وفي نفس الآن أيضا أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، وتخصصه دائما السياسات الحضرية، الهندسة المجالية، مشارك أيضا في الكثير.

0: يعني رأيكما في بداية الأمر حول هذه الخطاب وطبيعة الخطاب الذي إلى حدود اليوم. نحن بقيت أمامنا تحديدا أسبوع، الأسبوع إن شاء الله القادم في 23 سيكون الانتخاب، فما مر من الآن يعني منذ انطلاقة الحملة الرسمية إلى الآن، كيف تراها دكتور محمد الغالي وأنت الأستاذ الجامعي؟
1: نعم، على أيين يمكن نقوله بأن الأحزاب السياسية مقارنة بالحملات الانتخابية السابقة حاولت أن تستفيد من مجموعة من الملاحظات التي كانت موجهة لها من حيث طريقة التواصل وكذلك الرسائل، أي موضوع التواصل. يمكن نقول بأنه سابقا كانت الأحزاب السياسية تركز على الحلول التي تطرحها أكثر من التركيز على كيفية تنفيذ وجعل هذه الحلول فعلية وفعالة وناجعة، وكذلك على أي ملاحظة أخرى هو أن إذا كان هناك اجتهاد كبير على مستوى إعطاء الحلول والصيغ التي من خلالها يمكن أن نتفاعل مع مطالب المواطنين والمواطنات وخاصة الهيئة الناخبة، ولكن ملاحظة سجلت وهي أن الطموحات والآمال هي كبيرة، ولكن الاجتهاد على مستوى كيف نعبئ الموارد والإمكانات المالية فهذا يطرح بعدة على اعتبار أنه يعتبر التحدي الأكبر، لأنه يمكن أن تكون عندنا القدرة على حسن قراءة حاجيات ومطالب الناس ومحاولة الجواب عنها، ولكن مسألة الأعباء إدارتها وتدبيرها وتحقيق التوازن يعتبر تحدي وإكراه في آن، وخصوصا أننا ربما إلا بغينا ناخذ الطبيعة ديال الاقتصاد المغربي مازال طبيعة هجينة، لأنه كاين الفلاحة كاين السياحة على أيين وكاين تحديات
0: المناخية، كاين تحديات الأسواق الدولية والأزمات العالمية،
1: صحيح، والتحولات الجيوسياسية العالمية الآن، صحيح. الحرب الأمريكية الإيرانية والمضيق هرمز، تلاحظين بأن الآن سعر برميل النفط يجاوز 110 دولار، ويمكن الآن تأدية الدولة تؤدي فاتورة مضاعفة، بمعنى أن امتصاص كبير لإمكانات الدولة على مستوى القدرة على تحقيق التوازن، لأن مشكل الطاقة كل شيء يتحرك بالطاقة رغم مجهودات الكبيرة للدولة فيما يتعلق ببدائل أخرى الطاقات المتجددة وغيرها وكذلك الطاقة الخضراء، ولكن على أيين هذه أمور تبقى دون أن ننسى كذلك الجفاف. على أيين إحنا نستبشر ونتفائل بموسم أنه يمكن تكون فيه أمطار، وهذا كذلك غادي يلعب دور كبير وأساسي، لأن تنهضروا على العدالة المجالية وتنهضروا على استقرار الساكنة، ما نساوش بأن الجفاف راه كيأثر بشكل كبير على تغيير الخريطة السكانية. إلى لاحظنا بأنه الوقيتة اللي كان بجرى الإحصاء ديال السكان الأخير ديال السكان جرف وكثير يمكن نقول دواوير أخوات من السكنة ديالها والتحقوا بالمدن، بمعنى أنه أصبح الضغط على المدن أكثر من المجالات القروية. يمكن نقول هذا كذلك أنه الناس سمحوا في البهائم ديالهم، سمحوا في الأراضي الفلاحية ديالهم على اعتبار ندرة المياه وما كينش هذا وعلاقين
0: الكثير.
1: هذه أمور اللي هي أساسية ومهمة، لأن علاش لاحظ إحنا دابا الآن كنهضروا على السياسة العمومية وكنهضروا على البنية الاجتماعية القروية الحضرية البنية الثقافية الاقتصادية، وهذا هو علم الاجتماع السياسي، لأن علم الاجتماع السياسي كيوازي ما بين بنية السلطة السياسية والبنيات الاجتماعية والثقافية
0: وطبيعة تركيبة المجتمع المغربي ككل. طيب دكتور الغالي لو سمحت لي،
1: كيفاش غادي نزوجوا ما بين هذه البنيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأهداف ومطامح السلطة السياسية؟
0: تماما، وخصوصا الإنزال البرامج التنموية. أستاذي محمد رمسيس، أنت أيضا تابعت الحملات الانتخابية وخطابات الأحزاب السياسية، ما يعني

0: لامسته هو حضور الدارجة المغربية، لسان المغربي يخاطبوا الناس به، وهذا هل برأيك على أنه قادر على إقناع الناس بكثافة التصويت أولا، وأيضا يؤمنوا بجدية البرامج الحزبية؟ تفضل أستاذ محمد رمسيس.
1: إذا شئتي قبل أن أجيبك على هذا السؤال، لابد من تذكير السادة المستمعين بأننا نعيش الانتخابات التشريعية 12 منذ سنة 1963، والانتخابات التشريعية 6 في العهد الجديد، بمعنى أن المغرب يفترض أنه راكم تجارب محصنة له من السقوط في الخطأ. ولكن أنا كملاحظ بدلي أولا، بعض أحزاب الأغلبية تنصلت من الحصيلة دي الحكومة، وهذا يعني أنها كانت حكومة هشة انكسرت بسرعة في سياق التسابق على المقاعد. ثانيا، جرت العادة أن الدولة هي التي تستقطب بعض رموز المجتمع المدني من المثقفين وإلى آخره، ولكن الآن حدث العكس، الأحزاب تستقطب التقنقراط. حزب الأصالة والمعاصرة استقطب فوزي القجع التقنقراط ووزير المالية الأسبق، وهذا يطرح علينا سؤالا إشكاليا كبيرا، هل نضب معين المجتمع المدني ولم يعد قادرا على إنتاج كاليبرات وبروفايلات مناضلين بحجم الحدث؟
0: بدون ذكر أحزاب أستاذي حتى لا نعطي أي ميزان
1: القوة
0: ولا إشهار لأي حزب معين، كلهم بشفافية وبنزاهة يتسابقون.
1: مرحبا. في المستوى الثالث، أنا شخصيا بدلي عودة هذا الموضوع صلة السياسة بالأخلاق للواجهة من خلال وقع إعلان أذكر الكل يعرف ما وقع من أموال ضاعت هباء هنا وهناك، من تجسس على الهواتف، من إلى آخره. وبالتالي عودة هذا الموضوع القديم الجديد ديال صلة السياسة بالأخلاق. رابعا، ما أثر انتباهي في هذه الحملة الانتخابية هو الترحال السياسي. يكفي ذكر فقدان الحزب الزعامة 8 ديال البرلمانيين اللي رحلوا لواحد الحزب آخر، وهذا يعني التعاطي ديال السياسي مع الممارسة الحزبية بمنطق المزاج.
0: ولكن يعني أنا سؤالي وموضوع الحلقة لو سمحت لي أستاذي، هو ليس التشكيلة كيف كل حزب يشكل بنياته وقواعده، ولكن اللي همنا اليوم هو قراءة في الخطابات اللي سمعناها في الحملات.
1: نعم، إلى أي حد لك الآن
0: إلى تفضلتما مباشرة. إلى تفضلتما. نعم. عندي رجاء وعندي طلب منكما إذا سمحتما لي، لما نذكروا أي حزب معين باسمه، واحتراما طبعا لمسافة الشفافية والديمقراطية طبعا، وأيضا لو سمحتموا لي خلونا نركزوا في الخطابات، شي يقولوا هذو الناس، وخلونا نتكلموا على الناس بالدارجة المغربية اللي أصبحت اليوم في الحقيقة أنا ألجأ إليها، ولو أني أنا يعني المغرب هو هذا بكل تلاوينه، دوارجنا في الحقيقة ما هي دارجة واحدة، هناك الحسنية، هناك الأمازيغية، وهناك أيضا الدوارج الأخرى، ولكن نريد الهدف الوحيد هو أنه هذا الاستحقاق الوطني هو محطة مفصلية يفهمون الناس ونفهمهم ونكونوا أكثر قربا منهم. فالأستاذ محمد رمسيس، إلى حد اليوم أنت عجبوك لما تكلموا بالدارجة في أي منطقة؟ وما شفناهم في الدواوير، شفناهم في الجبال، شفناهم، هل كانوا يعني مقنعين للمواطنين من خلال أنهم يذهبون إليهم في الشكل التقليدي، يعني الخطابة المباشرة مع المواطن، أم أنه العالم الرقمي أيضا حاضر على الساحة؟
1: الدليل على أن العالم الرقمي لم يعد وسيط أساسي في التواصل في هذه الحملة الانتخابية هو الأزقة ديالنا، الحواري، الحيطان تحمل دوك الأيقونات ديال الأحزاب. وبالتالي حبذا لو سعى المشرع عندما حسنا فعل، عندما سن عقوبة على كل من شهر بشخص معين أو إطار. وأنا أتصور أن التحسيس مهم قبل أن يلتجئ المشرع لعقوبات، لأن كاين جمعيات بيئية، أحزاب الخضر لرفيقة البيئة عندما تمرين في الأزقة أشياء توجع الخاطر والعين، أن هذه الأوراق التي لا معنى لها. أنا في تصوري الخاص حبذا لو وزع البرنامج حرفيا على المواطن ويناقش في تلك اللقاءات الدافئة تماما، الجانب الرقمي أعتقد لا يقوم بدوره كما يفترض، وحبذا لو الانتخابات القادمة يفكر المغرب أنه ينظم حملة نقية ما فيهاش هذه
0: الأوراق المتناثرة. صحيح هي غادي تزيد
1: العوان
0: للعمال النظافة
1: ديال نعم الله يحسن له العوان، لأن فعلا أنا أتساءل كثيرا. ربما تعرفين الأخت فرحانة أن راه حوالي واحد 40 مليون دولار اللي تعطات من الدولة الحزب باش تنشط هذا سميتو. لاحظي معي هاد لو فكرنا في حسن التدبير وترشيد هذه النفقات كان يكون أحسن أن نفكر فيما هو عملي. لأن وبالمناسبة حضرت الجوز ديال الأنشطة ديال حزاب لن أقول أسماءها في الوقت اللي كيبغي المتدخل يتحدث عن البرنامج يتم إيقافه إما بهتافات حماسية تزكي الحزب أو يقولون هذه لحظة احتفاء وليست لحظة نقاش، وبالتالي ينبغي أن نحسس الجمهور والمواطن المغربي أنها لحظة للمحاسبة للتساؤل عن هذه الوعود المدرجة في هذه البرامج، لحظة للمكاشفة وللمصارحة مع هذا المرشح أو ذاك.
0: طيب دكتور محمد الغالي، بالنسبة لطبيعة الحال طبيعة الخطاب، أنا تحدثت على أنه استخدموا الدارجة في التواصل سواء الميداني للقرب من الوجدان الشعبي، فهل تبقى الدارجة مثلا اليوم على أنها عنصر مقنع بحسن أداء هذا الحزب عن غيره وأيضا صدقية أصحاب الحزب؟
2: على حين بطبيعة الحال المسألة التواصلية هي مهمة وأساسية، على اعتبار أن ما يمكنش الناس يتفاعلوا معك إلا هضرتي بشي لغة ماشي كيفهموها، وحتى التعامل مع الدارجة يجب أن يكون بالحيطة لازمة، لأنه بعض الأحيان يمكن تكون مفاهيم كتصلح هنا ما كتصلحش هنا. ما نساوش لأن كاين أمور عندها علاقة بالأداب العامة، ولاحظنا بأنه بعض فعاليات سياسية في سواء في حملات انتخابية أو حتى قبل حملة انتخابية كان بعض الأحيان ربما الحماس أو شيء من هذا القبيل جعلها أنها تلفظ ببعض المصطلحات اللي ما لقاتش واحد الاستحسان من بعد. إذن كما كنقولوا استعمال
0: ولقات تفاعل كثير
2: ماشي هي ديال الصراغنا، ماشي هي ديال سوس، ماشي هي ديال الشمال، ولكن بطبيعة الحال لنا دائما اللي كنقولوا أننا نحرصوا عليه وهو أن هذاك الممثل اللي غادي ينتخبوا عليه الناس خاصو يكون إلى ما كنقولش، لأن التمثيلية ما مرتبطش برقعة جغرافية، لأنه في نهاية المطاف وخا هذاك المنتخب المرشح كينجح في دائرة من الدوائر الوطنية فراه من بعد كيولي ممثل للأمة ككل، ماشي فقط غادي يهضر غير على ديك الرقعة الجغرافية اللي صوتات عليه، لا كيولي لأن الدور ديال البرلمان. وهذا هنا كيخصنا هذا التمييز مهم وأساسي ما بين الحملة الانتخابية اللي كتكون في الجماعات الترابية خاصة المجالس الجماعات لأنها كتعتمد على القرب، وكذلك البرلمان لأن المسألة عندها علاقة بالسياسات العامة الاستراتيجية وعندها علاقة ماشي فقط غير بالدولة المغربية ولكن علاقة الدولة المغربية بمحيطها الدولي والجيران ديالها إلى غير ذلك. لذلك فهذه أمور اللي هي أساسية ومهمة على أيين تلاحظوا بأن كين اللي تركز على أمور اللي هي ماشي فقط كتعلق بالدائرة. ما ننساوش أن كين الآن دائرة انتخابية مثلا كبيرة تلقوا المرشحين كيقسموا بيناتهم، كيقول له هذه طريقة أنه تقلبوا على مصادر. لاحظنا بأن المنتخبين ديال مجالس الجامعات كيلعبوا دور كبير الآن في التواصل السياسي، لأنه كتعتبروا أشخاص مصادر لان كل منتخب عنده واحد العدد ديال الناس اللي صوتوا عليه هو في الجامعه وكيتواصل معهم يوميا في اطار خدمات القر، كيجيب لهم الامبولانس، كيجيب لهم الماء الى عنده، الى كاين جفاف كيقلب على السيتيرنا ويجيب لهم، بمعنى انه يوميا كيخلق واحد الحقل ديال الشرعيه. هذاك الحقل ديال الشرعيه اي صناعه القبول، وبالتالي هذاك المرشح اللي كيجي غادي يترشح للبرلمان بطبيعه الحال اكيد تتكون عنده كاريزما، كتكون عنده مهابه، كتكون عنده اعتباريه، كتكون عنده كذلك القدره على التمويل. ما نساوش بانه الان راه تنشوفوا كاينين مرشحين اللي هما ترشحوا خصوصا من الشباب، ولكن فاش كنقارنوا كيفيه اداره وتدبير الحبله من طرف هاد الشباب من ناحيه الامكانات الماليه والبشريه كتبنا واحد الفجوه كبيره بزاف، بمعنى ان هنا سيمكن واحد المساله مهمه مادام اننا كنهضروا على التمثيليه والاهميه ديالها بالنسبه للدوله ككل، انه يكون حد ادنى لكل مرشح دعمه به الدوله. مع الاستاذ رمسيس طرح مساله ديال 40 مليون ديال الدرهم، إذن حوالي 41 مليار، وكيفية العقلانة ديالها، واش أنها تمشي للحملة الانتخابية ولا أننا نديرو عقلانة مضبوطة باش أننا ما نطيحوش في نوع من الهدر في أمور كان بالإمكان تجاوزها. هذه أمور صعيبة. أنا مثلا الآن راه مرشح تيعيط للناس يبغي يشرح لهم ولا شي حاجة، خصو يدير، قال لي هذاك الصواب المغربي، هذه في ثقافتنا الصواب المغربي كيقولوا ما جيو تشربوا كاس داتاي، وراه مغربي كيقول لك جي شرب معنا كاس داتاي، وتتلقى خابز ومطيب ومقاد ومصايب وهذا على عين. هذه فقط بعض الامور، وبالتالي فهو كيقولها لي، كيقول لي فلان راه عيطنا ما درناش كاس داتاي بالمغربيه، وهذه كتعتبر واحد شويه تقليل، انه بالمغربيه على الاقل الانسان كيجي عندك تدير له بره داتاي وكتحط ليه داك الشيء اللي كتب الله. بالتالي فهذه أمور اللي هي خصنا غير كيفاش نتعاملوا معها. كاين أمور اللي داخلة في الثقافة ديالنا، كيفاش هذه الأمور الثقافية من الناحية الأخلاقية ما تضربش المبدأ ديال تكافؤ الفرص. وأنا كنرجع للجانب الأخلاقي كيف ما أشار الأستاذ رمسيس، وهذه أمور كما تنكين بعض الأمور،
0: ولكن الجانب الأخلاقي لو سمحتوا لو سمحتم لي، لو
2: أمور اللي فيها الإحساس المشترك، وهذاك الإحساس المشترك مهم وأساسي. وحنا راه كنا حضرنا حملات انتخابية وشنا كان لي دار خطاب بسيط جدا وصدق دايز. علاش؟ لأنه كيخاطب على أي نقول لك القلوب قبل العقول. ما نساوش بأن العملية الانتخابية ماشي فقط هي عملية معقلنة من بدايتها الى نهايتها، لا كاين اللي تيلعب، لا هذاك راه ماشي ولد بلاد، هذاك راه غير جابوه لنا غادي يدي المقعد وغيمشي يجلس في الرباط كذا هذا، ولكن على ايين مثل يكونوا ناس اللي عندهم قدره، هذوك المصادر، دوك الاشخاص المصادر اللي هضرت دوك المنتخبين ولا هذا، تيكون عندهم قدره اقناعيه تيقولوا لا هذاك السيد راه غادي يشكل لنا واحد الهمزه توصل ما بيننا وما بين الرباط، على اعتبار ان هذاك البرلماني غادي يستطع انه تكون عنده شبكه علاقات وغادي يستطع يوصل الصوت ديالنا للوزارات.
0: ولكن اذا لم يكن يجيد
2: الى استاذي
0: لو سمحت،
2: الاحزاب السياسيه راه الاحزاب السياسيه كتكابيتاليزي، ما كنقولوا كتستثمر.
0: طيب استاذ محمد الغالي لو سمحت لي حتى نكون منصفين مع الاستاذ محمد رمسيس في هذه الجزئيه بالذات، هذا البرلماني يعني افترض فيه مجموعه من الشروط، هو الكاريزما اللي تحدثت عنها، مدى حضوره، مدى خدمته لناسه في دواره في البيئه اللي هو جاي منها، وايضا الهيبه اللي خالقها هو، وهذه تراكمات لسنوات. ولكن الخطاب ايضا الأهم في كل هذا هو طبيعة خطابه للناس. هناك أمور حتى في دارجتنا لا نقبلها، وما نبغوش سياسيين نسمعوا منهم مثل هذا الكلام، حتى وإن كانت الحماسة الخطابية في بعض الأحيان تأخذهم، ولكن حتى في سجالاتهم في البرلمان كثير من المواطنين استاءوا من بعض اللقطات والقفشات اللي لا أعتقد في بعض الأحيان ربما تقول يمكن الباز من باب ما ابتلينا به في العالم الرقمي، ولكن لا يفترض، يفترض أيضا عفوا أنه في ناخبين وممثلين أمام قبة البرلمان فيهم ضوابط في خطابهم، يعني يحرصوا على كل كلمة يقولوها. تفضل أستاذ محمد رمسيس. في هذا الصدد.
1: طبعا أنا أتفق معك بتعدد الدواريج وبالتالي تعدد المناطق في المغرب، ولكن الخاصية ديال الدارجة أن عندها واحد تأثير عاطفي على المنصت، تشعره بأنه ينتمي معك لنفس الجماعة، إذن عندها هذا البعد النفسي وعندها بعد تقني. الدارجة ليست كاللغة العربية المعيار.

0: التي درسناها في المؤسسة بالانضباط وأكاد أقول بالعصا، ولكن بالدارجة تعلمناها أو رضعناها مع حليب الأم بشكل تلقائي وبعشق. ولذلك تتصف الدارجة أنها تقتصد في اللغة وتختصر الكلمات، ونتكلم بها بواحد السرعة، سرعة النطق المتناسب مع إيقاع الحياة السريعة اللي كنعيشوها. إذن كل هذه الخاصيات ديال الدارجة كتضاف لها اللقاء المباشر، تلك المصافحة اليد باليد والعين في العين. ولذلك قلت لك هذا الفشل النسبي ديال استعمال الفيسبوك والتيك توك والانستغرام، هذه الوسائل التقنية التي لا زال المواطن المغربي يشك في مصداقيتها، حتى أننا نسميه واقع افتراضي وكأنه ليس
1: ولكن واقع. شبابنا عايش بها شبابنا عايش بها
0: عايش بها، ولكن لا يفكر في أخذ تعبئة لكي يتواصل مع هذا الناخب أو ذاك، يفكر أن يرى ما يريده ويبحث عن حريته. وإذا أراد أو ارتأى أن ينصت لهذا الخطاب أو ذاك البرنامج يذهب لهذا اللقاء المباشر، وكما قلت لك هي لقاءات تتصف بالاحتفائية وليس بالنقاش العميق والرصين للبرنامج. لذلك قلت لك زعما خاص، صحيح أنا أتفق مع الأستاذ الغالي، هذا الشيء خصو تدبير، خصو برمجة، خصو تحسيس، خصو واحد الرزمانة ديال العمليات اللي نديروها باش نوصلوا لهذا المستوى. ولكن على الأقل نفكر من الآن كيف ننتج حملة انتخابية دون أوساخ، دون تلويت لجدران المؤسسات. أنا بجواري تداوية فيها لوحات تشكيلية، وجاء صاحب الحزب ووضع أيقونته. أنا أتصور شخصيا إذا أردت أن ترسخ أيقونة حزبك في وجدان الشعب المغربي عليك أن تشتغل معه على مدار اليوم.
1: أشكرك.
0: وببرنامج وفيه
1: ما يمكن تطبيقه وما يمكن تطبيقه. شكرا جزيلا لك الأستاذ البحث في الأنثروبولوجيا الأستاذ محمد رمسيس، شرفتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا لكم أستاذي.
0: العفو أستاذ، مرحبا.
1: وشكر موصول لك الأستاذ محمد الغالي، وحضرتك عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة، أستاذ التعليم العالي جامعة القاضي عياض بمراكش. يا مرحبا وسهلا بكم أستاذ.
2: شكرا على الاستضافة.
1: يا أهلا، أنا من تشكركما، وشكر دائما وموصول لكم أستاذ المستمعين والمتابعين. غدا ملتقانا، كونوا في الموعد، في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من On Fusion على ميديا 1. موعد جديد مع الموسيقى مع أغاني مختلفة، بعدها قريب من الشذور ديالنا وبعدها كيمشي بعيد في الإيقاعات والتوزيعات، ولكن كلها كتجمع حاجة واحدة واللي هي الفيزيون. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم من المغرب وبالضبط من أجواء أمازيغية اللي جاية من الأطلس المتوسط مع تيكلاتين والأغنية ديالو أورا اللي كتحمل الروح ديال الموسيقى الأمازيغية ولكن بصياغة عصرية فيها نفس الأفرو بيت. والنسخة اللي غادي نسمعو اليوم خدات معالجة بالذكاء الاصطناعي باش تعطي الأغنية واحد اللون مختلف. من جذور الأطلس لعالم الفيزيون نبداو بأورا، ومرحبا بكم في On Fusion.

كانت هذه اورا التيكلاتين مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميديا. ودابا غادي نبدلوا شويه الاجواء ولكن نبقاو ديما مع الفكره ديال اننا نعاودوا نقدموا اغاني ديال اعمال معروفه بطريقه مختلفه. وغادي نبداو بواحد العمل اللي سبق وسمعناه بصيغ كثيره, سيدي منصور بصوت صابر الرباعي, ولكن هذه المره بواحد الريميكس ديال ديب سول بقراءه اللي كتدخل اغنيه لواحد العالم ديال الموسيقى العصريه. ومن بعد غادي نرجعوا للموسيقى المغربيه مع الشامة والجو في داك الرامي, الاغنيه اللي عندها واحد النسخه تشيل اللي غادي تعجبكم بزاف مستمعينا الكرام. اكيد سبق لكم سمعتوها وغادي تعاودوا تسمعوها اليوم معنا في اون فيزيون. فمن سيدي منصور لداك الرامي جوج ديال الاغاني وجوج طرق مختلفه باش نسمعوا التراث والايقاع. خليكم معنا مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

مستمعينا الكرام، غادي ناخذوا واحد الاتجاه مختلف تماما ونمشيو للموسيقى اللي كتجمع بين الروك والبلوز وبعض التاثيرات ديال الموسيقى المغربيه. هذا العمل عنده واحد القصه خاصه لانه مشروع جمع بين جيمي بيج وروبرت بلانت، وهما جوج الاسميات اللي كانوا مرتبطين تاريخيا بفرقه ليد زيبلين. City Don't Cry كانت من الأعمال اللي بانت ضمن مشروع No Quarter Unleaded، هو مشروع اللي عرف كذلك مشاركة موسيقيين مغاربة ومصريين، وتم تسجيل يعني جزء كبير منه في المغرب وخصوصا في مدينة مراكش. موسيقى اللي كيتلاقى فيها صوت الغربي مع أجواء وتأثيرات مغربية، وهذا الشيء بالضبط هو العالم ديال On Fusion. جيمي بيج وروبرت بلانت، City Don't Cry، نسمعوها ونرجع لكم مستمعينا.

وهكذا غادي نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم مستمعينا الكرام في أونفيزيون، رحلة اللي بديناها من الأطلس المتوسط مع تيكلاتين، دزنا من صابر الرباعي سيدي منصور وديب سول، ورجعنا للموسيقى المغربية مع الشامة، ومن بعد مشينا بعيد مع روبرت بلانت وجيمي بيج. شكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا لأنكم ديما كتخليوا الموسيقى واحد الفرصة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البداوي، ونتلقاو إن شاء الله في عدد جديد من أونفيزيون مع اختيارات جديدة وألوان موسيقية مختلفة. ونخليكم دابا مع آخر قطعة عندنا في هذا العدد اللي هي شمعة لبنات هواريات في واحد ريميكس ديال مادي. نخليكم على الإيقاع ديالها ونقول لكم نتلقاو في أونفيزيون على ميديا. إلى اللقاء. Yo, this is KMD.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نفتح فيها نقاشا حول الرهانات والأولويات في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية طبعا، وكيف يمكن الانتقال من البرامج الانتخابية إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ، ومن الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي ستنتهي مرحلة المنافسة والوعود وتبدأ مرحلة أكثر صعوبة، هي مرحلة الاختبار الحقيقي، اختبار القدرة على تحويل البرامج إلى قرارات والالتزامات إلى إجراءات والوعود إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية. فكيف هذه، ما الذي سيتحقق من هذه الوعود على أرض الواقع؟ كيف يمكن تحريك الاقتصاد وجذب الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة خصوصا لفائدة الشباب؟ كيف يمكن أيضا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي؟ وكيف يمكن مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة وحماية القدرة الشرائية دون الإخلال بالتوازنات المالية للدولة؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها مع الأستاذ إدريس العلاوي، رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصاد في نونسيس. ولكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: وراء 405 ملايين يورو، وهو إجمالي قيمة اتفاقيتي التمويل اللتين وقعها المغرب والبنك الإفريقي للتنمية بالرباط لدعم قطاعين يرتبطان بشكل مباشر بتنافسية الاقتصاد وفرص التشغيل. 205 ملايين يورو ستخصص لتطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز الطاقة الاستيعابية والأداء التشغيلي للممر الرابط بين القنيطرة ومراكش في إطار مواصلة توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة وتحسين الربط بين المراكز الاقتصادية والحضرية. أما 200 مليون يورو فتوجه لبرنامج كاب كومبيتونس 2030 الذي يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني ورقمنة خدماتها وملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتوسيع استفادة الشباب والنساء من فرص التأهيل والاندماج المهني. واللافت في هذه الأرقام هو أن التمويلات الجديدة تندرج ضمن شراكة مالية ممتدة، إذ يقول البنك الإفريقي للتنمية إنه عبأ منذ سنة 78-900 ألف أكثر من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا في المغرب، شملت قطاعات بينها النقل والطاقة والماء والفلاحة والتنمية البشرية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: حلقة اليوم إذن نخصصها للرهانات والأولويات بعد الانتخابات، فيما تظل طبعا ملفات حارقة كالصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية في قلب انتظارات المواطن. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد في نونسيس. أستاذ العلاوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلاوي، ماذا بعد الانتخابات، ماذا بعد هذا الاستحقاق وبعد انتهائه، ما هي الأولويات التي يجب أن تتحول فورا من وعد انتخابي إلى قرار ملموس وأكثر استعجالا في هذه المرحلة؟
2: هو في البداية أستاذ أسماء لابد أنه نستحضره يعني التحولات الجيوسياسية على الصعيد الدولي والصراعات الدولية. سنعرف بأنه اليوم كان هناك يعني إشكالية على الصعيد الدولي فيما يخص الطاقة، ولا سيما يعني لربطنا بالحرب الإيرانية الأمريكية. وبالتالي فأعتقد بأن الحكومة المقبلة يعني بعد تشكلها قد يكون هناك تحديات كبرى، لكن يعني على الصعيد الوطني أعتقد بأن يجب تذكير بأنه الاقتصاد المغربي منذ يعني هذه الأربع سنوات الأخيرة كان هناك واحد النمو اقتصادي اللي قدرنا أننا نوصل حتى 4.9%.

0: المئة. كان هناك ربما في 2026 ربما أننا نوصل 5%، لكن هناك أولويات وتحديات كبيرة جدا بالنسبة للحكومة المقبلة، ولا سيما الإشكالية ديال التشغيل. يعني بالنسبة لي الأولويات هي إشكالية التشغيل. سنعرفوا بأنه نسبة البطالة ارتفعت قلنا لأكثر من 13%، يعني بالتعريف الشمولي للبطالة. سنعرفوا أيضا بأنه كان هناك وعود انتخابية يعني قبل 2021، وكذلك اليوم هناك وعود انتخابية بالنسبة للأحزاب الوطنية المتنافسة بأنه غادي يكون هناك سياسة ديال التشغيل. وبالتالي فأعتقد بأن الأولويات هو أنه يكون هناك تصور لسياسة تشغيلية قادرة على أنها يعني نلمسها في أرض الواقع، وأنه يكون نسبة البطالة أننا ننزلها يعني من 13%، أنها يكون هدف مسطر من خلال سنتين، وتكون هناك يعني الإمكانية ديال التقييم والتقويم بعد ذلك إن كانت هناك يعني بعض المشاكل. أيضا الرهان الكبير والتحدي الكبير هو القدرة الشرائية بالنسبة يعني لعموم المواطنين والمواطنات، ويكون هناك يعني تصور شامل كيفاش ممكن أنه نحافظ على القدرة يعني الشرائية ديال المواطنين والمواطنات، وأيضا الطبقة المتوسطة كيفاش غادي تتعامل معها السياسة الحكومية بالنسبة للفترة يعني المقبلة. أيضا كما تفضلت في التقديم ديالك أعتقد بأنه من الأولويات أيضا الصحة والتعليم، وهنا ممكن أنه يعني نتمنى صادقين بأنه تكون هناك سياسة واضحة بالمؤشرات. يعني لا يكفي أننا نقول بأنه عندنا 140 مليار ديال الدرهم أو 150 أو يعني ميزانية معينة للتعليم أو للصحة بدون ما يكون هناك مؤشرات. كل مليار درهم يعني أضفه في قطاع معين يعني يكون مؤشرات واضحة وقابلة للقياس في مرحلة معينة، باش نقول شحال استفدوا ديال يعني الطلبة والتلاميذ على الصعيد الوطني، شحال استفدوا يعني من المواطنين في القطاع الصحي، ويكون هناك كما قلت مؤشرات اللي معروفة على الصعيد الدولي. المستشفيات ما خصناش نفرو بأنه عندنا بنية تحتية يعني اللي بالنسبة لنا مهمة جدا، وهذا الشيء اللي تحقق خلال هذه السنوات الأخيرة، ربما يعني 7 سنوات أو 8 سنوات الأخيرة. عندنا مستشفيات جامعية، عندنا أيضا استثمارات كبيرة اللي كانت قطاع التعليم لا سيما في البنية التحتية، لكن اليوم ممكن الحديث على أساس أنه الحكومة المقبلة أننا ننتقل من يعني من الميزانيات والأغلفة المالية إلى الأثر على كل المواطنين، وإلى الأثر على يعني كل القطاعات المستهدفة من خلال يعني الأغلفة المالية اللي تتخصص لكل قطاع.
1: ولكن برأيك أستاذ العلوي إذن التشغيل هو الأولوية وهو أحد أكبر رهانات المرحلة المقبلة اليوم، لكن هل المشكل سيكمن أساسا يعني في ضعف خلق مناصب شغل أم في عدم ملائمة التكوين والتعليم مع حاجيات الاقتصاد، وكيف يمكن مواجهة هذه المقاربة؟
0: أنا أعتقد بأن هناك الإشكالية مركبة أستاذ أسماء، لأنه اليوم إذا كنا نتحدث على أغلفة مالية كبيرة بالنسبة للاستثمار العمومي فكان الهدف هو خلق مناصب الشغل، لكن اليوم أعتقد بأنه الحكومة المقبلة أنه يكون عندها يعني مؤشرات اللي تتحدث بالأرقام، يعني أنه إذا كنت تحدث في سنة 2026 380 مليار ديال الدرهم ك غلاف مالي للاستثمار العمومي، وهي بالمناسبة يعني أكبر نسبة على الصعيد الدولي فيما يخص يعني الاستثمار مقارنة مع الناتج المحلي الوطني. فعلاش ما هاد الاستثمارات ما كتعطينيش خلق مناصب شغل كبيرة؟ وهنا إذا قدرنا أننا نرجعوا يعني للماضي، في الماضي كانت كل نقطة يعني من النمو الاقتصادي يعني السنوي كانت كتعطينا ما يقارب 45 ألف منصب شغل. اليوم نقطة من النمو الاقتصادي كتعطينا فقط ما بين 12,000 و15,000 يعني منصب شغل. وبالتالي فاليوم هي التحدي الأكبر هو يعني كيفية استثمار والقطاعات اللي ممكن أنها يعني نستثمروا فيها مع خلق مناصب شغل. وهنا نربطه يعني الموضوع ديال الاستثمارات وخلق مناصب شغل بالمناهج التعليمية. اليوم سنعرف بأن كاين هو كبيرة جدا مع المناهج التعليمية وأيضا التكوين المهني، يعني مع من طبيعة الحال أخذ بعين الاعتبار بأنه كاين هناك بعض استثناءات يعني في قطاعات معينة، نهضرنا على القطاع ديال

0: السيارات قطاع الطائرات، ولكن في القطاعات الأخرى كان هو ما بين يعني التكوين وما يحتاجه السوق الوطني والاقتصاد المغربي. فاليوم إذا تحدثنا أيضا على الكم ديال يعني المتخرجين الجدد، نحن نتحدث على ما يقارب يعني 400 ألف يعني متخرج اللي كنخرجوهم كل سنة يعني من الجامعات ومن التكوين المهني. فاليوم السوق المغربي والاقتصاد المغربي هل هو قادر على استيعاب هذا العدد؟ فهنا في الممكن أننا نتحدث على سياسة تشغيل يعني واضحة بالنسبة للحكومة وملائمة التكوينات مع حاجية السوق ومع التوجه ديال الاقتصاد المغربي خلال الخمس سنوات والعشر سنوات المقبلة. لأنه اليوم إذا كنا نتحدث على نسبة كبيرة جدا يعني من البطالة خصوصا في الشباب، لأنه نسبة فوق 36% يعني على الصعيد الوطني، فاليوم أعتقد بأنه احتراما يعني للنقاشات اللي جريناها منذ سنتين أو ثلاث سنوات يعني في هذا الموضوع، يكون هذه الحكومة عندها الجرأة أنها تقول لك ها هي الخطة باش أنه ممكن أنني ننزل هذه نسبة البطالة. ومن طبيعة الحال تحدث على خطة الطريق، نتحدث على التكامل ما بين المؤسسات يعني العمومية، نتحدث على المناهج التعليمية والقدرة ديال يعني ديال الاقتصاد الوطني، وأيضا بالمقابل نتحدث على يعني دعم المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، لأن هي هذيك المشتل اللي كيخدم لي يعني المغاربة والشباب، لأنه تنعرفوا بأنهم يعني عندي أكثر من 75% من اليد العاملة كاينة في هذا يعني النوع من المقاولات يعني المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. فاليوم كل أعتقد بأنه كل درهم يعني يعني غادي يكون في النفقات ديال الاستثمار ديال الحكومة المقبلة، بالموازاة مع ذلك شنو غادي يعطيني كمناصب شغل، وخصنا أننا ننتقل من محاربة يعني البطالة إلى العمل على خلق فرص الشغل عن طريق تشجيع المقاولات وتشجيع الاقتصاد الوطني والنسيج الاقتصاد النسيج الاقتصادي الوطني. اليوم إذا كنا تنتحدثوا على يعني القدرة ديال النسيج الاقتصادي ولا ربطناها يعني بعدد يعني الأفواج اللي كتخرج كل سنة، تنعرفوا بأنه الاقتصاد المغربي يعني ما يقارب 150 حتى 180 ألف منصب شغل. هذه هي القدرة ديال الاقتصاد المغربي. اليوم خصنا يكون عندنا تطور شحال ممكن أنه الاقتصاد المغربي من خلال البرامج المستقبلية للحكومة، نعم، اللي غنقدروا نطلعوها 200 ألف 250 ألف والباقي غنجيبوه في القطاع العمومي، لأن الدولة ما يمكنش لها أنها يعني أنها تخلق مناصب شغل كافية من خلال هذه يعني الاستثمارات العمومية أو من خلال يعني المناصب ديال الوظيفة العمومية.
1: ولكن ملامح هذه الخطة أستاذ العلاوي هل هي قريبة اليوم؟ هل ترى أنها قريبة من البرامج الانتخابية؟ تحدثت عن نسبة نمو حققها الاقتصاد المغربي مقابل تحديات واضحة، بطالة، ارتفاع كلفة المعيشة. اليوم الحكومة المقبلة كيف يمكن أن تحقق هذه المعادلة الصعبة، تحريك الاستثمار وخلق فرص الشغل في الوقت نفسه حماية القدرة الشرائية للمواطن، ويعني تحقيق التوازن ما بين كل هذه الأولويات التي هي يعني أصبحت اليوم واضحة ويجب يعني مواجهتها أكثر في بشكل أكثر استعجالا؟
0: وبكل صدق أستاذ أسماء، إذا شفنا البرامج ديال يعني البرامج والوعود الانتخابية للأحزاب الوطنية، كل برامج تتحدث أو كل يعني الأمناء العامون والمسؤولين على هذا يعني الأحزاب يتحدثون على نمو اقتصادي ربما نوصل 4% ربما 5% أو 6%، لكن السؤال الجوهري اللي خصنا أننا نطرحوه وهو اللي كيجاوب على يعني السؤال ديالك بشكل مباشر أستاذ أسماء، هو يعني شحال الاقتصاد المغربي خصو يدير ديال النمو الاقتصادي باش ممكن أنه يمتص الإشكالية ديال البطالة اللي عندي وباش أنه ممكن حافظ على القدرة الشرائية. هذا هو يعني السؤال الجوهري اللي خصنا أننا نخدمه عليه، لأنه اليوم دي يعني بشكل بسيط جدا الاقتصاد المغربي لما وصلناش ما بين 7.5-8% ما يمكنش أننا نتحدثوا على امتصاص يعني يعني الشباب اللي هو في شكل عاطل، ومن طبيعة الحال ما نرجعش يعني الإشكالية ديال اللي نيت، وما نرجعش أيضا للتراكم ديال نسب البطالة يعني مستقبلا. أيضا إلى ربط الموضوع يعني باش نجاوبك بشكل إجمالي على السؤال ديالك أستاذة أسماء، يعني بالحماية الاجتماعية. نعرف بأنه ما أكثر من 4 مليون أسرة مغربية عندها الحماية الاجتماعية والدعم ديال الحماية الاجتماعية. اليوم خاص يكون هناك تطور بالنسبة للحكومة المقبلة على أساس أنه اليوم إذا كان عندي أكثر من 12.5 مليون مواطن مغربي كنعطيه هذه الحماية الاجتماعية ولا هذاك الدعم ديال الحماية الاجتماعية. اللي بالمناسبة يعني صندوق النقد الدولي مؤخرا كان هناك تقرير بأن يكون هناك واحد ضغط على الميزانية لأنه المبلغ نتحدث على ما يقارب 50 مليار ديال الدرهم. الحكومة المقبلة خصها أنها تعطيني تصور واضح هاد 4 مليون ديال العائلات المغربية اللي هي يعني كتوصل بهذا الدعم الاجتماعي شحال ممكن أنها بخلال سنتين الأولتين شحال غادي نرجعها، واش غادي تبقى لي 3 مليون ولا غيزادوا ولا يعني التصور الواضح اللي خص يكون عند الحكومة. وهنا فين ممكن أننا نتحدثوا على بشكل مباشر على تشجيع القدرة الشرائية لكل المواطنين والمواطنات. علاش؟ لأنه إلا نقص يعني من الأسر اللي كتعاني من الهشاشة والفقر بشكل مباشر أتحدث على خلق مناصب شغل، وبشكل مباشر أتحدث على دعم الاقتصاد المغربي من خلال يعني الاستهلاك الداخلي. وهنا فين ممكن أننا نتحدث على تصور كيف ما قلت لك أستاذة أسماء، تصور شامل. اليوم في البرامج كيف ما قلت لك ديال أغلب الأحزاب يعني الوطنية كاين هناك حديث بأنه مثلا غادي نرفع هذاك لو سميك ولا يعني هذاك لو سالير مينيموم غادي نرفعو ل 4000 وكاين اللي كيتحدد ب 5000 درهم. اليوم فاش غتعطيني هاد الارقام منين غتجيب هاد الفلوس؟ يعني الكيفيه ديال التمويل هاد الدعم الاجتماعي، كيفيه التمويل ديال هاد لا ماسالاري؟ كنعرفوا بانه من بين يعني الامور اللي المملكه المغربيه يعني تشجع المستثمرين الاجانب هي اليد العامله، لانه سنتكلموا على نفقات ولا داك لو كو فيكس يكون ناقص وتعطيني واحد التنافسيه اقتصاديه. الا كنتي عندك كحزب او كحكومه تصور بانك غادي ترفع يعني من هذاك الاجر الادنى 5000 درهم او 6000 درهم، خصك انك تعطيني برنامج متكامل اللي غادي يشرح لي كيفاش انني غادي نطلع هذاك لو سميك، وكيفاش غادي نحافظ على الاستثمارات الاجنبيه وجلب الاستثمارات الاجنبيه ونشجع المستثمر والمقاول المغربي باش انه يعني نعطي الاهميه للقطاع الخاص. لانه اليوم ما يمكنش لي انني نحقق يعني هذيك المفارقه اللي كنتكلموا عليها بان خاص الاستثمارات يكون عندي ثلثين للقطاع الخاص والثلث للقطاع العام، ما يمكنش يعني بالصيغه الحاليه انني نحققه. علاش؟ لانه القطاع الخاص غير قادر على يعني مسايره هذا التطور وهذا يعني هذه الوعود بدون ما تكون هناك اجراءات عمليه على المقاولات المغربيه، المقاولات الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا. الحديث على يعني هذيك مده الاداء، الحديث على تطور شامل للقطاعات اللي عندي كي يعني اللي كيحققوا واحد النمو سنوي اللي فوق 20%. عندنا قطاعات كيف ما قلت اللي بالنسبه لي مهمه جدا، القطاعات ديال الطاقات المتجدده، القطاع ديال في طبيعه الحال ديال لا ديجيتاليزاسيون. هادو قطاعات اللي عندهم فرص كبيره جدا، ولكن واش كتخلق لي مناصب شغل او لا؟ واش قادره على اساس انها يعني تساهم في الاستثمار باش انه نوصلوا لهذيك الثلثين يعني في القطاع الخاص؟ هذا هو السؤال الجوهري. وهذا الشيء استاذه اسماء اذا كنتكلم يعني على القطاع الخاص راه بشكل مباشر يعطيني هذه الحكومه يعني من قانون الماليه اللي غيوجدوه غنعرف واش هذه الحكومه غتقدر توصل لهذا الشيء ولا لا. باش بالتطور ديال الانتاجيه ديال الاقتصاد المغربي من طبيعه الحال بالمؤشرات اللي كتحدث على مناخ الاعمال، بالمؤشرات اللي كتحدث على كل قطاع بشحال كاين سنويا وشنا هما الاشكاليات اللي كاينين باش اننا ما قدرناش اننا نوصلوا للاهداف في قطاع معين. وهنا فين ممكن اننا نتحدثوا على التكامل ما بين القطاعات ورؤيه شامله لكل القطاعات والاندماج ديال من طبيعه الحال ديال القطاع الخاص بالنسبه ليا واحد المفهوم اللي كنعطيه اهميه كبيره من صوب الثقه ديال المستثمر الداخلي والمقاوله المغربيه باش نخرط انخراط فعال يعني لتحقيق هذه التوازنات.
1: سؤال اخر استاذ العلاوي يطرح ايضا ونقاش مفتوح على مدى هذه السنوات. اليوم طبعا هناك برامج، هناك اصلاحات، اوراش متعدده مفتوحه بالمملكه اليوم، لكن الاشكال غالبا يبدا عند التنفيذ. اليوم وبعد هذه التجربه ما هي الاليات التي يجب الاعتماد عليها.

0: ربط كل التزام اليوم بأجل وبمؤشر قابل للقياس يجيب المواطن على تساؤلاته على حتى النتائج التي حققتها الحكومة.
1: أستاذ أسماء غادي نعطيك مثال يعني واقعي. عندنا اليوم يعني عندنا برنامج ديال هذيك لا نوفيل شار دانفيستيسمون يعني ميثاق الاستثمار الجديد. الهدف ديالو كان هو يعني تحقيق العدالة المجالية. عندنا أيضا توجيهات ديال صاحب الجلالة نصره الله ديال البرنامج المندمج باش أنه تكون عندي عدالة مجالية. اليوم باش ممكن أنني نعطي الأهمية لهذه البرامج ونعرف راسي واش أنا غادي في الطريق الصحيح ولا لا. يكفي انه هذه التجربه اللي السابقه غادي ندير واحد هذا المؤشرات وندير تقييم مرحلي خلال مثلا سنه. اعتقد بانه جرت العاده بان الحكومه بعد كل 100 يوم كتعطينا واحد التصور والتصور ديالها اللي يعني الخمس سنوات المقبله. اعتقد بانه اذا كانت عندنا الجراه انه نديروا التصور ديالنا خاصة تكون عندنا الجراه انه نديروا التقييم المرحلي ولا غلطنا نقولوا راه غلطنا وراحنا ما غاديينش يعني في الطريق الصحيح. اليوم اعتقد بانه خصنا اننا نحبسوا واحد المنطق ديال دائما انا جيت باش انني نصلح الاعطاب ديال الاخر
0: صحيح.
1: وكيجي الاخر عاوتاني وتصلح الاصلاح السابق الى الى الى الى غير ذلك. اليوم خصنا انه نقولوا يعني لا سيتوياسيون اكتويل ولا الحالة يعني الحالية ها شنو عندي أنا في الاقتصاد المغربي، ها شنو عندي في الإدارة العمومية، ها شنو عندي في الإشكاليات، ها هم المؤشرات القابلة للقياس بأنه كل مواطن اليوم كيمشي لواحد مستشفى معين عندي واحد النسبة ديال الانتظار ديال مدة زمنية معينة. هذاك اللي طابلو دبور ديالي من بعد سنة سنتين كان المواطن المغربي ينتظر مثلا نصف ساعة، اليوم رفعتها بأنه ينتظر فقط 20 دقيقة 30 دقيقة ل 20 دقيقة. اليوم المواعيد كانوا كيتخادوا على 6 شهور و 7 شهور، اليوم عندي المواعيد كيتخادوا على شهرين. هنا فين ممكن أننا نتحدثوا على مؤشرات قابلة للقياس. أيضا إذا كنا نتحدثوا على المؤشرات ديال البطالة كما قلت الأستاذة أسماء، اليوم إذا كان عندي الرقم ديال عدد يعني العاطلين عن العمل بشكل شمولي عندي واحد العدد معين، في السنة المقبلة بالسياسات العمومية اللي غادي ندير التنزيل ديالها ها هو العدد اللي غيكون عندي وهذه النسبة اللي ممكن أنها نوصل لها. وكفانا من التبريرات لأنه كل حكومة بشكل مباشر وبشكل أوتوماتيكي غادي يكونوا تحديات. عندنا اليوم ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، هيكون تصور عند الحكومة ما هو باش أنني نحافظ على القدرة الشرائية ديال المواطنين والمواطنات المغاربة. اليوم كانت عندي فاش كانوا كيرتفعوا الأسعار كنت كندير الحكومة السابقة كانت كدير بأنه كندير الدعم لأصحاب النقل، واش عطتني النتيجة المرجوة ولا ما عطتنيش. وهنا لا ننكر أستاذ أسماء بأنه الاقتصاد المغربي خلال هذه السنوات الأخيرة كما قلت كان هناك تطوير في البنيات التحتية، كان هناك نمو اقتصادي، كان هناك إشعاع على الصعيد يعني الماكرو اقتصادي.
0: نعم.
1: لكن اليوم المواطن المغربي خاص الأثر، والأثر ما يمكنش أننا نجيبه إلا بهذاك لو طابلو دفور أو ديك لوحة المفاتيح اللي تكون عندها يعني أرقام ومؤشرات قابلة للقياس، وماشي أنني نمشي فقط للجانب المملوء من الكأس.
0: نعم.
1: ولكن نشوف الكل باش أنني نعرف راسي واش في الطريق الصحيح أو لا.
0: نتمنى أن نكون في الطريق الصحيح أستاذ العلاوي، وانفراجة نتمناها أيضا على جميع المستويات، خاصة وأن السنوات الأخيرة اختبرت قدرة المواطن على الصبر وقدرة المغرب كذلك على مواجهة الأزمات. أشكرك جزيلا أستاذ دريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصاد فينونسيس، والشكر لكم أيضا مستمعين. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
1: Another hour of the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: En exclusivité sur Medi One.

0: tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. الطرق شتى وطرق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما يراد بهم، فجلهم عن سبيل الحق

قال بعض الصالحين: من طلب النهايات في البدايات فاتته النهايات، وإنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول. فعلى مريد طريق الله تحقيق الأصل، إذ العبد دائما بين يدي مولاه في كل حين وفي كل حالة، ثم هو لا مطمع له في أن يترقى إلى ربه بأزيد من كونه عبدا، إذ لا مخرج له عن هذا الوصف ولو بلغ ما بلغ. فإذا علم العبد هذا من نفسه وعلم ما بينه وبين ربه، علم أنه واصل إلى ربه بطريق الحقيقة.

الناس ثلاثة، كما يقول مولانا أحمد بن عجيبة الحسني: عالم وعابد وعارف صوفي، وكلهم قد أخذوا حظا من الوراثة المحمدية. فالعالم ورث أقواله عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما بشرط إخلاصه، وإلا خرج من الوراثة بالكلية، إذ الأعمال بلا إخلاص أشباح بلا أرواح. والعابد ورث أفعاله عليه الصلاة والسلام من صيام وقيام ومجاهدة ظاهرة. والصوفي الحارف ورث الجميع، فأخذ في بدايته ما يحتاج إليه من العلم، وقد يتبحر فيه، ثم ينتقل إلى العمل على أكمل حال، ثم زاد عليهما بوراثة الأخلاق التي كان عليها باطنه صلى الله عليه وآله وسلم، من زهد وورع وخوف ورجاء وصبر وحلم وكرم وشجاعة وقناعة وتواضع وتوكل ومحبة.

لا ينبغي للإنسان أن يقنع بعلم الظاهر دون أن يسلك طريق التصوف ويطلب مراتب أهل التحقيق، بل ينبغي الاقتصار منه على الضروري ثم ينقطع إلى التبحر في علم الحقائق، وإلا بقي طول حياته مريضا عليلا. وليس الصوفي من يترجم بكلام الحقائق ويتكبر عن الخلائق، إنما الصوفي من فني عن نفسه وصار أرضا لأهل عالم جنسه. الإمام أبو عبد الله مولانا محمد بن أحمد البوزيدي الحسني المغربي رضي الله عنه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا الله يا الله.
1: أذر ذكر من أهواه ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. الحبيب الحبيب

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار يومه الجمعة نواصل تغطيتنا إبراز الأحداث الدولية عبر مجموعة أيضا من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفاء في النواحي اللي في شمال الخط أسفي زاغورا في جيك بحال حتى في السواحل اللي ما بين تيزنيت وبوجدور. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت غربي وشمالي في نواحي لوكوس الغرب الشاوية الأطلس المتوسط تادلة سوس والساقية الحمراء. أما في المناطق الأخرى كلها الريح غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهدها شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 40% في النواحي الدخلانية ومعدية شوية 50% في النواحي الساحلية. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 24 و 27 درجة ناحية الريف، ما بين 25 و 31 درجة في اللوكوس، ما بين 25 و 32 درجة ناحية السوس، ما بين 26 و 32 درجة في عبدة والأطلس المتوسط، ما بين 26 و 35 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 30 درجة في دكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 27 و 33 درجة ناحية الحوز، ما بين 29 و 31 درجة في الشاوية، 30 و 31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30 و 35 درجة في تافيلالت، 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة ناحية تادلة، 32 و 33 درجة في الغرب و 34 درجة ناحية درعا. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ويدخلنا شويه بشويه لفصل الخريف اللي معروف بالزراعه ديال الخضره اللي تيتداروا فيه باش يوجدوا من هنا شهرين تقريبا، لكن نظرا للجو السخون اللي كنا عشناه من قبل خاص الاخوان الفلاحه اللي تيوجدوا البلاد والبقيعات ديالهم لهاد الزراعات يردوا بالهم مزيان للدود اللي يمكن يكون تكاثر في الارض وفي التربه. وهذا علاش الا عندهم الشك يكون مزيان إلا يداويو التربة ديالهم بدواء خاص ضد هاد الدود اللي تيمكن يهلك العروق ديال الغص ملي يبداو يتكونوا. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا هذا بوشس لأهم الأخبار. يستهل الموجز بتأكيد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي حمد رضا شامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي توصية بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبت المحتلة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة. وهرب الشامي على سفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. الشامي أوضح أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا حوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن توصية البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا تتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا تتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع عدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف، معربا من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. إلى الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وفي سياق تطورات مضيق هرمز أكد

0: الرئيس الكوري الجنوبي لجان ميونغ اليوم أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز. وفي امتداد للتصعيد في اليمن، أعصفرت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في اليمن عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعة 24 الأخيرة، فيما أعلنت السعودية أمس مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة تأتي في خضم حرب الشرق الأوسط، وتجعل من المملكة أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. كشف مستشار بارز للرئيس التركي أن أردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أبريل 2028. بحث وزير خارجية الصين وانغ يي والأمريكي مارك روبيو يوم أمس هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط قبل قمة المرتقبة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل. يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس شيفكوفيتش الصين في 8 و9 أكتوبر في إطار مناقشات الهادفة إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري بينهما، وتحمل دول الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما. فريادة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن لائحة المنتخب المغربي استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام الغابون والسوتو، وأتاح الإطار المغربي فرصة لعدد من الوجوه الجديدة، وتعزز صفوف أطلس بكل من على أبل عروش حارس دينامو بخارس وسفيان فوزي لاعب شارك 04، إضافة عبد الله وزان عقب أدائه الإيجابي. بهذا نواصل إلى نهاية الموجز لحظات، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا صباح الأخبار متواصل على ميديا، وكل ككل صباح هناك قصة، وفي قصة اليوم نتأمل مسار بعض الشخصيات حيث ندرك أن التاريخ لا تصنعه المناصب وحدها، تصنع أيضا الأفكار والمواقف والاختيارات الصعبة. ومن بين الأسماء التي تركت بصمتها في المغرب الحديث يبرز عبد الله إبراهيم، شخصية جمعت بين عمق الفكر وقوة الموقف والانشغال بقضايا الوطن. مسار لم يكن مستقيما ولا سهلا، مر بمحطات صنعت منه مثقفا مناضلا ورجل دولة، وظل يحمل معه أسئلة الإصلاح والاستقلال وبناء المغرب. فمن يكون عبد الله إبراهيم، وكيف انتقل من فضاء العلم إلى قلب الحركة الوطنية ثم إلى أعلى مواقع القرار في المغرب؟ مسار عبد الله إبراهيم في كلمات ضمن قصة اليوم مع الزميل عثمان الطاهري.
3: في 24 من غشت عام 1918 ولد عبد الله إبراهيم بمدينة مراكش، نشأ في حي وسط مدينة البهجة. هناك بدأت قصة رجل سيصبح واحدا من أبرز المثقفين والمناضلين والسياسيين في تاريخ المغرب الحديث. في سن مبكرة التحق إبراهيم بالكتاب، ثم واصل دراسة المتون مثل الأجرومية والألفية، والتحق بمدرسة الباشا القلاوي. لكن طموحه العلمية لم يتوقف عند حدود التعليم التقليدي. في 15 من عمره راوده شغف بتعلم اللغة الإنجليزية، فبحث بنفسه عن من يساعده على تعلمها، ثم واصل تعلمها مع أجانب في مراكش، بينما تعلم اللغة الفرنسية بشكل فردي، لأنه أدرك مبكرا أن اللغات مفتاح لفهم العالم. بعد ذلك التحق بجامعة ابن يوسف بمراكش، ونهل من علوم عدد من كبار العلماء. اشتهر بين أقرانه بالذكاء والتفوق، لكن العلم بالنسبة إلى عبد الله لم يكن منفصلا عن الوطن. في شبابه انخرط في الحركة الوطنية وشارك في تنظيم الخلايا المناهضة للاستعمار بمراكش. تعرض للاعتقال والنفي أكثر من مرة، وشارك في النضال الوطني، وكان من الموقعين على وثيقة 11 من يناير في العام 1944 المطالبة باستقلال المغرب. ثم انتقل سنة 1945 إلى فرنسا، حيث درس في جامعة سوربون الأدب والتاريخ والاقتصاد. اطلع على الفكر الفلسفي والسياسي، وفي الوقت نفسه واصل نشاطه الوطني.

بين العمال المغاربة في المهجر. عندما عاد إلى المملكة تولى رئاسة تحرير جريدة العالم، ثم دخل مرحلة جديدة من حياته، مرحلة الدولة.

0: كانت حكومة إبراهيم قصيرة إذ لم تتجاوز نحو 18 شهراً، لكنها حملت مشروعاً وطنياً طموحاً سعت إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وبدأت إصلاحات زراعية، وأنشئ في عهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما عملت على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وفتحت ملفات مرتبطة باستكمال الوحدة الترابية. في ماي من العام 1960 انتهت تجربة حكومة عبد الله إبراهيم. بعد ذلك وصل إبراهيم حضوره السياسي والفكري، وظل متمسكا بمواقفه قبل أن يتفرغ بدرجة أكبر للكتابة والتفكير، وترك عددا من المؤلفات والأوراق في
1: تحولت جلسة مراقبة الحكومة الإسبانية إلى مواجهة حادة بين رئيس الحكومة بيترو سانشيز وزعيم المعارضة ألبرتو فيخو بشأن أزمة الهجرة بسبت المحتلة، حيث اتهم سانشيز الحزب الشعبي بتعقيد الوضع ومناقضة نفسه بدعمه تعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب، بينما حمل فيخو الحكومة مسؤولية المأزق محذرا مما وصفه تأخرها في إعادة المهاجرين غير النظاميين، ومطالبا بتوضيح الاتصالات مع الرباط. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من مدريد محمد المتن.
2: عادت أزمة الهجرة في سبتة لتتصدر جلسة مراقبة عمل الحكومة في مجلس النواب الإسباني هذا الأسبوع، واتفق رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على تشخيص واحد مفاده أن المدينة لم تستعد بعد وضعها الطبيعي، غير أن الطرفين اختلفا بشكل واضح حول أسباب استمرار الأزمة والجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها. واتهم رئيس الحزب الشعبي الحكومة بأنها تطيل أمد المشكلة بسبب عدم حسمها إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة السالبة في نهاية يوليوز، وطالب فيخو سانشيز بتوضيح طبيعة الاتصالات التي أجراها مع السلطات المغربية والنتائج التي أسفرت عنها.
3: سيد سانشيز، متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مباشرة مع السلطات المغربية؟ كم مرة قمت بذلك منذ 30 من يوليوز؟ ماذا سألتهم بشأن الاجتياح الكبير الذي شهدته مدينة سبتة الإسبانية؟ وبماذا أجابوك؟ أسألك هذا لأن المغرب وأمام البرلمان الأوروبي بالأمس تحديداً أعاد تأكيد استعداده لاستقبال جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية في 30 من يوليوز. لا توجد سوى ثلاثة احتمالات، إما أنك لا تريد حل الأمر، أو تفضل إطالة أمد الأزمة، أو أنك شخص غير كفء.
2: وبرأيي فإن ما يقال عن استعداد المغرب لاستقبال جزء من هؤلاء الأشخاص يقتضي تسريع التحرك المؤسساتي، كما انتقد الحكومة متهما إياها بالتقليل من خطورة الوضع وعدم توفير الموارد الكافية.
3: دعنا نحسم هذا الشك، إذا كان المغرب يؤكد استعداده لاستقبالهم ويكرر ذلك مرارا وتكرارا، وكان القانون الأوروبي يتيح الترحيل الفوري، فهل لك أن توضح لنا لماذا يظلون في سبتة بعد مرور شهر ونصف لينغصوا حياة 80,000 مواطن إسباني؟
2: ورد سانشيز على زعيم المعارضة بسؤال مباشر، هل تريدون إطالة أمد المشكلة أم حلها؟ جاء ذلك في إشارة إلى المبادرات التي يدعمها الحزب الشعبي داخل المؤسسات الأوروبية، ومنها اقتراح تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن هذه المقاربة قد تعرقل التعاون الضروري لتدبير الأزمة.
4: سيد فيخو، لنكون واضحين، لقد اقترحتم بالأمس في البرلمان الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع المغرب. إذا كان هذا هو البلد الذي سيعود إليه غالبية المهاجرين لعدم استيفائهم شروط الحماية الدولية، وكان هذا هو مقترحكم بالفعل، فهل تحاولون بذلك إطالة أمد المشكلة أم حلها يا سيد فيخو؟
2: واتهم عدد من الوزراء الحزب الشعبي اليميني أيضا بوضع العراقيل أمام عمل الحكومة، ودعوه إلى دعم مرسوم مساعدات تصل قيمته إلى 309 ملايين يورو بهدف دعم تعافي سبتة. في المقابل واصل الحزب الشعبي اليميني المطالبة بتوضيحات حول الاتصالات مع الرباط ومسائل الأمن ووضع المهاجرين. ويظهر هذا النقاش أن سبتة وهي تسعى إلى استعادة الاستقرار ما تزال تعيش على وقع خلاف سياسي حاد بين الحكومة والمعارضة.

0: شأن كيفية معالجة الأزمة من مدريد محمد مدن ميديا.
1: مستمعينا الكرام الساعة تشير إلى 5:15 هذا أهم العناوين. مقتل 63 شخصا في مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين باليمن، والسعودية تعلن مقتل شخص بشظايا مسيرة. الولايات المتحدة توافق على بيع 48 مقاتلة من طراز F-35 للسعودية في صفقة ضخمة تناهز 24 مليار دولار. مستشار بالرئاسة التركية يكشف عن توجه الرئيس رجب طيب أردوغان للترشح لولاية جديدة عبر انتخابات مبكرة في أبريل عام 2028. في الرياضة، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، مستدعيا وجوها جديدة وأسماء واعدة.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
1: مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن مع فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب أكثر من تفاعلات الشراكة الأوروبية الكندية وتبعاتها السياسية، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. وجاء هذا التوضيح إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية، بينما اقترحت أورسولا فوندرلاين إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج والمملكة المتحدة. الزميل يوسف النعماني يستضيف خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات من بروكسل في ضيف صباح الأخبار.
3: اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج والمملكة المتحدة. وقالت المسؤولة الأوروبية خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء المصرم: لقد أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى طبيعة وحجم المخاطر القائمة، ولهذا السبب سنعرض أفكارنا لجعل إنشاء مجلس أوروبي للأمن أمرا واقعا. يسعدني أن أستضيف الأستاذ محمد الرجاء بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل. مرحبا بك أستاذ محمد.
4: أهلا بكم.
3: ما هي نوعية هذه المخاطر التي تتحدث عنها السيدة فون دير لاين والتي تستدعي التفكير في إنشاء مجلس أوروبي للأمن؟
4: هناك العديد من المخاطر التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق خاصة في مسألة الدفاع عن أراضي الاتحاد الأوروبي. الخطر الأول هو احتمال عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وعدم احترامها لمورد في اتفاقيات حلف شمال الأطلسي، على سبيل المثال الدفاع عن أي دولة تتعرض لهجوم. وهناك الآن تصاعد متزايد لخطر نشوب حرب إقليمية، قيام روسيا بقصف محطة قطار على بعد 2 كيلومتر من الأراضي البولندية، وتطورات أخرى فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وغيرها. طبعا هذه الأخطار تدفع الدول الأوروبية للتفكير في إقامة وتشكيل مجالس وتحالفات أخرى. ولكن العائق الأكبر هو من الناحية المالية، هل بإمكان هذه الدول عمل ذلك؟ تخصيص وزيادة القدرات العسكرية يتطلب الأموال الكافية لهذا الغرض، وأيضا هل الصناعات العسكرية الأوروبية قادرة حاليا على ملء الفراغ، فراغ عدم التواجد قوات أمريكية في حال انسحاب الرئيس الأمريكي سحب قوات الأمريكية من الأراضي الأوروبية وهي متواجدة حاليا ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. فبالتالي أعتقد أن هذه المخاطر تحث بعض المسؤولين الأوروبيين للحديث عن هذا الموضوع، ولكن هل بإمكانهم فعلا النجاح في ذلك؟
3: هل برأيكم يمكن لهذا المجلس الأوروبي أن يرى النور أم أنه صعب المنال، وما هي العوائق التي قد تحول دون ذلك؟
4: هناك العديد من العوائق التي تقف أمام تشكيل هذا المجلس. من ناحية هذا المجلس

0: لا أعتقد أنه سوف يضم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي أنه ستكون هناك خلافات بين الدول الأعضاء بشأن المجلس. بعض الدول تريد الاستقلال بشكل تام من ناحية الدفاعية والأمنية عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن حلف شمال الأطلسي. وجدنا مؤخرا المشاكل التي نجمت عن رفض إسبانيا على سبيل المثال زيادة قدراتها العسكرية بنسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وأيضا بعض الدول على العكس تريد الاستمرار في توطيد علاقاتها واعتمادها دفاعيا على الولايات المتحدة الأمريكية كبولندا على سبيل المثال، وذلك على الرغم من رفض الرئيس الأمريكي وعدم رغبته في التعاون مع هذه الدول، علما بأن هناك أكثر من 100,000 جندي أمريكي وقواعد أمريكية متواجدة داخل دول الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن تشكيل مجالس جديدة توجد هناك وتتوفر الآن كيانات ضمن إطار الاتحاد الأوروبي للقيام بهذا العمل، ولكن السيدة فوندرلاين تريد الآن محاولة منها لإبعاد الاتهامات بأنها فشلت وأن المفوضية الأوروبية فشلت في ضمان سلامة وأمن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها غير قادرة على المضي إلى الأمام من أجل تكوين كيانات دفاعية أوروبية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
1: اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. الأمر أثار غضب الرئيس الأمريكي الذي هدد بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. وقد أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. أستاذ محمد، لماذا برأيكم هذا التوجه الأوروبي نحو كندا وما هي أهمية توقيته؟
0: دعوة رئيس الوزراء الكندي للمشاركة ودعوة كندا للمشاركة في هذا المجلس، وأيضا أن تصبح كندا شريك داخل الاتحاد الأوروبي، السبب في ذلك يعود إلى سوء العلاقات وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. الرئيس الأمريكي قرر فرض رسوم جمركية على كندا وقام بتغيير رسوم إحدى البحيرات الكندية وأطلق عليها اسم بحيرة أمريكا، والعديد من الإجراءات التي اتخذها والتصريحات التي يدلي بها باستمرار ضد كندا. هذا حمل كندا إلى محاولة البحث عن شركاء جدد، علما بأن التحالف الأمريكي الكندي كان قويا والعلاقات كانت متينة. السيدة فوندرلاين تتحدث عن اتفاقيات شراكة مع كندا وكأن هذا الأمر جديد، ولكن معروف أن هناك اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول عديدة من بينها دول عربية، فبالتالي يعني هذا الأمر ليس بجديد. ولكن ما هو وماذا تعني كلمة الشراكة؟ هل ستكون بشكل أكبر من الشراكات الموجودة حاليا ضمن إطار بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية ضمن إطار الحوار الأوروبي المتوسطي على سبيل المثال؟ ولكن السيدة فوندرلاين الآن يعني تحاول التغطية نوعا ما عن القرارات التي تم اتخاذها، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة ودعم أوكرانيا بشكل كبير، وكل ما جرى حتى الآن على ساحة الاتحاد الأوروبي من مشاكل اقتصادية ومشاكل مالية وأمنية أيضا.
1: هل التقارب الأوروبي الكندي هو وليد ظرفية راهنة قد تتغير، وهل بإمكانه الصمود بعد أن تنتفي تلك الظروف؟
0: العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وكندا علاقات وطيدة، يعني ليست وليدة هذا اليوم، ولكن سوء العلاقات

0: بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسوء العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، يحمل كندا والاتحاد الأوروبي على محاولة توطيد هذه العلاقات، وذلك توقعا منها بتدهور أكبر في العلاقات الأمريكية مع كندا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجال الاقتصادي، مبادلات تجارية، عندما يفرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية تزيد عن 50% على البضائع الكندية، وعندما أيضا يفرض رسوم جمركية ويعيق حركة التبادل التجاري بين بلاده والدول الأخرى وخاصة كندا والاتحاد الأوروبي، هذا يحمل هذه الدول على محاولة إيجاد بدائل، وأيضا ليس فقط في المجال الاقتصادي وإنما أيضا في المجال الأمني والعسكري، تهديد الرئيس الأمريكي مرارا بأنه سيسحب قواته من حلف شمال أراضي حلف شمال الأطلسي، وبالإضافة إلى تصريحات أخرى تجعل هذه الدول قلقة، ولذلك تتجه وتحاول البحث عن ضمانات وعن تحالفات أخرى من بينها التحالف مع كندا. ولكن يعني إذا تراجع وفي حال عدم انتخاب رئيس أمريكي مشابه لتكون آراء مشابهة لآراء الرئيس الأمريكي الحالي، قد تعود الأمور إلى مجاريها بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن سوء هذه العلاقات حاليا لأسباب أخرى بين حكومات. الرئيس الأمريكي هو الذي يقود الولايات المتحدة الأمريكية ويجرها إلى خلافات مع الحلفاء السابقين، عندما كنا نتحدث عن التحالف الأطلسي كان يضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول الأوروبية، ولكن نجد أن هناك خلافات بين هذه الدول.
1: الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، كنت معنا من العاصمة البلجيكية بروكسل، شكرا جزيلا لك.
0: جزيل الشكر على استضافتي وإلى اللقاء.
2: ميديان لكل الأجيال.
3: مصداقية الخبر.

0: مش مغرورة بس تنكى شوية.
1: مستمعين الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب شمال خط أكادير طاطا في جيك، وصافيا في باقي مناطق البلاد، مع احتمال نزول أمطار رعدية في نهاية اليوم على الريف والشرق والأطلس الكبير وتفيلات.

0: راديو 1 صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند كلفة التغيرات المناخية على مستقبل التعليم. فبالنسبة لملايين الأطفال حول العالم، لم تعد الكوارث المناخية مجرد خطر على حياتهم ومنازلهم، بل أصبحت أيضا تهديدا لمستقبلهم الدراسي. الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع سمير سفيان أمنحود.
2: بحسب اليونيسف، أثرت الظواهر الجوية القاسية خلال العام الماضي على أكثر من 171 مليون تلميذ في 106 دول وأقاليم، أي ما يقارب تلميذاً واحداً من كل 10 حول العالم. لكن التأثير لم يكن متساوياً بين الجميع. الفتيات كن الأكثر عرضة للضرر عندما أدت الكوارث إلى إغلاق المدارس أو إلغاء الفصول أو الانتقال إلى التعليم عن بعد. لماذا؟ لأن فقدان المدرسة لا يعني فقط فقدان الدروس، فمع تضرر المدارس ومرافق المياه والصرف الصحي ونزوح الأسر وفقدان مصادر الدخل، قد تجد الفتيات أنفسهن أمام مسؤوليات إضافية: رعاية أفراد الأسرة أو جلب المياه بدلا من الجلوس في الصف الدراسي. تحذر

يونيسيف من أن هذه الضغوط قد تزيد أيضا من خطر زواج الأطفال وتجعل عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة أكثر صعوبة حتى بعد انتهاء الأزمة. أما الظواهر المناخية الأكثر تأثيراً على التعليم فتأتي في مقدمتها العواصف التي عطلت دراسة نحو 109 ملايين تلميذ العام الماضي، ثم تأتي الفيضانات التي أثرت على ما لا يقل عن 70 مليوناً، وموجات الحر التي عطلت الدراسة لنحو 50 مليون طفل وشاب. والصورة أكبر من ذلك بكثير، نحو مليار طفل حول العالم، أي ما يقارب نصف أطفال العالم، يعيشون في بلدان معرضة بدرجة عالية جدا للصدمات المناخية والبيئية، والثمن لا يتوقف عند سنوات الدراسة، فخسارة فرص التعلم وما يرافقها من تراجع في مهارات القراءة والكتابة والحساب قد تتحول إلى خسائر في الدخل تمتد طوال الحياة. وتقدر اليونيسيف قيمتها بما لا يقل عن 200 مليار دولار مع تعميق الفوارق بين دول العالم. لذلك تدعو المنظمة الحكومات إلى التحرك والاستثمار في مدارس أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث المناخية وضمان ألا يتحول الطقس القاسي إلى سبب يحرم الأطفال من حقهم في التعليم وخاصة الفتيات.

0: مستمعنا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. التصعيد في الخليج يتواصل، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو بمضيق هرمز، ومقتل 63 شخصا في مواجهة عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين باليمن. الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد أن بلاده لن ترسل قوات عسكرية لتدخل في النزاع بين واشنطن وطهران، ردا على تقارير حول اعتزام سيول نشر قوات بمضيق هرمز. الولايات المتحدة توافق على بيع 48 مقاتلة من طراز F-35 للسعودية في صفقة ضخمة تناهز 24 مليار دولار. مستمعينا، بهذا نصل إلى أهم الأخبار وأهم العناوين. نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد هذا الفاصل.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعي الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدم شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة بموقع وادي بهت في إقليم الخميسات. هذا الاكتشاف الذي جاء ثمرة تنقيبات فريق دولي مغربي بريطاني إيطالي أسفر عن عثور عن ما يوصف بأنه أقدم تحصينات دفاعية ترابية واسعة النطاق في إفريقيا خارج وادي النيل. وحسب الدراسة المنشورة مؤخرا في مجلة ليبيان ستاديز، تتألف هذه الأثار من خندق حاجز ترابي، ورجح أن تاريخها يعود إلى ما بين 3500 و4000 سنة قبل أن يتم تعزيزها بجدار حجري خلال العصر الوسيط، ما يعكس تنظيما جماعيا متقدما لأغراض يرجح أنها دفاعية. وتفاعل رواد المنصة الرقمية مع التبسيط الأولي لهذه المعطيات، وتداول فرضيات الباحثين التي تشير إلى أن الموقع المطل على مجرى مائي عرف تواجدا بشريا امتد لنحو 5000 سنة، حيث كان يضم شماعات زراعية وعثر فيه على آلاف القطع الفخارية، ويعتقد أنها كانت تتواصل مع حضارات في شبه الجزيرة الإيبيرية. كما أثار انتباه المتابعين اكتشاف مقبرة تعود لقرن 13 الميلادي، ما يفتح نافذة جديدة تتطلب استكمال الأبحاث لفهم تاريخ المنطقة. ومن بين التعليقات نقرأ في هذا الترند، حيث كتب أحد المعلقين: خطوة تحسب لفريق التنقيب، هذا اكتشاف يجعلنا نفهم أكثر بالأبحاث المتعلقة بعلم الآثار لنفهم كيف عاشت المجتمعات القديمة في منطقتنا. وكتب معلق آخر: اكتشاف يثير الفضول عن تاريخ يمتد ل5000 سنة، لكن هل ستبسط هذه الأبحاث للعموم وينشأ متحف بالمنطقة لعرض هذه الآثار المكتشفة؟ وكتب معلق ثالث: مجهود رائع، واستخدام الكربون المشع يعطي مصداقية للبحث، فهل سنرى تنقيبات مشابهة في مناطق أخرى قريبا؟ وآخر علق في هذا التعليق قائلا: مثير للاهتمام وجود هندسة دفاعية وخندق في تلك الحقبة المبكرة، نأمل أن تتواصل الحفريات لاكتشاف المزيد من أسرارها.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على بداية ومحطتنا الآن الثقافية لهذا الصباح، تنقلنا إلى كواليس الفن عموما عبر ركننا لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
2: أهلا بكم في ركن الجمعة. ضجة كبيرة أثيرت مؤخرا بسبب فشل فيلم ديزاتوايا محارب الصحراء في القاعات العالمية والأمريكية تحديدا. هو شريط من إخراج روبرت ويات. الفيلم الذي كلف ميزانية خيالية يقدرها البعض بما يقارب 150 مليون دولار، هذه الضجة كنت أتوقع حصولها، لأن هذا الشريط سبق لي أن شاهدته في عرض عالمي أول، ومنذ ذلك الحين كنت أترقب رجع الصدى من النقاد والجمهور بعد العرض في القاعات. هو ما يتم حاليا. شاهدت طبعا ديزرت واير محارب الصحراء، ولدي على الفيلم الذي يمتد على مساحة زمنية من 114 دقيقة كثير من الملاحظات. يتعلق الأمر أيها السادة بقصة عربية في أصلها وكل تفاصيلها، وتعود للقرن السابع في عز التنافس على السلطة. مع ذلك تأتي الحوارات باللغة الإنجليزية، وحتى الشخصيات العربية التاريخية مثل الأميرة هند بنت النعمان والوالد النعمان بن المنذر. هذا الاختيار اللغوي خلق نوعا من التشويش لدى المتلقي، خصوصا وأن تفاصيل القصة سمعناها صغارا تنقل شفاهيا. اللغة الأم هنا لها مكانها ويعسر تجاوزها، إطار بصري عربي ولغة حوار غير عربية، وهو ما قد يخرج المشاهد من السياق خلال المشاهدة. شخصيا لم يزعجني هذا الأمر كثيرا، لأني ركزت على أداء نجوم كبار شاركوا في العمل، ومن ضمنهم الكبير جدا بين كينغسلي الذي أدى دور كسرى الإمبراطور الساساني، أو أنتوني ماكي، نجوم عالميون إذن إلى جانب ممثلين عرب في عمل زاوج بين ما هو محلي وعالمي. إنتاجيا نحن هنا أمام عمل جد ضخم بكل المقاييس، إنتاج مشترك بين السعودية وهوليود، قاربت ميزانيته كما قلت سلفا 150 مليون دولار. هي رغبة كبيرة في الانفتاح

مفتاح الأسواق السينمائية العالمية، وفي التجربة فرصة لتحقيق تلك الاستفادة على كل الأصعدة، سواء بالنسبة للممثلين وللمشرفين على الإنتاج أو حتى التقنيين. معركة ذي قار التي غيرت شبه الجزيرة العربية في فيلم سينمائي بإنتاج ضخم. نعم هناك ملاحظات، مع ذلك تشاهد وتستمتع. نعم تستمتع بالسينما، خصوصا وأن الشريط لا يقدم بالضرورة توثيقا بل قصة أبدع فيها خيال المشتغلين عليها سينمائيا. الفيلم ليس بالقوة المنتظرة، لكنه ليس بكل هذا الضعف الكبير الذي تصف به حاليا الأقلام الغربية. ما يحصل ببساطة هو أن وجهة النظر المعروضة في الفيلم لا تلائم توجهات كثيرين في الغرب منذ البدء. وقبل أن يقدم الشريط في عرض عالمي أول، تعثر على ديلي تيليغراف وهي تعتبر بأن ديزيت واير الهدف منه مرد سعودي على لورانس العرب. هو ليس بالشريط القوي جدا، لكن بصدق ليس بالرداء التي يوصف بها حاليا. هو عمل كلف الكثير وحقق ويحقق القليل من المكاسب في القاعات إلى حد الآن. لكي تنجح يجب أن تحاول، قد تخفق في مرة أولى لكنك ستنجح في آخر المطاف. والسلام إلى الملتقى.

صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب شمال خط أكادير طاطا في جيك، وصافيا في باقي مناطق البلاد، مع احتمال نزول أمطار رعدية في نهاية اليوم على الريف والشرق والأطلس الكبير وتفيلات. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في مراكش، 32 درجة في كل من فاس وورزازات، 31 درجة في بني ملال، 29

0: درجة في كل من طنجة، العيون والصويرة، 27 درجة في أكادير، و 26 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء. إلى دول شمال إفريقيا، حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما في الجزائر ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة في الجزائر، 32 درجة في كل من طرابلس وتونس، 33 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة، و35 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية، تستمر الأمطار والعواصف الرعدية في غرب القارة، حيث تسجل حرارة 28 درجة في أبيجان، 29 درجة في لاغوس، 32 درجة في داكار. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا، و27 درجة في ياوندي. في المنطقة العربية، تسجل الحرارة 29 درجة في بيروت، 30 درجة في دمشق، 40 درجة في دبي، 43 درجة في بغداد، و42 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم، تسجل باريس أجواء غائمة مع 22 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 28 درجة في كل من مدريد وروما، كما تبلغ الحرارة 24 درجة في طوكيو، 36 درجة في بكين، 33 درجة في نيودلهي، و27 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بمدياء لحظة حق بنا نورتي الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتي.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا. إليكم عناوين السادسة. موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب يقترب، وترانسبارنسي المغرب تسائل برامج الأحزاب السياسية حول اهتمامها بتعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح. في تونس، شهادات بلا وظائف واحتجاجات بالجملة لحملة الشهادات الجامعية على امتداد 17 ولاية من ولايات البلاد. صلة بأحداث الساحل السوري، القضاء اللبناني يوجه الاتهام ل14 شخصا من بين عناصر من حزب الله، والقضاء السوري يحكم بالإعدام والمؤبد بحق بعض المدانين في هذه الأحداث من مسؤولي النظام المنحل أو السلطات الحالية. وفي رياضة، السادسة، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن قائمة المدعوين لحمل الخميس الوطني في الاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم. نستهل النشرة بمتابعتنا للشأن الانتخابي بالمغرب، حيث كشفت قراءة أولية أنجزت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب لبرامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الاستحقاقات الوشيكة، كشفت أن قضايا تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح باتت تحتل موقعا مركزيا في الخطاب السياسي والالتزامات الموجهة إلى الناخبين لدى بعض الأحزاب المغربية. خلاصة القراءة تضمنت مراسلة وجهتها ترانسبارنسي للأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن ثلاث قضايا كبرى: المقتضيات المدخلة حديثا على قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بجرائم المال العام والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. توضيحات أوفى نتابعها على لسان عبد الصمد صدوق الكاتب العام لترانسبارنسي المغربي، اتصل به يوسف النعماني.
2: هذه المبادرة اللي تتمثل في توجيه رسائل الأحزاب الاثني عشر الممثلة في البرلمان، واللي تضمن طلب أجوبة مباشرة واضحة على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يخص المادتين 3 و 7 من القانون الجديد للمنظومة للمسطرة الجنائية، والتي حد من سلطات النيابة العامة في فتح الدعوة العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بالمال العام، ويحد كذلك من العمل ديال الجمعيات في تقديم الشكايات وفي التنصيب كطرف مدني في قضايا الفساد. السؤال الثاني والموقف ديال الأحزاب فيما يخص جريمة الإطراء غير المشروع، والنقطة الثالثة هي موقفهم فيما يخص تضارب المصالح. طبعا طلبنا منهم مواقف تكون واضحة وصريحة، وطلبنا كذلك شنو هي الإجراءات التي يلتزموا بها من أجل تفعيل هذه المواقف. توصلنا بأجوبة 4 أحزاب، طبعاً تتأسفوا 8 الأحزاب اللي ما عطوناش الأجوبة ديالهم، وهذا شأنهم. كذلك قدمنا في هذا الندوة قراءة أولية ملخصة حول وضع برامج محاربة الفساد داخل البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب.
1: عبد الصمد صدوق الكاتب العام لترانسبارونسيا للمغرب.

0: المغرب. جددت المملكة المغربية الخميس خلال الاجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير دائم بمجلس الأمن، قال إن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. نواصل مغاربيا من تونس، بأعلنت السلطات أمس تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من أمكان حصول فيضانات. وأظهرت مقاطع فيديو تعطل حركة السير في شوارع عدة بالعاصمة التونسية بسبب تراكم المياه. وتأتي هذه التساقطات المطرية في تونس بعد صيف حار سجلت فيه الحرارة مستويات ناهزت 50 درجة مئوية. نبقى بتونس، في 17 ولاية من ولاياتها 24 خرج أمس العاطلون من حملة الشهادة الجامعية للمطالبة بتشغيل وتفعيل القانون الذي ينص على التوظيف الاستثنائي في القطاع العام لفائدة خريجين طالت مدة بطالتهم. وشملت التحركات تونس العاصمة وبنزرت وتطاوين، فيما توجه محتجون في العاصمة نحو رئاسة الجمهورية قبل أن تمنعهم قوة الأمن من الاقتراب من قصر قرطاج. التفاصيل في تقرير مراسلنا من تونس العاصمة فاتح الفالحي.
1: المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم ينتفضون في الشوارع محتجين في 18 تحرك متزامن في مناطق عدة من تونس. كان أكبر الاحتجاجات في معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد، حيث لم يتوقف التظاهر هناك منذ أيام. أمنة فطناسي معطلة عن العمل منذ 18 عاما تعبر:
2: شهر سبتمبر كله تحركات جهوية، من الجمعة اللي فاتت بدأوا زملائنا الكل يتحركوا في جميع الولايات، وإن شاء الله الجمعة الجاية زادة متواصلة التحركات الجهوية. إذا كان السلطة واصلت مماطلة متاحة وإنها ما تسمعناش وما تخرجش تحكي معانا، عنا إن شاء الله وقفة وهبة شهائدية كبرى في أول أكتوبر.
1: ويطالب الآلاف من المعطلين بالتفعيل الحيني لقانون يوظف في القطاع العام من فاقت بطالته 10 سنوات وسنه 40 عاما، لكن الحكومة رغم صدور القانون موفى العام الماضي لم تلحقه بالأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية للبدء في التشغيل. ويعد ملف المعطلين عن العمل في تونس أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، حيث خلف احتقانا اجتماعيا وزنا. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أطلق تعهدات في أفريل الماضي بحل الإشكال القائم. ويقدر عدد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم بعشرات الآلاف، وهم في تصعيد احتجاجي مستمر منذ أشهر. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
0: إلى الملف الموالي من هذه النشرة، اتهم أمس القضاء العسكري اللبناني 14 شخصا من بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في نظام الأسد بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في الساحل السوري. وأفاد مصدر قضائي بأن التحقيقات كشفت عن تهريب وتدريب عناصر محسوبة على النظام السابق داخل معسكرات للحزب بشرق لبنان في وقت نفي الحزب صحة هذه الاتهامات وارتباطه بهذه الأنشطة. وفي سوريا، المحاكمات التي بدأت في نوفمبر الماضي في أحداث الساحل الدامية التي خلفت نحو 1700 قتيل وتوبع فيها 14 متهما شملت أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد لعدد من المتابعين من بينهم مسؤولان في نظام الأسد المنحل وعنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة. يضع أحكام القضاء السوري سيرة بأحداث الساحل في السياق السوري العام. أحمد رمضان مدير مؤسسة المدى للرؤية الاستراتيجية من حلب اتصل به يوسف النعماني.
3: الأحكام التي أصدرها القضاء السوري تعكس الجدية التي تريد السلطات في سوريا الآن أن تدير بها الملفات الحساسة، وخاصة الملفات المتعلقة بالأمن أو محاولة إعادة سوريا إلى مربع التوتر والأزمات الداخلية.

0: ما يمكن تحقيقه الآن في ظل الأوضاع الصعبة في سوريا، من ناحية ثانية تعكس الجدية في التعامل مع أي انتهاكات يمكن أن ترتكب، ومن ناحية ثالثة أيضا تريد أن توجه رسائل إلى كافة الأطراف التي تسعى إلى إثارة أزمات داخلية بأن السلطة لن تقبل بأن تبقى هذه الأمور بعيدة عن القضاء، بمعنى أنه لا يوجد إفلات من العقاب لأي طرف يرتكب هذه الانتهاكات، أيضا إلى المجتمع الدولي الذي ينظر باهتمام الآن إلى كيفية تعامل السلطة السورية مع الملفات الحساسة الداخلية وخاصة التي تتعلق بالمكونات السورية.
1: أحمد رمضان مدير مؤسسة المدى للرؤية الاستراتيجية كان معنا من حلب. إقليميا في إسرائيل، اقترح وزير الدفاع إسرائيل كاتس الخميس أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد إسرائيل لإبعاد سكان القطاع في حال حصلت على ضوء أخضر أمريكي بهذا الشأن. إلى رياضتي السادسة، كشف الناخب المغربي محمد وهبي عن لائحة الأسود ترقبا لأول مباراتين ضمن التصفية المؤهلة لنهائية أمم إفريقيا القادمة أمام كل من الغابون وليسوتو، ثم المواجهة أمام غانا وديا في طنجة في الرابع من أكتوبر. الحسن جابرية.
2: بين الاستمرارية والتجديد جاءت اللائحة الأولى لأسود الأطلس بعد المونديال الأخير التي كشف عنها الناخب المغربي محمد وهبي، لائحة من 29 لاعبا حافظ خلالها الناخب المغربي على جل الأسماء التي صنعت توهج الأسود في مونديال أمريكا الأخير وتواصل حمل المشعل في المرحلة الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أجرد، بلال الخنوس وعز الدين أناحي. لكن اللائحة لا تكتفي بالاستمرارية، خمسة أسماء جديدة تدخل الحسابات، في مقدمتها لاعب أياكس أمستردام عبد الله وزان، ثم مهاجم راسينغ سانتاندير المتألق ياسر زابيري، إضافة إلى توفيق بن طيب وسفيان الفوزي والحارس علاء أبو العروش. عن اختيارته في اللائحة نستمع لمحمد وهبي.
3: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة، ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى ونفس التنافسية، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
2: الملامح الأولى للمنتخب المغربي لمرحلة ما بعد المونديال ستبدأ في الظهور في المواجهة أمام الغابون في 25 من شتنبر الجاري في مستهل مشوار التصفية المؤهلة إلى الكان القادم، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ليسوتو 4 أيام بعد ذلك، ثم اللقاء أمام غانا وديا في الملعب الكبير لطنجة في 4 أكتوبر القادم.
1: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عبد العلي.
4: شكرا لك نور الدين، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
5: صباح الخير عبد العالي.
4: خلدون، البداية بداية جولتنا من هذا اليوم من مع انتخابات شتنبر، ما علاقة حماية المستهلك باستحقاق التشريعية، ومن يدفع فاتورة الوعود الانتخابية؟ خلدون،
5: انتخابات 2026 حماة المستهلك يترفعون عن أولوية القدرة الشرائية، تعنون إسبريس. جمعيات وهيئات حماية المستهلك بالمغرب دخلت على خط الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري عبر دعوة الأحزاب السياسية المتنافسة إلى جعل ملف القدرة الشرائية وحماية المستهلك في صدارة اهتماماتها وبرامجها الانتخابية، وطرح مخططات وتصورات لتعزيز آلية مراقبة الأسعار والتعهد باعتماد سياسات تحد من أثار ارتفاع أسعار المواد كما الخدمات الأساسية على المواطنين المغاربة. هيئة مدنية تحدثت حذرت من أن تجاهل حقوق المستهلك في البرامج السياسية للأحزاب يؤدي إلى مفاقمة معاناة الأسر ذات الدخل المحدود وانتشار الممارسات التجارية غير المشروعة، مشددة في الآن ذاته على ضرورة توسيع مجال حماية المستهلكين المغاربة إلى الفضاء الرقمي ومطالبة بالتزامات واضحة وقابلة للقياس. بين خفض الضرائب ورفع الأجور، من يدفع فاتورة الوعود الانتخابية في المغرب؟ عنوان تقرير خاص في الشرق للأخبار. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية وتنافس القوى السياسية عبر برامجها الانتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين، يتجدد السجال الاقتصادي بشأن الفاصل بين الوعود الاجتماعية التي تشمل خفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديات الموازنة العامة للدولة والسيطرة على مستويات العجز المالي، تقول الشرق. قبل موسم الأمطار، كم فقدت السدود المغربية من قدراتها التخزينية بسبب التوحل؟ سأل لو 360.

0: تتجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المعطيات التقنية المرتبطة بعشرة سدود كبرى بالمملكة من خلال تقييم حجم الرواسب والأوحال المتراكمة داخل حقناتها وإعادة تحديد قدرتها الفعلية على التخزين في عملية تروم توفير صورة دقيقة عن وضعية هذه المنشآت قبل استقبال واردات مائية جديدة خلال الموسم المطري المقبل. إلى تونس حيث علقت المدارس في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة. هذه القصة في الخليج الإماراتية. شهدت تونس وضواحيها عواصف رعدية عنيفة تخللها في بعض المناطق تساقط للبرد. الكاتب صنصال يفجر الجدل بإعلان مواقف تصعيدية ضد الجزائر تعنون صحيفة الشرق الأوسط. بعد نحو عام على إطلاق سراحه، عاد الكاتب الفرنسي الجزائري بعلام صنصال إلى واجهة الجدل الإعلامي بتصريحات صحفية في فرنسا أعرب عن رفضه القاطع للعفو الرئاسي الذي استفاد منه قبل قرابة عام، معلنا رغبته في تنظيم محاكمة جديدة له في الجزائر على الرغم من إدراكه أنه ممنوع من العودة إلى بلده الأصلي.
1: خلدون، ننتقل إلى الشرق الأوسط. ماذا عن قصة اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في لبنان؟ وماذا عن التطورات أيضا في اليمن؟ وسؤال أيضا عن صلة بلقاء القمة بين ترامب ورئيس الصيني كيم جونغ أون الكوري الشمالي كيم أون. ما تفاصيل كل هذا اللقاء خلدون؟
0: مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل التي من المقرر أن يغادر آخر جندي منها لبنان في 31 من ديسمبر المقبل، تتمسك الدولة اللبنانية كما يقول مقال في النهار اللبناني اليوم بمطلب مبدئي يردده كبار أركانها وفي مقدمتهم الرئيس جوزيف عون بالتمديد لها مخافة أن ينتج من خروجها وعدم استبدال قوات دولية أخرى تحل مكانها في الجنوب اللبناني فراغ أمني توازيا مع إسقاط عملي للقرار الدولي 1701 الذي تشكل قوات اليونيفيل أحد وجوهه التنفيذية. إلى اليمن، حيث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض شن هجوم استباقي ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وفقا لما نقلته صحيفة معريف، كذلك موقع المونيتور عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى. تأتي المعارضة بينما يسود قلق بالغ في إسرائيل إزاء انهيار الجبهة اليمنية السعودية ضد الحوثيين وكذلك إزاء القدرات التي تظهرها الجماعة المدعومة من إيران. المحطة الأخيرة، تتزايد التكهنات عن طبيعة الملفات التي ستتناولها القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن تحليلا نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية يقول إن قيمة اللقاء كهذا بالنسبة إلى بيونغ يانغ قد لا تتوقف على نتائج المفاوضات بل قد تكمن في تقديم خليفة الدولة. ثمة احتمال أن يصطحب الزعيم الكوري الشمالي ابنته كيم جونغ آي إلى لقاء قد يمنحها حضورا دوليا يعزز موقعها بوصفها مرشحة محتملة لخلافة والدها. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: البارح بحادوق جابتنا الهضرة على الإشكالية ديال الماء في بلادنا، حتى تكلمنا على المحاربة ضد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ما بين خوتنا المغاربة بسبب قلة المساواة في توزيع المياه ما بين النواحي والجهات في بلادنا، وكذلك ما بين المدن والعالم الحضاري والعالم القروي من جهة أخرى. لأن مع الأسف مازال كتير ما يدار باش يستفدوا حتى الفلاحة الصغار من الموارد المائية بنفس الشكل وبنفس الجودة بحالهم بحال الفلاحة والكسابة الكبار. وحتى في المدن كاينين فوارق كبيرة، لأن بعض الإحصائيات تبين بأن 5% ديال سكان المدن الكبار في 15 أكبر مدينة في بلادنا تيستهلكوا 75%، أي 3/4 من مجموع المياه الصالحة للشرب، وأن معدل استهلاك المياه الصالحة للشرب تيوصل بالنسبة للسواح اللي تيدخلوا لبلادنا ل 715 لتر ديال الماء لكل سائح في النهار، ويالله 115 لتر الماء لكل مواطن مغربي في النهار. زيد على هذا الشيء الفوارق الكبيرة اللي كاينة في استهلاك المياه ما بين بعض الزراعات اللي تيستهلكوا 4 ولا 5 المرات الشيء اللي يمكن يستهلكوه زراعات أخرين من الماء وقت السقا. وهذا الشيء ماشي غير فيما يخص استهلاك المياه، ولكن حتى في التلوث ديال المياه والمحاربة ضد هذا التلوث اللي يمكن ينقص من يدينا موارد مهمة من المياه ويمكن يخلق لنا مشاكل كبيرة في البيئة ديالنا والتوازن الطبيعي ديال بلادنا.
3: ملاحظة اليوم.

0: بزاف الناس تيظنوا ان الوعي باشكاليات قله المياه ما كبير وما موجود الا في الدول المناطق اللي قليل فيهم الماء، بحال بالخصوص الدول اللي في النصف الجنوبي للكره الارضيه، وهذا الشيء مع الاسف ماشي صحيح، لان بعض المرات الوعي بمشاكل قله الماء في الدول الجنوبيه اقل من الوعي ديال الناس اللي في الدول اللي ما مخصوصاش من الماء، اي الدول اللي في شمال الكره الارضيه. وكمثال على هذا الشيء فرنسا اللي بقوت هذا الوعي والاهميه اللي عاطينها للاستعمال ديال الماء عندهم حتى في الديور ديالهم وحياتهم اليوميه، داروا دراسات على هاد الاستعمالات ديال الماء في الديور ديالهم، ولقاو ان 39% من الماء اي جوج خماس منهم تيتستعملوا في الدوش وفي الحمام، 20% اي الخمس تيتستعمل في المراحيض، 12% اي تقريبا العشور تيتستعمل في الغسيل ديال الحوايج وديال الملابس ديالهم، و10% اي عشور ثاني تيتستعمل في الغسيل ديال المعن في الكوزينه، والما تبقى اي الخمس تقريبا تيتستعمل في الطياب ديال المواد الغذائيه وفي شرابهم. وتيديروا هاد الدراسات باش يعرفوا بالضبط فين تيضيع عندهم الماء وفين يمكن لهم يديروا اللازم باش يقتصدوا من الماء في حياتهم اليوميه. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى فقرة دقيقة الانتخابات لنواكب من خلالها تفاصيل سلسلتنا الخاصة التي تبسط العملية الانتخابية على ميديا طيلة الفترة الانتخابية. وفي دقيقة الانتخابات لهذا اليوم سؤال: هل يخضع الإنفاق الرقمي داخل مواقع التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية لضوابط وقواعد؟ الجواب في عدد اليوم مع الزميلة أسماء بشري.
2: دقيقة الانتخابات.
3: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر الجاري، تتجه المنافسة الانتخابية بشكل متزايد نحو الفضاء الرقمي، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة وسيلة أساسية لاستقطاب الناخبين والترويج للبرامج الانتخابية. في هذا السياق جاءت المقتضيات التنظيمية الجديدة لتأطير الإنفاق على الحملات الانتخابية عبر الوسائل الرقمية، وتحدد سقف هذه المصاريف في ثلث السقف المقرر للحملة الانتخابية لكل مترشحة أو مترشح، كما حدد سقف إجمالي للمصاريف الرقمية في 800,000 درهم بالنسبة للائحة المحلية و1,500,000 درهم بالنسبة للائحة الجهوية. تشمل هذه المصاريف الإعلانات والمحتويات المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الرقمية، فضلا عن الوسائل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وبذلك لم يعد الإنفاق على خدمات مثل فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب مصروفاً خارج الحساب الانتخابي، بل أصبح يتعين توثيقه وإثباته وإدراجه ضمن الحسابات الخاضعة للمراقبة. تعكس هذه المقتضيات تحولاً واضحاً في أساليب الحملات الانتخابية التي باتت تخوض المنافسة على جبهتين: ميدانية عبر اللقاءات والتجمعات، ورقمية عبر الإعلانات الممولة والخوارزميات والمحتوى الموجه. وبين السعي إلى تحقيق انتشار أوسع واحترام الضوابط القانونية، تفرض هذه المعركة الانتخابية الرقمية نفسها اليوم كأحد أبرز ملامح استحقاقات 23 سبتمبر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرة هذا الصباح.
4: ومذ ذاك الحين، رغم الحروب المستعرة والكوارث الطبيعية هنا وهناك، يظل موضوع الذكاء الاصطناعي متصدرا النقاش العالمي. رأينا شركات عملاقة، شخصيات مرموقة، بل وحكومات تدفع صوب الانغماس في نعم الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال. كانت هناك أصوات نعتت حينها بالمتشائمة والعدمية تحذر من مخاطر هذه التكنولوجيا الجبارة، لكنها لم تتفوق على مد المدافعين إلى أن انقلب التيار فجأة. في الشهور الأخيرة لعام 2026 لاحظنا تصاعداً غير مسبوق ولا مفهوم حتى لدعوات التحصن من وبال الذكاء الاصطناعي، وتوالت التحذيرات، بل وصعدت من قاعدة من وصفوا بالمشككين إلى أعلى الهرم

0: إلى مخترعي تكنولوجيا أنفسهم. خرجت بيل غيتس محذراً من أخطار الذكاء الاصطناعي بعد أن كان من أشرس المدافعين عنه كانت مفاجئة. رأينا أيضاً يوشوا بينجيو رائد علوم الكمبيوتر الكندي وأحد رواد الاي اي يحذر من فقدان البشرية السيطرة على التكنولوجيا ويدعو الحكومات إلى التكتل لسرعة الاستجابة كما فعلت إبان جائحة كورونا. توالت التحذيرات رافعة المستوى كقطع الدومينو تتساقط تباعاً بوتيرة متسارعة إلى أن وصلت إلى رودهات الأمم المتحدة. أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش قال في مؤتمر صحفي في 16 من شتنبر إن على الحكومات تحمل مسؤولياتها وأولاها حماية مواطنيها من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك مخاطره. مفاجآتنا مع تصاعد مد التحذير من الـ AI لن تتوقف هنا. في ذات اليوم أي 16 من شتنبر وعدت شركة OpenAI بالإفصاح بشكل أكثر منهجية عن انحرافات نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي حتى إن لم تتمكن بعد من تفسيرها أو معالجتها. لكن الصدمة الحقيقية على الأقل بالنسبة لي كانت إعلاناً جاء في منتصف شتنبر من عمالقة مجال الذكاء الاصطناعي. اتفاق نادر بين OpenAI المطورة لتشات جي بي تي، أنثروبيك المطورة لكلود، وجوجل المطورة لجيميناي على إبطاء سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي وإنشاء هيئة للإشراف على مخاطره. بعد أن انتهيت من استغراب الخطوة التي مدحها إيلون ماسك صاحب XAI بحثت قليلاً لأفهم، والصراحة أن خوارزميات بحثي التي يديرها الذكاء الاصطناعي طبعاً لم تتأخر في إظهار تحليل مثير للانتباه والريبة معاً. خبراء المجال اعتبروا أن خطوة عمالقة الـ AI الموحدة لم يكن دافعها إنقاذ البشرية بل إنقاذ شركاتهم وأسهمهم من الانهيار. فالخطوة بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية جاءت للالتفاف على ضغوط مالية والتزامات طويلة الأجل لبعض الشركات الكبرى تتخطى في مجملها 3 تريليونات دولار، وإبطاء التطوير قد يمنح تلك الشركات غطاء قانونيا وتنظيميا لإدارة التزاماتها المالية أمام المستثمرين والموردين. في شهر التحذيرات من الذكاء الاصطناعي اهتمت وسائل الإعلام الدولية بتحذير من يوصف بعراب الذكاء الاصطناعي. البريطاني الكندي جيفري هينتون أحد أبرز رواد تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 والذي استقال من عمله مديراً تنفيذياً وباحثاً في جوجل قبلها بعام ليتمكن من التحذير علناً من مخاطر هذه التكنولوجيا. الرجل قال دون تردد: ستنقرض البشرية في حال فقدان السيطرة على الأنظمة خارقة الذكاء، واحتمال ذلك ما بين 10 إلى 20%. من يقضي على الآخر أولاً، نحن أم الذكاء الاصطناعي؟ وهل فعلاً يجوز طرح السؤال أم بواعثه تدخل في خانة نظرية المؤامرة؟ سنعرف ذلك في مستقبل لا أظنه بعيداً جداً.
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي في الإخراج، لحظات تقونا مع الزميل هيجو بيلار في برنامج متى عفو. بقية أوقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.
2: ميديا pour toutes les générations. Une voix, deux langues.

0: 1973. Autre détail, un mois après le braquage, une fusillade dévastatrice éclate à Los Angeles entre la police et le groupe, dans une planque repérée par le FBI. La maison s'embrase, 6 membres du groupe périssent dans l'incendie et pendant plusieurs heures, personne ne sait si Patricia figure parmi les corps calcinés. Elle est vivante, mais reste en cavale pendant plus d'un an encore, jusqu'à ce jour de septembre 1975. Le procès qui suit divise l'Amérique entière, malgré sa défense évoquant un lavage de cerveau. Elle est condamnée à 7 ans de prison pour vol à main armée. Elle n'en purgera que 22 mois, sa peine étant modifiée par le président Jimmy Carter en 1979, avant d'être totalement graciée des décennies plus tard par Bill Clinton.
1: C'était l'éphéméride de Sini Mehdi Jazeri. 6h45, vous êtes toujours sur Média 1 et merci d'être à nos côtés. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
2: Yaoumiyat al-Fallah. اليوم من بعد ما شفنا شكون هي الدورة الزراعية وعلاش خاصنا نديروها وكيفاش يمكن لها تتبع يمكننا نطرحوا على نفسنا السؤال شكون هما الزراعات اللي يمكن لهم يدخلوا في الدورة الزراعية اللي نتبعوها فسهل على كل واحد يفهم أن ما بين هاد الزراعات ما يمكن تكون إلا هادوك اللي ما تيقبطوا البلاد إلا عام ولا عامين على أكثر تقدير أما زراعة الشجر مثلا ولا كل زراعة الدوم ويطول العمود ديالها في نفس البقعة بحال قصب السكر ولا الفصة اللي تيقبطوا البلاد 5 سنين ولا 6 سنين ما يمكن لهمش يدخلوا في هاد الدورة الزراعية وفي بلادنا يمكننا نتكلموا على زراعة البور ونحصيهم منهم المهمين بحال زراعة الحبوب زرع فارينة شعير ولا درة زراعة القطنيات فول جلبانة حمص عدس زراعة اللي كان خرجوا منهم الزيت بحال نواط الشمش ولا الكولزا ولا السوجة زراعة ديال البحيرة بالطيخ ولا الدلاح البوري زراعة الشمندر على البور زراعة الفوراج على البور أما زراعة على السقا اللي يمكن يدخلوا في الدورة الزراعية يمكننا نتكلموا على زراعة الحبوب زراعة اللي كان خرجوا منهم الزيت زراعة الشمندر زراعة الفوراج بحال البلسيم ولا السرقو مثلا زراعة الخضرة ماتيشا بطاطا بصلة بطيخ دلاح وغيرهم وفي بعض الأحيان تيكون الفلاح ملزوم يختار زراعة من دون الزراعات الأخرين ندخلهم في الدورة الزراعية ديال بلاده لأنه موجود مثلا لداخل ديال شي مشروع ديال السقا ولا منطقة مخصصة لإنتاج هذيك الزراعة كما أن بالعكس الفلاح يكون حر في الاختيار ديالو للزراعات اللي بغاهم ولكن مع الأسف لا الشتا اللي تطيح عنده في البلاد ولا الأرض ديالو والغرق اللي فيها وما يسمحوا له يختار اللي بغاه فكما تيقولوا في هذه المسألة في بعض الأحيان للضرورة أحكام
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا إيوا شنو كتسناو للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma
4: نصيحة اليوم
2: تنظن مع مني دوزت شي وقت بحال هذا فشحنا بلا ما نطلب من الإخوان يطلوا ويقادوا الشاشات ديال البوطة باش تيداويو ضد البخوش والدود والمصائب كلها اللي تتسلط على خضرتهم ولا البطاطا ديالهم ولا أي زراعة دايرينها دابا ومرة أخرى تنطلب منكم أخواتي إخواني ونلح عليكم تشوفوا البوطة ديالكم وتقادوا لها البزابز ديالها ويوجد الشفور ولا الخدام راسو يقاد الخروج ديال الدواء من بلاصة لبلاصة أخرى في البقعة لأنه غير بسبب هاد البوطة ديال الدواء اللي ما مقادينش فيها البزابز والدواء ما تيخش مقاد من كل واحد منهم ولا من اللي تيبغي يدور الشفور وما تيقطعش الدواء على البزابز راه تيمكن يطيح الإنتاج بالربع ولا الثلث إذن بمعنى أخرى تيقولوا لنا الباحثين بأننا واخا نداويو ضد الربيع ولا الأمراض ولا الحشرات ونخدموا الدواء ولا الأدوية المخيرة راه إلا كان رش ماشي حتى لهي يمكن نضيعوا الفايدة كلها من المحاربة ونخسروا خير الله قناطر ديال الغلة ولا خير الله طوناج من الغلة من اللي توجد
4: أخبار فلاحية
2: كذا من مرة تنجبدوا الهضرة على المنتوجات البيولوجية أي المنتوجات الفلاحية الطبيعية

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Votre journal arrive sur Medi1 juste avant, c'est la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا في النواحي اللي في شمال الخط اسفيزاغورا في قيك بحال حتى في السواحل اللي ما بين تيزنيت وبوجدور. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي وشمالي في نواحي لوكوس الغرب الشاويه الاطلس المتوسط تادلا سوس والساقيه الحمراء. اما في المناطق الاخرى كلها الريح غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدها شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 40% في النواحي الدخلانية ومعدية شوية 50% في النواحي الساحلية. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 24 و 27 درجة ناحية الريف، ما بين 25 و 31 درجة في اللوكوس، ما بين 25 و 32 درجة ناحية السوس، ما بين 26 و 32 درجة في عبدة والأطلس المتوسط، ما بين 26 و 35 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 30 درجة في دكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 27 و 33 درجة ناحية الحوز، ما بين 29 و 31 درجة في الشوية، 30 و 31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30 و 35 درجة في تافيلات، 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة ناحية تادلا، 32-33 درجة في الغرب و 34 درجة ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ويدخلنا شوية بشوية لفصل الخريف اللي معروف بالزراعات ديال الخضرة اللي تيتداروا فيه باش يوجدوا من هنا شهرين تقريبا، لكن نظرا للجو السخون اللي كنا عشناه من قبل خاص الإخوان الفلاحة اللي تيوجدوا البلاد والبقيعات ديالهم لهاد الزراعات يردوا بالهم مزيان للدود اللي يمكن يكون تكاثر في الأرض وفي التربة. وهذا علاش إلا عندهم الشك يكون مزيان إلا يداويوا التربة ديالهم بدواء خاص ضد هاد الدود اللي تيمكن يهلك العروق ديال الغص من اللي يبداو

0: Il est 7h et tout de suite, c'est l'heure de votre journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elchouti. Sabah al-khair, Nourdine.
1: Sabah al-khair, Igo. Alaykoum bikoum, mustamaina ila anawin as-sabia. سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحوار الصريح والرصين يظل السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة، ويدحض الادعاءات بشأن النص المعتمد من طرف بروكسل، ويؤكد خلوه من أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب. اجتماع تحضيري في باريس بحث مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان ودعم انتشار الجيش النظامي في كافة مناطق البلاد. الجيش السوداني يفتح جبهة واسعة في كردفان، حقق تقدما ميدانيا هاما يضيق الخناق على قوات الدعم السريع. آخر محطات النشرة فنية نهتم فيها بفعالية نسخة 24 من مهرجان البولفار بالدار البيضاء. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد العلاقات المغربية الأوروبية. عقب اعتماد البرلمان الأوروبي أمس نصا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة المحتلة، أكد سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أحمد رضا الشامي أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. المسؤول المغربي فند في المقابل كل الادعاءات المروج لها بخصوص فحوى ومواقف النص الأوروبي. في المتابعة نهى يوسف.
2: بعد مداخلات مشحونة بين النواب الأوروبيين حول نص تقدمت به أحزاب من طيف اليمين وأقصاه، غاياتها كانت علنية تدخل في إطار حملة البروباغندا الموجهة ضد المغرب منذ يوليوز الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم جاءت رياحه بما لم تشتهي بعض السفن. سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي أوضح أن النص الذي تم تبنيه تحت قبة البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة المحتلة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المملكة المغربية، كما أنه لا يتبنى، يضيف الدبلوماسي المغربي، أيا من محاولات توظيف قضية الهجرة. الشامي الذي شدد على أن تدبير ملف الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا وبحثا عن حلول مشتركة ومستدامة، أشار في معرض تصريحه إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي تجاه الرباط لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف، سقطت بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لأغلبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في المؤسسة التشريعية للتكتل الأوروبي. أحمد رضا الشامي عبر في المقابل عن أسفه لوجود حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. النص غير الملزم الذي دعا إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة، وهو من فكت المملكة المغربية تؤكد عليه خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين. النص حصل على تأييد 339 نائبا مقابل معارضة 225 وامتناع 16 عن التصويت، أي أنه اعتمد بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: من العلاقات المغربية الأوروبية إلى الحضور الأممي للمغرب، فعلى هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة ترأس أمس وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشغال المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافة وقيم التسامح. في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حدد بوريطة خمس أولويات لتوجيه العمل الجماعي في مجال تعزيز الحوار والتسامح، تتمثل في التربية على احترام الاختلاف وترسيخ الحوار بين الأديان والثقافات في الحياة الاجتماعية وإعمال المسؤولية في الخطاب العمومي وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، فضلا عن الوقاية من خطابات الكراهية في الفضاء الرقمي. في المحطة التالية من هذه النشرة ننتقل إلى باريس. بالتأم أمس اجتماع تحضيري ثلاثي ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهلة الأردنية الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون لحشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بهدف نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل.

0: هذه المحطة الهامة التي يفترض أن تعقب مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل نهاية العام. نستمع لتوضيحة سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت، تحدثت ليوسف النعماني.
1: اجتماع يشكل الخطوة الأولى باتجاه بدء العمل الجدي لدعم الجيش اللبناني، ولكن هذا العمل المفترض أن يكون عمل دولي عربي. العقبة الأولى تتمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وأيضا في عدم إبداء إسرائيل نية للانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، وعدم رغبة حزب الله رغم انسحاباته المتلاحقة من الجنوب اللبناني بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. كل هذه العوامل تتفاقم في هذه المرحلة، وربما لبنان عليه أن ينتظر بعض الوضوح في التطورات الإقليمية حتى نتأكد من أن المجتمع الدولي حاضر ليساعده. ولا ننسى في هذا الإطار لبنان سيكون في آخر السنة من دون قوات دولية يونيفيل، بالتالي هل يمهد اجتماع باريس لتكوين قوة دولية تشكل مراقبة للجيش اللبناني ولتنفيذ خطواته ولانسحاب حزب الله مما يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي؟ هذا هو ما سوف ننتظره في المراحل المقبلة. لا تزال مسألة لبنان معقدة، ولا يزال الحل من خلال المفاوضات أو من خلال دعم الجيش اللبناني بعيدا بعض الشك.
0: سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. إقليميا، اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخميس أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد إسرائيل لإبعاد سكان القطاع في حال حصلت على ضوء أخضر أمريكي لذلك. نواصل مع جديد الأزمة السودانية. الجيش السوداني والقوات المساندة أطلقا أمس عملية برية واسعة على عدة محاور في إقليم كردفان بالتزامن مع تقدم ميداني في شمال الإقليم وكذا بالجنوب. وأفادت مصادر عسكرية بدخول الجيش محلية سودري آخر معقل الدعم السري في شمال كردفان، فيما تتواصل العمليات باتجاه مناطق أخرى وسط سعي القوات الحكومية لتأمين طرق الحركة والإمداد التي تربط الإقليم بغرب السودان ودارفور. عن المكاسب الميدانية التي يحققها الجيش السوداني نتابع تعليق محمد طرشين الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث من مدينة غون الفرنسية ليوسف النعمان.
2: إقليم كردفان منطقة صلت مسار للمواجهات العسكرية منذ أن استعاد الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم العاصمة السودانية من قبل ولايتي سنار وكذلك الجزيرة، فبالتالي العمليات العسكرية بدأت تتسع في إقليم كردفان وأصبحت محصورة فيه بشكل كبير لكل المراقب لمسار العمليات العسكرية في السودان. ومؤخرا استطاع الجيش السوداني أيضا أن يحقق انتصارات كبيرة في إقليم كردفان، لا سيما في ولاية شمال كردفان، عندما استطاع أن يسيطر على الطريق القاري الذي يربط بين الوبيض حاضرة إقليم كردفان وعاصمة ولاية شمال كردفان، والطريق الذي يصل حتى أمدرمان والسيطرة على مناطق مهمة كجبرة الشيخ بالإضافة إلى بارة وغيرها من المناطق. وبالتالي السيطرة على هذه المناطق وعلى طريق الإمداد بلا أسهم بشكل مباشر في توفير خطوط إمداد تستطيع من خلالها القوات المسلحة استخدامها الحصول على العتاد والدعم.

0: وجرح 82 آخرون في أعمال عنف عرقية وقعت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وفق ما أفادت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في المنطقة الخميس. آخر محطة نشرة فنية نهتم فيها بفعالية نسخة 24 من مهرجان البولفار بالدار البيضاء إلى غاية 20 من الشهر الجاري. تقدم نسخة هذه السنة من الموعد الفني الشبابي برمجة موسيقية تجمع الراب والهيب هوب والفيوجن والروك والميتال بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب، فضلا عن العروض الفنية تقدم دورة مسابقات وأنشطة ثقافية وفنية موازية. المزيد من التوضيحات حول هذه الدورة من مهرجان البولفار وجديدها مع هشام باحو أحد مؤسسي المهرجان في تصريح استقاه عبد الله منتصر.
1: كما العادة عندنا ديما مسابقة ترومبلان اللي هي كتكون عبر مدن ونواحي المغرب. عندنا هذا العام 15 الفرقة اللي جات من المدن بحال وجدة، أحفير، بركان، سلا، أكادير، مراكش، قنيطرة، سطات، الدار البيضاء بطبيعة الحال الرباط. غادي يدوزوا مسابقة لكل نهار في واحد نوع موسيقي، رابي بوب أو روك ميتال أو الفوزيون. كاينين ضيوف فرق اللي كنعرضوا عليهم كبار أو لا بعد الخطرات كيكونوا فرق كبار ما معروفينش هنا مثلا، ولكن عندهم واحد ديما كنقلبوا اللي أنواع موسيقية ماشي غير جديدة ولكن اللي عندهم كتكون عندهم واحد الشخصية ديالهم. هاد العام معانا باب البلوز اللي غادي يعودوا، كانوا لعبوا عندنا في 2019 من بين لي بروميير دات ديالهم وداروا العالم كامل هاد السنين الأخيرة. دونك هي لعبوا الألبوم الجديد ديالهم غيتان طاح، صوت زوين وهي السول بلكنا مغربية وبلدية ديالنا وفرقة كبيرة سيبولتورا من أكبر وأشهر فرق الميتال اللي كيديروا هاد العام آخر تورني ديالهم في العالم. وهذه هي السولدات في إفريقيا. راب طبيعة الحال معنا ديزي دروس، ساراب فرقة روك بانك إلكترونية بالمقامات العربية، جايين من فرنسا، هما سوريين فرنسيين. وكما العادة كين السوق، كين أنشطة موازية، كين أنشطة تربوية.
0: وبذلك تنتهي النشرة والكلمة تعود إليك إيكو.
2: Merci Nordine pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal. Place maintenant à l'information sportive avec Sport Matin qui vous est présenté par Hassan Jabelli. Marhaban Hassan.
3: Sabah al khair Hugo, sabah akoum sa'id moussama'ina.
2: Et pour démarrer, évidemment, on l'a eu hier, cette liste désélectionnée par Mohamed Ouarbi.
3: لائحة من 29 لاعبا بين الاستمرارية والتجديد تأتي عناوينها. حافظ خلالها محمد وهبي على جل الأسماء التي صنعت توهج الأسود في مونديال أمريكا الأخير وتواصل حمل المشعل في المرحلة الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أجرد، بلال الخنوس أو عز الدين أناحي. لكن اللائحة لا تكتفي بالاستمرارية، أسماء جديدة بالذات خمسة أسماء تدخل الحسابات. في مقدمتها مهاجم راسينغ سانتاندير الإسباني المتألق ياسير الزابيري، فضلا عن لاعب أياكس أمستردام الشاب عبد الله وزان، إضافة إلى توفيق بن طيب، سفيان الفوزي والحارس على بلعروش. اللائحة التي تشهد تواجد ثمانية لاعبين تلقوا تكوينهم بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. عن اختياراته في اللائحة نستمع للناخب المغربي محمد وهبي.
4: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى ونفس التنافسية مع ناديهم، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين في القائمة يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
3: اللائحة يغيب عنها ثمانية لاعبين حضروا في اللائحة المونديالية الرسمية أو الاحتياطية في أمريكا، يغيبون هذه المرة سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية وتنافسية. فهل تبدو اللائحة متوازنة وهل نجح محمد وهبي في الجمع بين خبرة المونديال وإدماج أسماء جديدة؟ نستمع بهذا الخصوص لرأي محلل البرامج الرياضية لميديا سمير عجام.
5: عنوان هذه اللائحة أرى أنها مرحلة جديدة وجيل جديد من اللاعبين، كلها طمئنان وكلها استقرار للمنتخب من أجل العطاء والتوهج. سي وهبي فهو أعطانا إشارات أو تصور أنه لن يمنح الفرصة للاعبين تقدموا في السن كنصيري كالكعبي الذي كانت

0: تمنى له الشفاء العاجل او امرابط او بوفال، بل دخل مبكرا في صلب الموضوع بتغيير جلد المنتخب وكذا طريقه اللعب ايضا. هذا كيعكس طبيعه الحال بالاساس العمل اللي كتقوم به الاداره التقنيه على مستوى المنتخبات، لان تقريبا اللاعبون الجدد جلهم مروا عبر المنتخبات الاقل من 17 سنه او 20 سنه، وهنا الحديث عن بن طيب، عن بن الغروش، على وزابيري، وهاد اللاعبون تقريبا جلهم مروا عبر التكوين المحلي بأكاديمية محمد السادس. يبدو ويظهر لي أن طبيعة الحال هناك ذكاء في اختيارات وهبي، فالجدد يعني تنقولوا حنا إلى جاو فراه ما غايجيش ورمي بهم في يعني مباشرة في الغمار، وإنما هما تيجيو تنقولوا بوغ ديكوفرير، لأن اكتشاف أجواء المنتخب الأول أولا ثم لاقتناعه بإمكانياتهم التقنية وقدرتهم على الإضافة. فأعتقد أن هذه اللائحة هذه فهي لائحة متكاملة تدل على أن هناك ذكاء لدى الناخب الوطني، وكذلك هناك استراتيجية ديال العمل عنده، وأنه تيحاول يجدد من الجيل ديال المنتخب الوطني، وهذه الأشياء كلها بحال اللي قلت في البداية أنها تطمئننا على مستقبل المنتخب الوطني والعطاء دياله والتوهج.
1: وعطاء المنتخب المغربي في مرحلة ما بعد مونديال أمريكا سيظهر بداية في اللقاء أمام الغابون في 25 من شتنبر في العاصمة الرباط في أول محطة ضمن التصفية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا القادمة بعدها بأربعة أيام السفر لجنوب إفريقيا لمواجهة ليسوتو قبل اللقاء وديا أمام غانا في 4 أكتوبر. بالحديث عن منافسة أمم إفريقيا القادمة، في ندوة صحفية له أمس بتنزانيا عبر باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن ثقته مجددا في قدرة كينيا، تنزانيا وأوغندا على تنظيم نهائية الكان القادم، نفيا وجود توجه لنقل البطولة إلى بلد أو منطقة أخرى رغم التحديات التي تواجه الدول الثلاث في التحضير للحدث القاري. موتسيبي لم ينفي وجود عدد من التحديات في الاستعدادات وأن عملا كبيرا لا يزال ينتظر الدول الثلاث، لكنه أكد بالمقابل التزام الكاف بالعمل إلى جانب الدول المضيفة من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة واستكمال مختلف الأوراش المرتبطة بتنظيم البطولة. البطولة المقررة مبدئيا إقامتها بين 19 من يونيو إلى 17 من يوليوز من العام 27 و2000. في جديد أندية المغربية، أعلن المكتب المديري لنادي المغرب الرياضي الفاسي أمس عقب اجتماع جمعه بمجلس حكماء النادي عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للمغرب الفاسي، وذلك لأسباب شخصية. بيان للنادي أكد أن مغادرة بوزوبع منصب رئاسة الجمعية الرياضية لن تؤثر على التزامه تجاه النادي ومشروعه، مشيرا إلى أنه سيواصل مهامه كمستثمر أول في الشركة الرياضية مع الاستمرار في مواكبة مختلف مراحل المشروع. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، حديث بداية عن منافسة الجولة الأولى من دور المجموعة الواحدة في مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج، حيث ضرب فريق يوفنتوس الإيطالي بقوة في مستهل رحلته في المسابقة فاكتسح ضيفه نيميغان الهولندي 5 أهداف نظيفة. من جهته تغلب كريستال بالاس الإنجليزي على لخبوزنان البولندي 4-0، فيما واصل مارسيليا الفرنسي تواضعه المحلي قاريا أيضا وانهزم أمام بيسكتاس التركي 4-1. في الدوري الإسباني، على وقع تألق مغربي اختتمت أمس مباريات الجولة 6 من الليغا. الدولي المغربي عبد الصمد زلزولي سجل هدف فوز فريقه الوحيد ريال بيتيس أمام خيطافي. الفوز مكن الفريق بيتيس من استعادة المركز الثالث ب15 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد. أما الدولي المغربي الآخر إلياس أخوماش، وفي أول مباراة يبدأها أساسيا هذا الموسم رفقة فريقه فياريال، قدم تمريرة حاسمة في انتصار فريقه الغواصة الصفراء خارج قواعده على مالاغا 3-1، انتصار هو الأول لفياريال في الليغا هذا الموسم، بات معه يتوفر على 5 نقاط في المركز 14. واليوم تنطلق مباريات الجولة 7 من الليغا بلقاء إسبانيول ضد إلشي، على أن الأنظار ستتركز في هذه الجولة على ديربي العاصمة الذي يضع ريال مدريد في مواجهة جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب، سيكون ذلك بعد غد الأحد على ملعب متروبوليتانو. نتوجه اللحظة إلى إنجلترا، وبها صنع الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي التميز أمس في تأهل فريقه مانشستر سيتي إلى رابع أدوار كأس الرابطة. بوعدي قدم تمريرة حاسمة في فوز فريقه على نورويتش سيتي 5-1، مؤكدا

0: العاصمة المصرية القاهرة و35 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية تستمر الأمطار والعواصف الرعدية في غرب القارة، حيث تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 29 درجة في لاغوس، 32 درجة في داكار. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا و27 درجة في ياوندي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في بيروت، 30 درجة في دمشق، 40 درجة في دبي، 43 درجة في بغداد، و42 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة مع 22 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 28 درجة في كل من مدريد وروما، كما تبلغ الحرارة 24 درجة في طوكيو، 36 درجة في بكين، 33 درجة في نيودلهي، و27 درجة في نيويورك.
1: Quelques secondes avant qu'il soit 8 heures et donc l'heure de votre journal présenté ce matin par Nourdine El Houthi. Sabah al-khair Nourdine.
2: Sabah al-khair wa alam bikum mustama'ina ilaykum anawina thamina. سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحوار الصريح والرصين يظل السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة، ويدحض الادعاءات بشأن النص المعتمد من طرف بروكسل، ويؤكد خلوه من أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب. مغاربة العالم يتابعون باهتمام الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة في مراحلها الأخيرة. النموذج في هذه النشرة نسوقه من بروكسل. عشرات القتلى في معارك القوات الحكومية اليمنية ضد المتمردين الحوثيين، والأزمة الإنسانية تتفاقم وسط موجة جديدة من النزوح. مفوض التجارة الأوروبي يزور الصين الشهر المقبل، يحمل مطالب بروكسل السعي لإعادة التوازن التجاري مع بكين. وفي تقرير رياضي لثامنة نرصد تعلق الدوليين المغاربة رفقة أنديتهم في الملاعب الأوروبية سهرة الخميس. أهلا بكم، نسيل النشرة بجديد العلاقات المغربية الأوروبية. فعقب اعتماد البرلمان الأوروبي أمس نصا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة المحتلة، أكد سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغلبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. المسؤول المغربي فند في المقابل كل الادعاءات المروج لها بخصوص فحوى ومواقف النص الأوروبي. في المتابعة نهى يوسف.
3: بعد مداخلات مشحونة بين النواب الأوروبيين حول نص تقدمت به أحزاب من طيف اليمين وأقصاه، غايتها كانت علنية تدخل في إطار حملة البروباغندا الموجهة ضد المغرب منذ يوليوز الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم جاءت رياحه بما لم تشتهي بعض السفن. سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي أوضح أن النص الذي تم تبنيه تحت قبة البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة المحتلة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المملكة المغربية، كما أنه لا يتبنى، يضيف الدبلوماسي المغربي، أيا من محاولات توظيف قضية الهجرة. الشامي الذي شدد على أن تدبير ملف الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا وبحثا عن حلول مشتركة ومستدامة، أشار في معرض تصريحه إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي تجاه الرباط لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف، سقطت بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لأغلبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في المؤسسة التشريعية للتكتل الأوروبي. أحمد رضا الشامي عبر في المقابل عن أسفه لوجود حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. النص غير الملزم الذي دعا إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة، وهو من فكت المملكة المغربية تؤكد عليه خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين. النص حصل على تأييد 339 نائبا مقابل معارضة 225 وامتناع 16 عن التصويت، أي أنه اعتمد بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: نواصل النشر بمواكبة الاستحقاق التشريعي 23 من شتنبر الجاري بالمغرب. على غرار المغاربة بأرض الوطن، يراقب مغاربة العالم حملة التشريعيات المقبلة استعدادا للمشاركة في الاقتراع عبر نظام الوكالة. منصة المتابعة تتنوع بتنوع الأجيال، الشباب يفضلون شبكات التواصل فضاء للتحليل والنقاش والتفاعل، بينما تظل فئات أخرى وفية لشاشات الوطنية لمتابعة التجمعات واللقاءات الانتخابية. النموذج في هذه النشرة من بروكسل في روبورتاج مراسلنا سامح رمضان.
4: تواكب الجالية المغربية في بلجيكا باهتمام بالغ أطوار الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري، متخذة من منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الوطنية جسورا للاطلاع على البرامج واللقاءات الحزبية. وتختلف وتيرة المتابعة من فرد إلى آخر، غير أن صلة مغاربة بلجيكا بقضايا بلدهم تبقى حاضرة بقوة. ويعكس هذا الزخم التفاعلي ارتباطا وثيقا بالشأن العام الوطني، إذ تتجاوز المتابعة حدود الفضول الانتخابي لتلامس عمق الانشغال بتدبير المرحلة القادمة، وفقا للخبير في الشأن الانتخابي يحيى اليحياوي.
5: المغربي الذي يعيش خارج الوطن لا يعيش بالضرورة بعيدا عن قضاياه، هناك الأسرة والجذور والهوية، والأهم من ذلك الاهتمام بمستقبل الوطن. ولهذا فإن متابعة الحملة الانتخابية ليست مجرد متابعة لأخبار الأحزاب والمرشحين، إنها أيضا محاولة لفهم ما يجري في المغرب وما الذي تقترحه البرامج الانتخابية.
4: فيما يعبر أفراد من الجالية المغربية في بلجيكا عن اهتمامهم بالحملة الانتخابية بالمغرب عبر المنصات الإخبارية.
6: كنشوف برنامج الأحزاب وكنتابع اللقاءات والتصريحات ديال المرشحين عبر القنوات المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي، باش نكون على الاطلاع. صراحة الله كنتمنى باش غادي ياخذوا عين الاعتبار حتى الجالية المغربية اللي قاتلنا بالخارج.
4: وتتحول المنصات الرقمية والقنوات المغربية إلى نافذة لمتابعة الحملة الانتخابية والاطلاع على برامج الأحزاب ومواقفها، بما يعكس استمرار اهتمام الجالية المغربية بالشأن العام وقضايا الوطن رغم وجودها خارج المغرب. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس أعلنت السلطات أمس تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية بالعاصمة إثر تساقطات مطرية غزيرة وسط تحذيرات من إمكان حدوث فيضانات. وأظهرت مقاطع مصورة تعطل حركة السير في شوارع عدة بالعاصمة التونسية بسبب تراكم المياه. وتأتي هذه التساقطات في تونس بعد صيف حار سجلت فيه درجات الحرارة مستويات ناهزت 50 درجة مئوية. إلى الشرق الأوسط وملفنا فيه اليمن. المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين متواصلة، أسفرت خلال الساعات الأخيرة فقط عن سقوط عشرات القتلى، فيما أعلنت السعودية الخميس مقتل شخص وإصابة اثنين في الطائف بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل مع المملكة، داعيا المتمردين الحوثيين إلى الكف عن الأعمال العسكرية واستهداف المدنية والبنيات التحتية المدنية. التصعيد على الساحة اليمنية خلق موجة نزوح جديدة في مناطق العملية العسكرية وسط أزمة إنسانية ما فاتئت مؤشراتها تتفاقم. في المتابعة عبد العالي الزهر.
7: بين غبار الطرقات البرية ومخاطر الأمواج في مضيق باب المندب الواقع جنوب غربي البلاد، فر أكثر من 125 ألف شخص من جبهات الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر في خروج جماعي يوازي إفراغ مدن بأكملها من سكانها، حيث ضاقت الأرصفة بالفارين وافتقرت مخيمات النازحين لأدنى مقومات الحياة.
8: خرجنا بجنون هستيريك ولا نعرف اين احنا ذاهبون، وخرجنا بسياكل نحن عائلنا، وهذا الازدحام كان ازدحام مفاجئ.
7: مساران للهرب فرض قسوتهما في اليمن. الأول بري ينطلق من خطوط التماس المشتعلة في تعز والحديدة جنوب غرب البلاد باتجاه مدينة عدن الساحلية في أقصى الجنوب والبعيدة نسبيا عن جبهات القتال، والثاني بحري عبر البحر الأحمر باتجاه سواحل دولة جيبوتي، حيث ركب الآلاف 250 زورقا وسط خطر الغرق في المضيق.
9: هربنا من احنا من الخوخه ديال الموشي، احنا من

0: تعني من الخوخة شفنا الأساكر والرصاص والطقوم ما في قال انسحاب مدري إيش.
1: ومع امتداد المواجهات على الساحل الغربي

0: الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب ضد مدنيين في إيران، فيما تواجه السلطات الإيرانية من جهتها اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إقليميا أيضا، اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخميس أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد إسرائيل لإبعاد سكان القطاع في حال حصلت على ضوء أخضر أمريكي لذلك. وفي شأن السياسي التركي، كشف مستشار بارز لرجب طيب إردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أبريل من عام 2028. إلى المحطة التالية من هذا الموعد، نخصصها للعلاقات الأوروبية الصينية. يتوجه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروتش شيفيفوتشين إلى الصين يومي 8 و9 من أكتوبر المقبل لبحث سبل إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين الجانبين في ظل عجز أوروبي يقارب 360 مليار يورو سنويا. وتركز المفاوضات على تدفق الصادرات الصينية إلى السوق الأوروبية ونفاذ المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، إلى جانب قيود بكين على تصدير المعادن النادرة، فيما تسعى بروكسل إلى تفادي حرب تجارية بين الطرفين. قراءة في أهمية الزيارة والملفات المنتظر فتحها بمناسبتها مع الكاتب الصحفي الخبير بالشؤون الآسيوية إلهام اللي، تحدث من دبي ليوسف النعماني.
1: أعتقد أن هذه الزيارة مهمة لأنها تأتي في لحظة حساسة في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، فبروكسل تتحدث عن ضرورة إعادة التوازن في العلاقات التجارية وأيضا انطلاق من العجز التجاري الكبير مع الصين. ولكن من الجانب الصيني الصورة مختلفة تماما. بكين ترى أن الخلل التجاري لا يمكن تفسيره فقط بما تسميه أوروبا ممارسات غير منصفة، وإنما يرتبط أيضا بهيكل الاقتصادين وقدرة التنافسية وأيضا سلاسل الإمداد. كما يرفض الجانب الصين أن تتحول فكرة إعادة التوازن إلى المزيد من القيود والرسوم الجمركية وأيضا الإجراءات الحمائية. هل يستطيع الطرفان انتقال من تبادل الانتقادات والإجراءات التجارية إلى مفاوضات أكثر عملية حول ملفات محددة مثل دخول الشركات الأوروبية إلى سوق الصينية وأيضا المشتريات الحكومية أو سيارات الكهربائية وأيضا المهم المعادن النادرة وسلاسل الإمداد؟ الإجابة مهمة جدا. والنقطة الأهم هي أن الصين والاتحاد الأوروبي لا يريدان في الوقت الحالي مواجهة اقتصادية شاملة.
0: إلهام اللي الكاتب الصحفي الخبير بالشؤون الآسيوية تحدث إلينا من دبي. في مختصرات النشرة، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني بحوالي 350 مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ليلة الخميس إلى الجمعة. جاء الاستهداف مع بدء عملية التصويت في انتخابات تشريعية الأولى في روسيا منذ بدء الحرب، انتخابات تبدو نتائجها محسومة لصالح حزب الرئيس بوتين روسيا الموحدة. ينظر ومع ذلك ينظر إلى هذه الاستحقاقات بمثابة بارومتر لمدى التأييد الشعبي للنظام مع استمرار نزاع أوقع مئات آلاف القتلى، وكان له تداعيات مباشرة على حياة المواطنين الروس اليومية. في رياضة، نشرة 8 كرة القدم ومحطات تألق الدوليين المغاربة رفقة أنديتهم في الملاعب الأوروبية. عبد الصمد الزلزولي قاد ريال بيتيس أمس لفوز على خطافي في ختام الجولة 6 من الليغا، وأيوب عدي يواصل التوهج بقميص مانشستر سيتي. والتفاصيل معك الحسن جابري.
2: ولا تكاد تمر ليلة أوروبية نوردين في ملاعب القارة العجوز دون أن يترك لاعب مغربي بعضا من التميز. أمس كان الدور على عبد الصمد الزلزولي إلياش أخماس في ختام الجولة 6 من الليغا، وعلى أيوب بعدي في كأس الرابطة الإنجليزية في إشبيليا. كان عبد الصمد زلزولي في المكان والوقت المناسبين، وقع هدفا في الدقيقة 45 منح فريقه ريال بيتيس فوزا هاما بهدف نظيف على خطافي، وأعاد الفريق الأندلسي إلى المركز الثالث في الليغا بفارق الأهداف فقط عن الوصيف ريال مدريد. بالنسبة إلى الزلزولي، كان الهدف أكثر من مجرد 3 نقاط، كان أول أهدافه بعد العودة من الإصابة والمرض، وفي توقيت يسبق التحاقه مجددا بصفوف أسود الأطلس. وفي مالقا، اختار إلياس أخماش أن يترك توقيعه بتمريرة حاسمة في انتصار فريقه فياريال على مالقا بثلاثة أهداف لواحد. المباراة كانت الأولى التي يبدأها أخماش أساسيا هذا الموسم مع فريق الغواصات الصفراء، الذي حقق بالمناسبة أول فوز له في الليغا هذا الموسم، فبات يتوفر على 5 نقاط في المركز 14. أما في إنجلترا، فالدولي المغربي الشاب أيوب بعدي صنع مجددا تميزا خاصا في تأهل فريقه.

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: Matin Info, Hugo Villard.
2: 9h approche, c'est la fin de ce Matin Info. Merci de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de vous accompagner pour vous réveiller le matin sur les ondes de Média. Merci à Taoufik et à Mehdi pour la réalisation ce matin. Tout de suite, l'actualité fait son retour et elle vous est présentée par Abdelali Zahar. Marhaban Abdelali.
3: Sabah al-khair, Hugo. نستهل الموجز بتأكيد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي توصية بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبت المحتلة، أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة. وأعرب الشامي عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. الشامي أوضح أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن توصية البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبت المحتلة لا تتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا تتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة، كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف، معربا من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. نبقى في المنطقة المغاربية في تونس تحديدا، حيث علقت السلطات التونسية أمس الدروس في كل المؤسسات التعليمية في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من إمكان حصول فيضانات. وشهدت تونس وضواحيها عواصف رعدية عنيفة تخللها في بعض المناطق تساقط للبرد، وأظهرت مقاطع فيديو تعطل حركة السير في شوارع عدة بسبب تراكم المياه، كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر والتزام قواعد السلامة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أرنا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. في سياق تطورات مضيق هرمز، أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جانك ميونغ اليوم أن السيول لن ترسل جيشها لتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز. وفي امتداد للتصعيد في المنطقة، في اليمن أسفرت المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين عن مقتل العشرات خلال الساعات 24 الأخيرة. في غضون ذلك أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تشجيل أكثر من 120 ألف نازح في 8 محافظات جراء التصعيد بالبلاد. وفي خضم حرب الشرق الأوسط، وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة تجعل من المملكة أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن وافقت على بيع الرياض 48 طائرة F-35 وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلة تخللت اعتقالات ومواجهة ميدانية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني بواسطة 350 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو ليلا وفق ما أفاد به رئيس بلدية العاصمة اليوم بالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing,

جمعتنا جمعتكم مباركة بخير بصحة عافية دائمة رزق وفير. مشاهدينا مستمعينا متابعينا، ها هو يوم جديد نستهله معكم، ما آخر محطات برنامجكم اليومي بوديوم لهذا الأسبوع. وجوه جديدة تدشن أول ظهور لها، وجوه قديمة تعود بعد التشافي من الإصابة، ووجوه مألوفة تؤتت الفضاء منذ مدة. تلك هي أبرز الاستنتاجات التي أبرزتها لائحة الناقب المغربي محمد وهب الذي كشف عنها أمس في ندوته الصحفية. مع الاستنتاج الأبرز وهو التواجد المكثف للاعبين الذين تلقوا أبجدية كرة القدم في أكاديمية محمد السادس، ما لا يقل عن 8 لاعبين ينحدرون من هذه المعلمة الكروية يتواجدون في لائحة محمد وهب. ومن الوجوه الجديدة نجد بن طيب لاعب أندرلخت البلجيكي، عبد الله وزان الممارس بأجاكس أمستردام الهولندي، سفيان الفوزي لاعب شارك 04، ثم الحارس علاء بلعروش. تلك هي الوجوه الجديدة. أما العائدون فهم نايف أكرد، صمد الزلزولي، حميدة بودلال، تير غالين. الركائز حاضرة بقوة أيضا، وهي التي تعد العمود الفقري للمنتخب، يتقدمها العميد أشرف حكيمي بالإضافة لياسين بونو، نصير المزراوي، إبراهيم دياز وغيره. اللائحة تبدو متوازنة متجانسة، لكنها لابد وأن تطرح بعض التساؤلات بخصوص بعض الغيابات، كما هو شأن نسبة للاعبين كعثمان معمة، إسماعيل بعوف، أخو ماج أو شمس الدين الطالب. أميموني واللاعب السباعي ولدين كان حاضرين في المونديال الأخير غائبان عن هذه اللائحة النهائية. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة برنامجكم بوديوم وهذا النقل المشترك. تستمعون إلينا في أثيرتنا على ميديا راديو وتشاهدوننا في نفس الوقت على شاشة ميديا تي في في إطار تجربة إعلامية فريدة من نوعها انفرادية. الحديث عن هذا الموضوع هذا الصباح يرافق

0: مغربية نقور المفخرة واسم على مسمى محمد فاخر. مرحبا بك مجددا في فضاء برنامج بوديوم.
1: صباح الخير ومرحبا بالمشاهدين الكرام ومستمعي الكرام، وكنتمنى ان الحلقه تدوز في احسن الظروف.
0: ضروري بحضورك صديقي محمد وبحضور صديقي وديع وحتي. وديع صباح الخير، صباح النور، مرحبا مجددا في برنامج بوديوم.
2: صباح الخير فؤاد، تحيه لك ولكل المستمعين والمشاهدين الكرام ومتابعينا ايضا، وتحيه لمحمد فاخر.
0: دابا غير سي وديع، بغيت نسولك واحد السؤال. دابا انت كتحس سي محمد فاخر عادي، زعما كتجيك عادي تجلس
2: فعلا؟ بالعكس
0: شنو الاحساس ديالك وانت كتحس حدا سي محمد اللي يعني سنين وحنا كنعرفوا؟
2: اولا محمد فاخر اولا كنت أتابع قبل أن أكون صحفياً، هذا بدون شك، لأنه منذ الصغر وحنا كنتابع محمد فاخر، خصوصاً في ملعب محمد الخامس، وكنتذكروا الصرخات دياله، بل أن هناك فيديو راه كيعرفوا السي محمد منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكيغوت على مبيدي والبقية. فأكيد بأن فخر لنا بطبيعة الحال، وأكيد أن محمد فاخر هو أسطورة ديال التدريب المغربي وقدم الإضافة لعالم التدريب في المغرب، فمن دون شك فخر لنا وأيضا للمشاهدين والمتابعين خصوصا في التحليلات ديالو، وكان عارفوا أنه دائما ما يلبي دعوة ميديا.
0: نعم، دائما ما يلبي دعوة ميديا، هو دائما من المستمعين وفي بعض الأحيان المشاهدين الأوفياء البرنامج بوديوم، لأنه كيتصل بي في العديد من المرات لما كيكون عندنا نقاش حول موضوع ما، فدائما سي محمد كان كيتصل بي يقول لي راه هدرتوا على هذا الموضوع، الرأي ديالي هذا، وكتكون دائما النقاش ديما معه شيق وممتع، لأن رجل خبرة ورجل تجربة، وحنا ممتنون لسي محمد أنه دائما كيلبي الدعوة ديالنا كل ما وجهناها ليه، وبطبيعة كنشكروه كثير وكثير التنقل ديالو مدينة، وكان عنده أغراض شخصية كثيرة هاد الفترة الأخيرة، ولكن ما رضاش ينفوجهنا لما وجهنا ليه الدعوة. سي محمد كما قلتي أحقلتي فاش جلستي معنا العام اللي فات في أول حلقات برنامج برنامج بوديوم، لان كنعرف كما ذكرتي الصرامه ديال محمد فاخر ويعني الامساك ديالو بيد من حديد في كل الفرق اللي كيمارس بها، لا الفرق اللي دربها كالرجاء كالجيش كحسين اكادير كالمغرب التطواني كالمغرب الفاسي كالنجم الساحلي، نسيت شي حاجه سي محمد؟
1: كاينين
0: خير وبركة. نهضت الزمامره ايضا في واحد الفتره قصيره
1: مع لوسيكا،
0: وتحيه المخرج ديالنا يوسف اللي جا باش يسلم عليك ويذكرك بلوسيكا، ويا حسره على لوسيكا فريق اولمبيك خريب قال لي كيما في القسم الثالث دابا لوسيكا
1: الثاني
0: طلع هذا العام، يا حسره على لوسيكا وعلى هاد التاهيه مفخره ديال كره القدم المغربيه، شنو نجبات لينا ما كتشوفوا انديه بحال هكا كتعيش هذه المعاناه
1: للاسف، لان المنطقه كلها ملي كتمشي من برشيد 16 خريب واتزم تدلا ديك المنطقه كلها ما بقات فيها فروق، الفريق اللي كان كيكون في دوزيام ديفيزيون للاسف. اشنا هو السبب؟ الله اعلم. نعم.
0: طيب كما كنت كنحكي ان سي محمد معروف في الصرامه ديالو، كان كيضحك والناس ما كيعرفوش، وربما اللي اقرب من سي محمد انا رجل نكته، راه ما تقدرش تجلس مع سي محمد راه غير كضحك رجل نكته، وكما كنقولوا القفشات ديالو. وعقلتي فاش قلت لنا ذاك الدري فاش قال لك واه كيضحك، راه بابا كيضحك، عقلتي عاود لنا سي محمد فكرنا بالقصه اللي كانت وقعت.
1: كنت في الدار البيضاء كندوز، وكانت واحد العائله دايزين مع وليداتهم صغار، ودار معايا السيد، هما عائله وداديين، قال لي احنا وداديين، سي بون، قال لي تصور مع الوليدات وكا، ومع كنهضر انا والسيد مع وليداته صغار 8 اون اي 10 اون ولا 12 اون ولا شي حاجه، وانا كنهضر معاه كنضحك انا والسيد انا والاب ديالهم كنضحك، ومشى الدريري وتخشف ماما وقال لها كيضحك زعما كان ماش مضحك، كياخذ ديك الصوره اللي خدا في التلفزيون مهوب تشوف التيران كونسونتري مع التيران، بالنسبه ليه انت خصك تكون هكا
0: ديما مغوبش. لا سي محمد العكس ذلك تماما في الحياه ديالو مع الاصدقاء ديالو مع العائله، ونتلاقينا مرات مع العائله ديالو مع الاطفال ديالو الله يخليهوني، ديما كيضحك وديما رجل فريمون رجل نكته، وهذاك النكت ما كتعاودهمش اللعابه وداك الشيء، داك الوجه ما كتقدر
1: لا كنضحك لا
0: في مستودع الملابس. طيب سي محمد طبعا حال ما كانش احسن منك انك تجي في هذه اليومين هادو، لان البارح حضرنا على المنتخب المغربي، اول يعني استنتاج ديالك، انا عطيت بعض الاستنتاجات اللي تحدثت عليها في بدايه البرنامج، بالنسبه لك شنو ربما ابرز الاستنتاجات اللي انت خرجتي بها من هذه اللائحه اللي اعلن عليها بالامس محمد وهبي؟
1: لا كنظن ان جمال ما لا بلاص.

0: بلاصه وهبي وكتكون في الشارع مع الناس كاين شويه ديال لاغات لاغات بوكو بلوس على لي غارديان بوت ولا لا لين ديفونسيف. اما الميليو تيرا ولا ما كاينش شي حاجه كثيره اسمه لان دي ميور ميليو تيرا اللي عندنا بوي لاطاك تا هي كوك. مي الاغلبيه ديال الوقت كانت الهضره على على لي لي لي غارديان بوت. وانا فهمتش علاش هذاك لو شوا ديال درت راسي بلاصه لان عنده شويه شك في لا لين ديفونسيف عنده شك تما لان لختي لا ديفونس ديال اسمه باستثناء حكيمي اللي ما غادي يلعب في برومي ماتش ومزراوي حسب لو نومبر دو سيليكسيون اللي عند هاد هاد اللعابه كلهم اللي معاهم 8 8 اغريد يجو با اي غوفيان دو بليسيور اي غوفيان دو بليسيور مي ناخذوا اغريد تا هو هما ثلاثه مي سبعه الا جمعتي لهم لي سيليكسيون ديالهم ماشي ماشي ديال حكيمي ولا ديال واحد فيهم دونك هذاك لو دوت ديال لو مونك ديكسبيرونس ديال هذيك لا ديفونس فهمت بلا ما خلاته انه ياخذ بلوس ديكسبيريونس او نيفو دي غاردين دو بوت خدا بونو
1: بونو لا غوبا
0: لا غوبا علي مونير الى اون اكسبيريونس وكان معاه في لا كوب دو موند ميم ما لعبش بزاف مي الى سيت اكسبيريونس بغا اون دي غاردين دو بوت اللي عندهم ديفونس باسكو يدوت شويه في على لي ديفونسور ديالو اي بوي زاد رضا رضا aussi c'est il a il a joué au خلال deux coupes du monde
1: trois coupes du monde
0: trois coupes du monde mais رضا il n'a jamais eu la chance de jouer donc trois coupes du monde avec zéro match c'est un peu difficile خذا l'expérience ديالو على la coupe africaine et puis il a ce petit jeune Ben Arous اللي اسمه اللي انا عندك شهاب il a fait une saison exceptionnelle mais sur le plan international ما عندوش بزاف اي الحرار كي في ديك كوب ديال الشان ولا مع الرجاء اكسبسيونيل
1: ولكن الحرار باقي ما عندوش تنافسيه ثاني باقي ما لعب البطوله باقا ما
0: لعبش اكزاكتومون راك بعض الخطرات بعض الخطرات واخا كاين لعابه ما عندهمش تنافسيه مي تيو دون اوبليغاسيون الشكل ديال اكريد
1: هذه القضيه ديال حراسه المرمى وحنا هضرنا عليها مرات ومرات ديما كنهضروا عليها في برنامج بوديوم كنا درنا عليها حلقه خاصه يعني في الموسم الماضي حول هذه الاشكاليه ديال حراسه المرمى لانه دعنا نقول بعد بونو وبعد الكجوي مونير الكجوي هناك فراغ كاين رضا التكناوتي اوكي راه ولكن 30 سنه كما ذكرتي شارك في ثلاثه كاس العالم 2018 2022 2026 ولكن ما عمره ما وربما وقيله ما عمره تلعب حتى شي مباراه ما عرفتش انا واش شي مباراه مع المنتخب وخا حتى لقاء ودي
0: الا خديتي لي 3 غاردين بوت كان 107 ans
1: 100 107 ans ديال العمر ديالهم تبارك الله ولكن حارس مرمى كنعرفوا انه واخا كيمشي يعني 30 سنه راه باقي تما عاد كيختر عاد كيولي عاد ربما كيمتلك ديك النورج سي محمد
0: راه دينوزوف 42 سنه هاز لا كوب
1: دي موند بالفعل 82 طيب ودي ايضا ربما ناخذ الراي ديالك بخصوص الاستنتاجات شنو ربما ابرز الاستنتاجات اللي نقدروا نخرجوا بها من هذه اللائحه كنا كنتسناو اسماء اللي ما بانتش ربما البعض تنبأ بها ولكن ما كانش كانوا كيتحدثوا على الخليفي ولكن في نهايه المطاف لم يتم توجيه الدعوه اليه يعني على العموم هل كانت اللائحه منطقيه وديعة؟
2: فؤاد يمكن ان نقول بان هناك اجماع يعني شبه اجماع كل الجماهير المغربيه على ان اللائحه لا توجد هناك مفاجات، قد تكون ملاحظات ولكن لا وجود لمفاجات كبيره في لائحه المنتخب المغربي، ثم هذه اللائحه تاتي في سياق طبيعي عادي، لا وجود لاي تحديات كبرى ولا وجود لانتقادات بعد المونديال، وبالتالي وهبي يشتغل على الاقل في سياق مريح، بمعنى اخر ان يختار اللاعبين الذي يراهم جاهزين في هذا التجمع تجمع شوتنبير. اعتقد بان بالفعل هناك ملاحظات كثيرة حول طريقة التقييم ولكن أنا أتفق مع محمد وهبي لأن هناك من يريد أن يلصق الخطاب العام لمحمد وهبي بخصوص اللاعبين مع حراس المرمى هناك فارق كبير أعتقد بأن كان لي حديث مع أحد مدربي حراس المرمى وقال بأن تحضير حراس المرمى ليس هو تحضير مثلا عبد الصمد الزلزولي فرق شاسع جدا أن عبد الصمد الزلزولي لابد من أولا إمكانيات بدنية عالية على مستوى السرعة على مستوى الارتداد على مستوى البناء على مستوى فتح المساحات وبالتالي هناك من انتقد وهبي يوم أمس لأنه قال لو لم يلعب أنا صلاح الدين والزلزولي آخر مباراة لما استدعيتهم وهناك من انتقدوا لأن حتى الكجوي ورضا التقناوتي لم يلعبوا إلى حدود الساعة أي مباراة لأن لم ينطلق الدوري
1: ولكن تختلف
2: تماما يعني. هذا هو هذا هو الذي أريد أن أقول لأن قلت بأن حراسة المرمى تختلف والأدلة على ذلك الكل يتذكر في مونديال 2022

0: 20 حين دخل منير المحمدي حين تعرض يعني بونو ولم يتمكن من الدخول امام بلجيكا منير المحمدي قدم مباراه مثاليه.
1: وما ننساوش ان يعني منير الكجوي كان هو منذ لما جاء ايرفيرونار كان هو المدرب وكان هو الحارس الرسمي وكان بونو حارس احتياطي. احنا الحظ ديالنا والحمد لله عندنا جوج ديال الحراس تقريبا في نفس المستوى. صحيح منير الكجوي عنده تقريبا الان شي 37 سنه لكن كيبقى عامل الخبره وعامل التجربه وعامل اخر مؤثر وهو عامل الدور اللي كيلعبه منير الكجوي داخل المجموعه. هذا ما نساوش هذا الدور لان سي محمد الا تذكرتي في نهائيه كاس افريقيا الامم شفنا كيفاش منير كان كيتدخل في كثير من الاحيان باش يتحدث مع وليد الركراكي ربما في مسائل تقنيه ربما في خيارات. وهذا ربما انت راك مدرب ودربتي المنتخب سي محمد كاين لاعبين لا حارس مرمى ولا لاعب اللي كيكون قريب للمدرب وكان يقدر عنده الحريه باش يجي يتحاور معاك انت كناخب وطني يعطي الراي ديالو انت صاحب القرار انت المدرب الرئيسي انت ولكن كيوقع شويه ديال الحوار ديال التمركز لاعبين الى غير ذلك. لا
2: ما كتقدرش اون بيرفورمانس سون ليدر ديال الكلوب
1: فوالا
2: كيكون عندك ثلاثه ولا اربعه كاينين بالنسبه للفريق الوطني راه كاين منير لان حيت ما كيلعبش اني با تيتولير باسكو البلاصه خايضها بونو كون لو فيو نو دونك خايضها بونو
1: ولكن الحاجه جميله
2: سي محمد ليدر ما عمرك تسمع شي حاجه.
1: لا سي محمد الحاجه مزيانه ان الله يحفظ الى تضرب بونو عندك الحارس اللي غادي يدخل وغيقوم بنفس المهام
2: او لي تيسبوندا كون لو دي ديفونسور ايتترا عندك هو وعندك منير كان سايس كان اجرد كاين حكيمي كان مرابط هادو سي لي ليدر ديال اسمو اللي كيفون فيكولي الميساج ديال المدرب. المدرب ماشي 24 و 24 مع اللعبه اللعبه كيكونوا بعضياتهم كيكونوا في لي شامبر ديالهم كيهضروا اسمو تو ها بيزوان دو ليدر اللي كيفون باسي لو بون ميساج. دونك دائما المدرب بعض الخطرات كيدي مع هذاك الليدر اللي با دون لا فورم اللي يبغي هو ولكن عارفوا الخدمه اللي كيدير وسط الجروب.
1: طيب احنا ربما ما غاديش نقولوا راه كل شيء مزيان هذا اكيد غادي نتناقشوا على بعض النقاط اللي ربما نقاط سلبيه. هناك نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه في هاد اللائحه اللي كشف عليها محمد وهبي. من بين النقاط الايجابيه اللي عرفتها لائحه محمد وهبي بالامس هو تواجد مجموعه ما لا يقل عن 8 لاعبين اللي يعني خطاوا الخطوات ديالهم الاولى في المركز التكوين والمدرسه والاكاديميه اكاديميه محمد السادس لكرة القدم ما لا يقل عن 8 لاعبين كيتواجدوا في هذه اللائحة. الجميل أنه عندنا لاعبين في كل مركز حارسي مرمى لاعبين في الدفاع لاعبين في وسط الميدان ولاعبين في الهجوم. نتابعوا التقرير لإعداد الزميل أكرم زنيدي لنشاهد ونستمع.
3: حضورهم مألوف وتألقهم معتاد ثمرة جودة التكوين في أكاديمية محمد السادس تظهر في حضور الكثير من خريجيها في أبرز الأندية الأوروبية ومنه إلى الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي وهو ما تأكد في لائحة وهبية الجديدة. 8 لاعبين تلقوا تكوينهم في الأكاديمية اختارهم الناخب الوطني لخوض غمار مباراتي التصفية الإفريقية أمام الجابون وليسوطو وودية غانا. في حراسة المرمى استدعى وهبي كل من رضا التاجناوتي حارس مرمى الجيش الملكي وعلاء بلعروش حامي عرين دينامو بوخارست الروماني. هذا الأخير يحمل قميص المنتخب الأول للمرة الأولى بعد أن دافع عن ألوان منتخب فئتي أقل من 20 و23 سنة. ينضاف إليهما في خط الدفاع الثنائي نايف أجرد وعبد الحميد أيت بودلال إسماني يعول عليهما كثيرا نظرا لقيمة مركزهما ولكونهما عنصري تجربة داخل الكتيبة المغربية. أما في وسط الميدان فاستدعى وهبي عز الدين ناحي لاعب باناثينايكوس اليوناني الذي دوما ما يتألق بألوان الأسود في مختلف البطولات آخرها كأس العالم 2026 إلى جانبه يتواجد لاعب فاينورد الهولندي أسامة ترغلين. ولحل النجاعة الهجومية سارع وهبي للمناداة على نجمين شابين أحدهما يتألق في الليغا ياسر الزابيري بستة أهداف مع راسينغ سانتاندير آخرها في شباك برشلونة والآخر في بلجيكا توفيق بن طيب مهاجم أندرليخت لاعبان يعول عليهم الناخب الوطني كما الجمهور لصنع الفارق في قادم الاستحقاقات. هكذا إذن تؤكد أكاديمية محمد السادس عبر خريجيها قدرتها على منافسة أبرز المدارس الكروية في العالم. عالم.
1: إذن سي محمد مفخرة مرة احنا السمية ديالك زوينة لأن فاخر ومفخرة كتجي زوينة فهمتي باش نكونوا اسم على مسمى مفخرة أكاديمية محمد السادس كنشوفوا الآن حاضرة بقوة 8

0: ديال اللاعبين يعني اللي كيمارسوا اللي تدربوا في هذه الأكاديمية واللي كيمارسوا الآن في المنتخب في هذه اللائحة على الأقل في انتظار وجوه أخرى ربما تطرق باب المنتخب في السنوات القادمة. نتحدث كما ذكر صديقنا أكرم على رضا تاكناوتي وعلاء بن العروش، نتحدث عن عبد الحميد أيت بودلال لاعب فريق رين، وأيضا نايف أكرد لاعب فريق مارسيليا، وسط الميدان أسامة ترغالين لاعب فاينورد، وعز الدين أناحي لاعب باناثينايكوس، ثم على مستوى خط الهجوم توفيق بن طيب المنتقل لنادي أندرليخت، وأيضا ياسر الزابري لاعب فريق راسينغ سانتاندير. هذا مفخرة لنا أن هذه الأكاديمية الآن ذاك العمل اللي بدأ تقريبا واحد 15 عام بدينا الآن كنقطفوا الثمار ديالو، والرؤية السديدة ديال العاهل المغربي ملكنا محمد السادس اللي كان هو المبادرة جات منه هذه الأكاديمية والإحداث ديالها كتكون رؤية مستقبلية، رؤية ديال بعد النظر، ورؤية ديال أننا خصنا كنا بدينا في الأكاديمية هذه كما ذكرت 15 أو 16 سنة وبدينا الآن كنقطفوا الثمار، والأكيد أننا غادي نقطفوا الثمار مستقبلا سي محمد.
1: سيغ واللي صعيب ونيبو ديال لا فورماسيون سي لو طون لا بلو كوتوز دي ديبون سي لا بير دو طون، كتضيع الوقت بحال اللي كيضيعوا دابا لي كلوب ديالنا والكبار مضيعين الوقت لأن ما بقيتيش كتشوف لاعبين في الفرق الكبرى اللي كيلعبوا لي كوب دافريك في الفريق الأول ديالهم. فكنظن أن الإنيسياتيف جات من سيدنا الله ينصره والله يشافيه، هو اللي خلى ان ديك الرؤيه البعيده اللي خلات اننا دابا احنا سي اون اكاديمي كي برودوي. انا ما كرهتش كون كل خطره ناخذوا ليكزامبل على الاكاديمي ولي زاكاديمي ديال لي غران كلوب، خطره خطره كيمشيو لي فورماتور ديالهم والناس اللي مسؤولين على هنا كيدوزوا واحد دو سمين تما كيشوفوا كومون لاكاديمي ترافاي، على الاقل غتاخذوا اون بوتيت اكسبيريونس اللي غتمشي ديها لسمو، ومن تما غادي يولوا عندنا دي زاكاديمي بزاف اللي غادي يخرجوا ماشي غير لاكاديمي هذه. هذا راك شتي اللعابه والمستوى ديالهم وفين كيلعبوا وشحال الاثمنه ديالهم، كل شيء رباح. Et tu as une équipe nationale qui est alimentée par... هاد الاكاديمي
0: اللي كنا الموسم الماضي يعني سي محمد كنا تنقلنا هناك ويعني جرينا حوار وشفنا كل يعني هاد الاكاديميه والمنشآت ديالها والتجهيزات ديالها وكيفاش كتكون لنا لاعبين في المستوى، ولربما دول اخرى تحاول ان تقتفي اثر المغرب في هذا السياق. يعني وديع لما نتحدث عن هاد اللاعبين، ولكن راه كاين لاعبين اخرين اللي يقدروا هما ايضا يقدروا غدا وبعد غد يترقوا باب المنتخب، هذا هو الجميل.
2: صحيح فؤاد، يعني يمكن ان نقول بان كان من الممكن حتى في هذه اللائحه ان نكون امام 9 و10 لاعبين، لان حتى فؤاد الزهويني كان قريب من الدخول في اللائحه، نتحدث عن حسام الصادق ايضا، وبالتالي هناك اسماء كثيره تخرجوا من الاكاديميه صحيح، لكن الاكاديميه بكل امانه نجحت وستنجح وستستثمر من دون شك، ولكن يجب الانديه ان تحذو حذو الاكاديميه. والمشروع الذي أطلقته الجامعة كلنا نتذكره يجب أن يخرج إلى الوجود، بمعنى آخر أن نجد مراكز للتكوين في كل جهات المغرب، لأن من دون شك بأن هناك مواهب، ثم أيضا أن تكون لدينا نظرة ثاقبة لاكتشاف هذه المواهب.
0: وبطبيعة الحال هذا العمل كما تذكر النظرة الثاقبة هي اللي كتخلي أننا نتوفر على اللاعبين. سنعود بعد قليل مواصلة الحديث عن هذه اللائحة بعد الفاصل الإخباري. نعود معكم مشاهدينا ومستمعين ومتابعين في برنامجكم برنامج بوديوم، ما تشوفش بعيد، سنعود بعد قليل.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: Vous êtes sur Média.

نعود مستمعينا الكرام معكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم برنامج بوديوم، وبطبيعة الحال الحديث عن لائحة المنتخب المغربي الذي إذن تم التعرف عن لائحة المنتخب في هذه المرحلة، ليست حرجة وإنما مرحلة هامة وهامة جدا، لأنها مرحلة ما بعد كأس العالم، وربما الجميع كان ينتظر ما هي الاختيارات البشرية التي يراهن عليها محمد وهبي في المرحلة القادمة. المنتخب المغربي تذكير الذي سيخوض 3 لقاءات في الأيام القادمة، هناك لقاء أمام الغابون في إطار تصفيات مؤدية لكأس إفريقيا للأمم، ثم بعد ذلك الرحيل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ليسوتو، ثم العودة للمغرب لخوض لقاء ودي هنا بمدينة طنجة بالملعب الكبير لمدينة طنجة، سيكون ذلك أمام المنتخب الغاني. الحديث عن ذلك جد مسرور أن يكون معنا في هذا الصباح المبارك الجميل معنا سي محمد فاخر الناخب المغربي السابق. سي محمد، إذن كالحديث على في البداية على إذن تحدثنا على الدور الأكاديمية، 8 لاعبين كما ذكرنا اللي تمرنوا في الأكاديمية وتلقوا الأباجدية لكرة القدم في هذه الأكاديمية اللي هي صرح كروي.

0: مغربي. ثم هناك بطبيعة الحال اللاعبون الجدد، مشيو اللاعبون الجدد اللي تم توجيه الدعوة لهم. تحدثنا على الحارس ديال دينامو بوخارست على بلعروش، حارس سابق الفريق ستراسبورغ، لاعب اللي أيضا أنت واش كانت عندك اللائحة سي محمد؟ لأن البارح تحدثت لنا على سفيان الفوزي، أنا شخصيا ما كنتش عارف هذا اللاعب حتى لهاد غير هذه واحد السيمانة، أنت قلت لنا راه غادي يكون في اللائحة.
1: نتبعوا شفتوا الاسمو، ما سي ان جوور اكسيبسيونيل اللي غادي غادي غادي غادي يكون بارمي لي تيتولير من بعد مع الاسمو
0: في الميليو تيرا.
1: في الميليو تيرا
0: ماشي لاعب بخصائص دفاعية سي محمد؟
1: لا لي دو
0: ليدو
1: ما عندوش اسمو اي تري جينيرو في لي فور اي سي لان دي جوور اللي في اللي في الشامبيون عندهم تما سي لان دي جوور اللي كي يضرب الكيلومتراج اكبر نسبه ديال الكيلومتراج بارمي لي جوور كلهم اللي كيلعبوا في هذيك وتلعب الشامبيون ديال
0: اسمو المانيا
1: المانيا كي دايره سي لان دي جوور لي بلو بيرفورمون سور في الجهد البدني.
0: نعم هناك ايضا عبد الله وزان وايضا توفيق بن طيب. توفيق بن طيب لاعب سابق ديال فريق اتحاد تورغا، هو ابن الاكاديميه، وايضا عبد الله وزان. عبد الله وزان اللي كنعرفوه لانه كان تالق مع المنتخب المغربي ديال قل من 17 سنه لما فازوا كأس إفريقيا منذ سنتين ومشاو شاركوا في كأس العالم، والآن يمارس فريق أجاكس سي محمد. ثم بن طيب كيلعب في أندغلاكت.
1: سي ان جوور تري تكنيك تري تكنيك، يعطيك لا ديرنيير باس، إلي بارفوا بوتور. أكثر من هادشي كنهضر سي وديع البارح اسمه على لي بلوك با اللي غادي يلعبوا معاك او نيفو دافريك. كاين دي زيكيب اللي كيلعبوا بلوك با. سي ان جوور كرياتيف، ما بقاوش بعدنا اللعابه اللي كيخرقوا اللي كيخلقوا الفرصه ويخلق. هذا من نوع ديال اللعابه اللي قد يلعب مع دي بلوك.
0: نتسناو ننتظروا واش وهبي غيعطيهم الفرصه. علاء بلعروش صعيب شويه، ربما يعطي فرصه اللاعب اللي هو سوفيا الفوزي. بالنسبة العائدون وديع وعائدون اللي هما اللي رجعوا من الإصابة اللي نايف أكرد وأيضا عبد الصمد الزلزولي، في أي حالة غادي نسترجعوا هاد اللاعبين مع بداية الموسم؟
2: وطبيعي جدا فؤاد، أولا الكل كان ينتظر العودة لأن حتى محمد وهبي قبل انطلاق المونديال كان متمسك بهم حتى آخر نفس، يعني حتى آخر أجل من أجل تقديم اللائحة النهائية للفيفا،
0: خصوصا نايف أكرد.
2: تماما، وبالتالي أعتقد بأن لا خيار أمامنا اليوم. أولا نايف أكرد له تجربة، صحيح بأنه عائد من الإصابة، صحيح بأن بقاؤه في مارسيليا ليس في صالح نايف أكرد لأن نتابع النتائج السلبية لمارسيليا آخرها يوم أمس، وبالتالي يمكن أن نقول بأن بالفعل السياق العام الذي يعيش فيه نايف أكرد بطبيعة الحال ليس في صالح اللاعب، ولكن هل هو قطعة يمكن الاستغناء عنها في المنتخب؟ أعتقد بأن لا، لأن أصلا نحن أمامنا مشكل كبير على مستوى وسط الدفاع، لا توجد خيارات كثيرة. الآن كسبنا على الأقل عيسى ديوب في المونديال، يجب أن يؤكد وأن يستمر في نفس المستوى اليوم في إفريقيا، ونعرف بأن إفريقيا الالتحامات البدنية عيسى ديوب جيد، الكرات الثنائية الكرات الهوائية عيسى ديوب جيد فيها، وبالتالي ثنائية نايف أكرد على الأقل وعيسى ديوب تمنح بطبيعة الحال الاستقرار على مستوى وسط الدفاع. عبد الصمد الزلزولي العودة مفهومة لأن في آخر المطاف في الجهة اليسرى ما كنا نفتقده في المونديال هو عبد الصمد الزلزولي، وكان ذلك جليا في العديد من المباريات. بالتالي عودته إلى المنافسة مع ريال بيتيس من دون شك مع المنتخب سيعود أيضا
0: تدريجيا،
2: سجل يوم أمس وقاد فريق ريال بيتيس للفوز، وبالتالي يمكن أن نقول بأن عبد الصمد الزلزولي أعتقد بأن وهبي سيعيد اللاعبين تدريجيا. لماذا؟ لأن أولا أمامك الجابون أمام جماهيرك، ثم لصوته لا يمكن اليوم أن تقول لي بأن لصوته ستخلق لك مشاكل تاريخية، لا أعتقد. وأمامك مباراة ودية أمام غانا، أعتقد بأن كل هذه المباريات مناسبة لمحمد وهبي لتجريب أسماء جديدة ولمنح الوقت المناسب لدخول الأسماء العائدة من الإصابة.
0: طيب نمشيو دابا نجبدوا الانتقادات، لأنه البعض كينتاو هي كما قال لك سي محمد ودي معروفة أنه عندنا 50 مليون ناخب، لأن كل مغرب كبيرة عنده لائحة ديالو يقدر يخرجها لك مختلفة، وكل واحد عنده الرؤية ديالو، كل واحد كيفاش كيشوف. انت لاعب غيعجبك انا ما غيعجبنيش، ولاعب اخر كيحماق عليه محمد فاخر، واحد اخر يقول لك هذاك راه ما كيعرفش يلعب كرة الى غير ذلك. هذه القضية ديال اللاعبين الغائبة، انا شخصيا ونجبدوا واحد الملف اللي حتى واحد ما كيبغي يهضر عليه، هو اللاعب الياس اخوماش. الياس اخوماش لاعب اللي تدرب وتدرج في

0: المدرسة ديال الفريق قلنا كنعرفوها فريق برشلونة يعني ووضع فيه ثقة تشافي هو عنده 18 سنة لعب مع الفريق الأول برشلونة مشى بعد ذلك الفريق فيلاريال وقبل البلاء الحسن هذا اللاعب لهذا الموسم رجع للفريق ديالو فيلاريال بعد ما كان إعارة فريق رايو فايوكانو ولكن في نهاية المطاف كان في كأس إفريقيا الأمم في نهاية المطاف كنشوفوه غائب لا على كأس العالم لا على هذه اللائحة مع العلم أنه خاض 5 ديال المباريات من أصل 6 مباريات لفريق فيلاريال. شنو السبب ديال غياب إلياس أخو مش وباش نكونوا صراحة ونكونوا موضوعيين ونحن ما عارفينش الخبايا ولكن كان الناس كيقولوا ربما هناك خلاف ما بين أخو مش وإبراهيم دياز وإبراهيم ويعني إحنا ما غاديش نقولوا شنو كيتقال ولكن كنت سألوا واش ربما هناك خلاف مع لاعب ما أم نقدروا ندخلوها في خانة ديال اختيارات البشرية ديال محمد وهبي لأن دعنا نقولوا أيضا صراحة ونقولوا أن يعني أخو ماش أفضل بكثير مثلا من اللاعب أميموني اللي مشى لكأس العالم.
1: كان درسي تنشوى ديال ديال ديال ديال المدرب. لا أظن أن غادي يكون مشكل ما بين اللعابة. أنا غنكون مدرب ويكون مشكل ما بين اللعاب ولعاب كنحاول نحل المشكل لأن اللعاب عنده المستوى وعنده الإمكانيات باش يكون في ليكيب ناسيونال. دونك لا أظن أن هذا غادي يكون مشكل. سي تان شوا عنده بلوزيغ شوا منهم مع ما عثمان تا هو داخل في اسمه وكاين اللي كيتذكر كنا في الشارع ولا في اسمه كاين اللي كيهضر على بوفال كاين اللي كيهضر على حارث دونك ليش الاراء كثيره بحال اللي قلتي دابا احنا انا وانت والسي وديع دابا ملي نساليو نديرو لا فورماسيون ديال سمو ولا نديرو لا فورماسيون دابا ما نتلاقاوش كل واحد عنده دونك سي تان شو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو هو
0: محمد وهبي
1: ولكن عنده اون ايكيب اللي طراباي بوتوسول غير حنا كنهضروا على المدرب اكثر
0: واش نقدروا نقولوا سي محمد ايضا هذا اخو ماش أنا كندافع عليه مثلاً أنا مثلاً كندافع على هذا اللاعب كيعجبني أخو ماش خصو أيضاً يجتهد ياك باش لأنه لعب دابا رجع الفريق ديالو فيلاريال أنت كلاعب خصك تجتهد وتبين وتحرج هذاك المدرب
1: هضر عليه البارح سي وديع لو شوا دي كلوب اللي غتمشي ليهم لو شوا ديالك هو اللي كيخليك إما المستوى ديالك كيطلع
0: فيلاريال فين غيلعب
1: لا كاينين دي شوا اللي كي يصيفط يمكن يوصلوا اللعاب لي زوبجيكتيف اللي باغي يوصلوا وكاين دي شوا اللي ما كيكونوا شايف فحال اللي هضرنا على شوا ديال غريد مع الويم سي تان شوا اللي غادي يهرس ليه لا كارير ديالو
0: لا بالفعل وحنا ربما كما ذكرتي لو شوا بانه الامور ما كتكونش بيدك وكان عندنا نقاش ايضا مع بعض اللاعبين اللي داروا ان شوا ومشاو الانديه مغموره ربما العائد مالي بالعوض ما يلعب كنتحدثوا مثلا على عز الدين اوناحي اللي مشى لباناثينايكوس فريق مغمور اللي ما كاينش في المنافسات القاريه اللي كيمارس بطوله يونانيه ضعيفه جدا نفس الشيء بالنسبه لانا صلاح الدين اللي معاه في نفس الفريق والتفريق تاع عمران لوزا يعني لاعبين كيمشي ربما باش ربما باش عنده واحد الغلاف مالي اهم من فريق اخر ولكن ملي كتلعب باناثينايكوس في بطوله مغموره ماشي بحال كتلعب في بطوله مربوطه ماشي معناك واحد القضيه وهذه ايضا ديال غياب جوج ديال اللاعبين اللي كانوا هذه الشهر ونصف كانوا في اللائحه ولهما كيلعبوا الان مع الفرق ديالهم ولكن لم توجه لهم الدعوه نتحدث عن اميموني لاعب انتراخت فرانكفورت وايضا لاعب السباعي هاد اللاعبين شهر ونصف كانوا في كاس العالم لعبوا في كاس العالم ولكن في هذه الفتره القصيره عاد اكتشف محمد وهبي انهم لاعبين يعني غير لائقين للمنتخب
2: انا فؤاد اعتقد بان لا اتفق مع الفكره بالكامل لماذا لان المدرب يتعامل مع السياق انا ايضا في بعض الاحيان في بوديوم اكون متالق وفؤاد يكون متالق وفي بعض الحلقات ربما لا تكون اكثر
0: لا ما تاخذش مثال ديالك سي انت دائما متالق لا دي لا لا مثال هذا مثال غير مقبول
2: لا لا غير باش لا باش نوضح فؤاد الفكره ديالي هو انه المدرب يتعامل بارفوا صحيح انك يكون فوكاستينغ عند المدرب ولكن راه في بعض الاحيان نتعامل مع الظرف قد يكون لاعب أثار انتباهي في فترة معينة ولكن بعد ذلك انهار الأداء وبالتالي يتم إقصاء هذا اللاعب بشكل مباشر ثم أيضا هذين الاسمين لم يكونا من الخيارات الأولى بالنسبة لمحمد وهبي في كأس العالم يعني كانوا حتى في الريزيرفيست يعني في الاحتياطيين
0: لا
2: أميموني كان في اللائحة
0: كان في الريزيرفيست وسبعي
2: ولكن المدرب اليوم إذا لم ينادي على إذ الأسماء لا يعني بشكل

0: مباشر انه اخطا في المونديال لا يمكن ان نقوم بهذا الربط المباشر. انا اقول بان لكل فتره
1: دابا زواديع نسالك اسمعني نسالك في الوسط في التحويل انت مقتنع بالاداء ديال اميموني وسباعي في كاس العالم مثلا انت شخصيا؟
0: لا انا شوف انا اولا
1: لا انا سؤال
0: مزيان شحال
1: لان علاش لان الكل ماشي الكل طيب. نقول واحد الشيء باجماع طيب. على ان اداء الميموني اللي تعطاته الفرصه ربما في لقاء او في لقاءين لم يقدم ما كنا منتظرا منه. وحنا ربما ما كنتبعوش بزاف البطوله الالمانيه مشينا شفنا يعني كما كنقولوا لي سكيلز يعني اللقطات ديالو لي سكيل اللقطات عمرهم ما كيعطيو كيعطيوك صوره حقيقيه على اللاعب. يعني الدخول دابا غدير نيمبورت كيل جوا غدخل غيجبد لك احسن ما دار في 20 ماتش ولكن ماشي معيار.
0: انت ممتاز. واش السبب ديال اننا باش نرجعوا شويه للمونديال واخا انه صفحه انتهت واش السبب ديالنا خرجنا من المونديال واميموني او السباعي؟
1: لا ماشي لا ممتاز. ولكن لا
0: اذا ماشي هو السبب
1: لا ماشي سبب لا ولكن اسمح لي لا اسمح لي لا اسمح علاش انا ندخل السباعي في 20 دقيقه في ملقاء فرنسا لو كان عندي خيار اخر ولاعب ربما احسن جوده ولا لا سي محمد كان يقدر يعطيني الاضافه. انا هذا السباعي دخل ماش ما عطاني حتى شي اضافه ما ما ما يعني دخل باش يشارك يتسمى شارك كاس العالم. يعني هذا هو الراي ديالي والله اعلم. تفضل سي محمد.
2: ما كنظن بالنسبه ليا الا درنا المقارنه مع طلبي طلبي كان دخل في لي 20 مينوت
1: شكون اللي عطى لاباس
2: اللي كان عيسى ديو ورا بزاف ديال ديال ديال عده فرص ديال التسجيل ومنهم الاصابه ديال ديوب اللي خلاتنا في المنافسه في كاس العالم. دونك سي ان شوا كما قال سي ودي سي ان شوا. بعض الخطرات كتكون لا مي فورم كتجي ما بقاش على هذا اللعب او لا كتكون لا كونكورونس بان لي لعاب اخر جاي في المستوى اللي سمو اللي بان لي اكثر من هذا دونك كنعطي لا شونس لهذاك. سي تري ديفيسيل سي ان شوا اللي ما كيدار اوتور دون طابل مع كاع لي زاناليست ويجبدوا لك ماشي غير باسكو لي فيديو اللي كيهضر كتشوف لعاب بوندون اون مينوت اون مينوت 30 تيدوزوا لك لي ميور مومون ديالو. هذيك ديال الدقيقه اللي دوزتي الماتش فيه 90 دقيقه 89 دقيقه اش كنت كيدير؟
1: اي فوالا هذا هو وداك الشيء باش قلت لك. دابا حنا مثلا اميموني ما كناش نعرفوه مثلا اولاد السباعي وكان اونجي كيلعب في اونجي ماشي كيلعب مثلا في موناكو ولا باريس سان جيرمان. يعني مشينا كنقلبوا فاش تم هذا كنقولوا مشينا كيقدر يدرب لي مره جوج الى غير ذلك. ولكن شفناهم لما دخلوا ما عطاوناش اضافه تماما لا اميموني لا سبع يعني. والتساؤل انا كنت كنا يعني في بوديوم المونديال سالنا حنا باقي وتسالنا حتى بالكواليس منذ قليل سي محمد قلنا كيفاش يعقل انني ندخل لاعب في مباراه ديال دور ربع نهائي كاس العالم باقى شي 20 دقيقه ولا 15 دقيقه وندخل واش هذا السباعي هو اللي غادي يفك لنا الجره مع فرنسا؟
2: انه كوين اكسبيريونس
1: وهذا هو التساؤل.
2: دون 10 مينوت تقلب النتيجه راه الارجنتين قلبتها مع مصر
1: فوالا
2: دونك علاش ملي كندخل واحد اللي طيب. ما عمرني شفته ولا اسمه كنقول بلا ما سي دو لامبويسونس بلا ما صافي نهزمنا.
1: طيب هذه غندخلوها حنا في الخانه ديال التساؤلات ودار خصنا نتسائلوا على الاختيارات وهذا من حقنا المشروع اننا نتسائلوا على الاختيارات البشريه لماذا هذا ولماذا ماشي هذاك. انت بالنسبه لك وديع مثلا شكون الاسماء اللي كانت تقدر تكون في هاد المجموعه ديال المنتخب المغربي وما كانش انت كرأي شخصي مثلا؟
0: بالنسبه لي شمس الدين طالبي كان انه يكون
1: ما كيلعبش
0: لا ولكن حتى الزلزولي يلاه لعب حتى ناس صلاح
1: لا ولكن الزلزولي كان مصاب
0: لا
1: اختلاف لا اختلاف لان في ساندرلاند هو بحال ما بقاش محاسبين اللي معاه.
0: شمس
1: تفضل تفضل
0: كان انا بالنسبه لي واحد القطعه اساسيه ويلا ذكرتوها دابا قلت بان شمس الدين طالبي كان وراء التمريره اللي رجعت المنتخب لكاس العالم امام هولندا. اليوم اعطيني خيارات اللي عندك في الجهه اليسرى شنو هي الخيارات اللي عندك في الجهه؟
1: ما عندكش
0: عندك الزلزولي فقط. بالتالي غياب انا بالنسبه لي ديال شمس الدين الطالبي في هذه الفتره بالضبط خصوصا اننا كاين لاعبين عندنا في التشكيله ما بداوش حتى البطوله ما لاعبين تدقيقه. وبالتالي انا بالنسبه لي في هذا الجانب خص يكون وضوح. لذلك انا بالنسبه لي الاسم الذي اراه كان يستحق ان يكون هو شمس الدين الطالبي طيب. بالنظر لعدم وجود تنافس في الجهه اليسرى.
1: دابا المشكل اصدقائي انه واحد الوقت كانت عندنا سبحان الله العظيم باش كيفاش كتعرف الوقت كتبدل راه واحد الوقت كان عندنا وفره في هاد لا في الرواق الايمن لا في الرواق الايسر. فتره كان عندنا يعني الزلزولي كان عندنا اخوماش وابراهيم دياز وامي وعدلي واللاعب اللي خرج ولم يعد اللي هو الياس بن الصغير. كانوا عندنا تقريبا خمسه ديال اللاعبين اللي كانوا كيتنافسوا

0: على الرواق الأيمن والرواق الأيسر. الآن بقى عندنا إلا جينا نشوفوا اللائحة، عندنا جوج اللاعبين اللي هما دو ميتيي اللي كيلعبوا في ديك المكان ديما، اللي هما يعني جسيم وأيضا اللاعب الزلزولي يا سي محمد.
1: Ce sont les joueurs les plus percutants, les qui peuvent éliminer un adversaire. وما خصكش غير جوج، غادي خصك على الاقل اربعه.
0: فوالا.
1: لان ما يمكنش واحد غادي يلعب طول لي ماتش وكاع لي 80 مينوت ايتترا، لي بليسور لا مي فورم ايتترا. دونك كتقلب على هذا النوع ديال ديال ديال اللاعبين اللي هضرتي قبيله على اخو ماش. سي ان جوور كي بوت ايليمي ان ادفيرسير. سي ان شوا اللي كيدير المدرب. وكاين الا بجينا رجعنا للاعبين اللي كيبان ليا يمكن يكونوا اسمه، هو الظهير الايسر قرواني كيلعب بنفيكا شامبيون، راه يلاه لعب لا كوب دوروب، هو اللي عطى لو
0: تمريره حاسمه.
1: تمريره حاسمه تو واحد الوليد عمر الهلالي. عمر الهلالي
0: بالفعل عندك الحق.
1: قول لي لي شامبيون اللي الصعاب اللي كاينين في اوروب، كاين لونجلتير، كاين الالمان، وكاين الاسبان.
0: لا الاسبان عاد الالمان
1: كيلعب جوج خسرات ضد برشلون، جوج خسرات ضد الريال، جوج خسرات ضد الاتليتيكو جون باس.
0: لا المشكل ديالو انه لاعب اساسي وبوليفالون كيقدر
1: يلعب فلاكس،
0: كيلعب حتى فلاكس.
1: نو زافون ان بروبليم داكس، سي ان جور اللي يلعب لك لاتيرال دروا ويمكن غدا ولا بعد غدا، باسكو نو زافون بروبليم داكس اسمو كان على الاقل يكون، لان غنميزي عليه بلا ما يمكن لك كان عندي ان بروبليم داكس غندخلو هنا، باسكو ما بغيتش نجبد سميات، لان كاينين لي فلاكس اللي ديجا في لاكوب دي موند ما كانش وهبي عنده ثقه فيهم اكثر، انه بدل مزراوي في لاك سنترال وما لعبوش هذوك اللعابه اللي كانوا تسيليكسيوناو.
0: طيب بعجاله ايضا وديع كاخر سؤال، اين هي البطوله من كل هذا؟ البطوله المغربيه اين هما لاعبي سايكزيس قال لي ولا لا واش باقى البطوله؟ باقى لاعبين هذا العام ولا ما لاعبينش؟
2: باقي ما عندناش برنامج اصلا، حتى نشوفوا البرنامج هذيك الساعه الله.
0: لا غير يعني مره اخرى، لان راه كيعرف اللاعب واخا ما بداش البطوله، ولكن مره اخرى كنشوفوا لاعب واحد فقط من او لاعبين حارسي المرمى يعني منير المحمدي ورضا التكناوتي فقط اللي كيأتوا الفضاء ديال المنتخب، وهذا شيء يؤسف له ومؤسف، ويعني يجب اننا نعيد النظر واننا نشوفوا بزاف ديال الحوايج في واحد في هذه البطوله ديالنا.
1: سي فؤاد ما عندكش مدارس؟ لا كنهضر عامه فلونسينيومون، ما عندك مدارس؟ انت كاين شي بلاد فما فيهاش مدرسه وباغي طبيب وباغي ارشيتكت وباغي استرونوت وباغي شيميست، ما عندكش لا فورماسيون. لي بلو غران كلوب بغيت نزيدهم،
0: سيتي صحافي
1: لي بلو غران كلوب عندهم لعاب واحد اللي ايسيو دي كلوب تي في با دو فورماسيون.
0: لا بالفعل
1: تي كونسوم لي ميم جوور كيدوروا في شامبيونات تيتقاداو.
0: سي محمد خلي عندك ما تقول، لان ضروري غترجع عندنا. كي جاتك هذا المقام بعد اليومين في طنجه مزيانه؟
1: لا طنجه عشاقه
0: العاليه عروس الشمال. شكرا لك سي محمد على تلبيه الدعوه، كنت معنا يومين وانت ترافقنا، ويعني نجد مسرورين بالتواجد ديالك معنا، شانك في ذلك شان صديقي وديع اختي. شكرا وديع، نلقاك الاسبوع القادم كما هو العاده. كنشكروا جوج ديالنا ديما في ديك العاده سي محمد، ديما كنشكروا جوج ديال الناس اللي خدامين معنا اليوم، واحد جوج الوليدات هما غير معنا هنا في الاستوديو ديالنا هنا في ميدي ان تي في. كاين معنا صديقي محمد اي تعبو الملقب بعسيله، عسيله لانه كيخدم بزاف ومواظب، هو اللي كان كيدير لنا الميكروات قبل ما تدخل سي محمد. دريري مهذب ومربي ويعني
1: كومبيتيتيف. كومبيتيتيف دابا كتعزل.
0: هذا كنعزل. ومعنا ايضا صديقنا ربيع جبريل اللي هو كيقاد لينا الكاميرات باش كندوزو ومرقبينه حتى هو بالاسطوره. انا عندنا وخلا كل واحد عنده اللقب ديالو هنا في ميدي ان تي في، كل واحد عنده لا. انا ما عرفتش باش ملقبين لي، تنخرج دابا عاد نسولهم واش عاطيني شي لقب. شكرا لكم اصدقائي، شكرا للمشاهدين المستمعين والمتابعين، ونقول دائما بعد قليل ستلتقون مع الاخت سعيده العيادي في برنامج صباح الاسره، مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش. مشاهدينا متابعينا مستمعينا، اتمنى لكم نهايه اسبوع طيبه بكل الأشياء الجميلة التي تتمنوها. نقول لكم شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء. إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريقيا. مع بنك فافريكا ديما.

0: لكي الحل. خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.com.
1: ميديا لايون 101 دخلة 96.4.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رباط 97.5.
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24-26 شتنبر بمنتزع الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، تيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على

0: UK.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
2: موجز العاشرة، معكم عبد العلي الزهر. نستهل الموجز بتأكيد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي توصية بشأن الأحداث التي وقعت أواخر اليوز في سبت المحتلة، أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة. وأعرب الشامي عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. الشامي أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن توصية البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبت المحتلة لا تتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا تتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف. جددت المملكة المغربية أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة آريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج نصر بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة. أشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع إلى أدي نظم حول موضوع بحار آمنة، أمن المشترك، حماية وحرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. مضيق هرمز يقودنا إلى تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا. وفيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العالم في حال العودة للقتال. في السياق، أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم أن سيول لن ترسل جيشها لتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز. وفي امتداد للتصعيد في المنطقة، في اليمن أسفرت المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في اليمن عن مقتل العشرات خلال الساعات 24 الأخيرة. وفي خضم حرب الشرق الأوسط، وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة، صفقة تجعل من المملكة السعودية أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات. أعلنت المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض المملكة لهجمات متزايدة من الحوثيين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني بواسطة 350 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو ليلا، وفق ما أفاد به رئيس بلدية العاصمة اليوم بالتزامن مع انطلاق عمليات تصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب. في الرياضة، قال طبيب قلب في محاكمة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ديغو أرماندو مارادونا إن الوفاة جاءت نتيجة حادثة مفاجئة وغير متوقعة لم يكن من الممكن التنبؤ بها نظرا لحالة قلبه الجيدة. ويعد الطبيب ريكاردو إغلاسياس أحد آخر الشهود الذين استدعاهم الدفاع في محاكمة 7 من العاملين في مجال الرعاية الصحية المتهمين بالإهمال الطبي الذي قد يكون تسبب في وفاة مارادونا. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Média 1.

0: ديزاب اون تري كلوس
1: هو الفورفي جديد ديال إنوي استافدوا من 10 جيجا انترنت ساعة ديال المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي في تقاضى الصوت غير ب 69 درهم الشهر باش تعيش دخول دراسي سخي موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما إنوي سير بعيد.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: Lisa.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم دخول مضبوط مع اتصالات المغرب عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026 للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.ma
6: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, EMSI, école reconnue par l'État.
7: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
8: Midi 1, Sabah al-Usra, Saïd al-Ayadi.
9: أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من صباح الأسرة. موعدنا معكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة كنتلقاو كل يوم لنتعرف على مواضيع كتهم الصحة ديالنا وحياتنا الأسرية. كنحاولوا معا نلقاو دائما مفاتيح لحياة أكثر توازنا وراحة واستقرارا. فمرحبا بالجميع. سنبدأ كالعادة بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية اللي كنتقربوا فيها منكم بمعلومات صحية بسيطة ومفيدة. كنكتشفوا معا كيفاش نقدر نحافظوا على صحتنا بعادة يومية بسيطة. ومن الصحة الجسدية سننتقل اليوم للصحة العاطفية داخل الأسرة وموضوع مهم في الحياة الزوجية الاحتواء العاطفي. ما هو طبعا كيفاش نقدروا نكونوا سند للشريك؟ واش هذا الاحتواء هو غير الكلام الجميل ولا هو ايضا الاستماع التفاهم والحضور في الاوقات الصعبه؟ كيفاش غياب الاحتواء ممكن ياثر على العلاقه بين الزوجين؟ اسئله كثيره سنناقشها اليوم مع ضيفنا الاستاذ فيصل طهري اخصائي نفسي اكلينيكي ومعالج نفسي. سنبحث معا على طرق بسيطه تساعد الزوجين فهموا بعضيتهم أكثر ويكون بينهم تواصل ودفء وأمان عاطفي أكبر. وطبعا بين هذه الفقرات مختارات غنائية نبدأها اليوم بصوت من مدينة مكناس أمداح بصوت نوال عبدلوي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مع بداية فصل الخريف مستمعينا وتغير الجو كتبدل درجات الحرارة وكيولي الجسم أكثر عرضة لبعض المشاكل الصحية خصوصا عند الأطفال كبار السن والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. من أكثر المشاكل اللي كنشوفوها في هذه الفترة طبعا المشاكل الصحية هي نزلت البرد، الإنفلونزا، التهاب الحلق، السعال، إضافة إلى تفاقم الحساسية والرب عند بعض الأشخاص. من هنا خصنا ننتبه لبعض العادات البسيطة: نغسل يدينا بانتظام، نهتم بالتهوية الجيدة، نتفادى مخالطة الشخص المريض قدر الإمكان، نحرص على النوم الكافي والتغذية المتوازنة وشرب الماء الكافي. بالنسبة اللي عندهم الرب يعني الضيقة أو الحساسية خصهم يكونوا أكثر انتباها لتغيرات الجو، يتبعوا العلاج الموصوف لهم وما يوقفوش الأدوية من رأسهم. فمتى خصنا نشوفوا الطبيب؟ إذا كان ارتفاع الحرارة مستمرا، السعال قوي ومستمر، أو

كانت هناك صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، تعب شديد، تدهور واضح في الحالة خصوصا عند الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. الخريف مستمعينا فصل جميل، ولكن مع تغير الجو الوقاية كتبدأ من عادة بسيطة كل يوم. الصحة نعمة والوقاية حماية. محمد حماقي وأغنية حاجة مستخبية.

هل يمكن للحزن والضغط النفسي أن يؤثر في صحة أجسامنا؟ كما هو معروف نمر جميعا بلحظات من الحزن والقلق والضغط النفسي، لكن عندما يصبح الحزن شديدا أو مستمرا فإن التأثير ديالو لا يبقى فقط على حالتنا النفسية بل قد ينعكس أيضا على الجسم. الضغط النفسي مستمعينا المزمن يمكن أن يؤثر في ضغط الدم ونبض القلب، وقد يرتبط بزيادة بعض عوامل الخطورة لأمراض القلب والجلطات، خصوصا لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى. يمكن للتوتر كذلك والحزن المستمرين أن يؤثر في النوم والهضم والشهية والمناعة، وقد يؤديان إلى تغيرات في السلوك مثل قلة الحركة أو التدخين أو الإفراط في تناول الطعام. بالنسبة للسرطان فلا يمكن القول علميا إن الحزن وحده يسبب سرطان أو أورام القولون، لكن الحفاظ على الصحة النفسية والنوم الجيد والنشاط البدني والغذاء المتوازن والفحوصات الوقائية كلها عوامل مهمة في حماية الصحة بشكل عام، لكن هناك علامات لا ينبغي تجاهلها وتستدعي طلب المساعدة. من هذه العلامات استمرار الحزن أو القلق لفترة طويلة، فقدان الرغبة في القيام بالأنشطة اليومية، اضطرابات شديدة في النوم أو الشهية، العزلة عن الآخرين، صعوبة التركيز، الشعور بالعجز أو اليأس، أو كذلك عدم القدرة على القيام بالمهام المعتادة. وإذا راود الشخص تفكير في إيذاء نفسه أو الانتحار فيجب طلب المساعدة الطارئة فورا وعدم البقاء وحيدا. رسالتنا اليوم مستمعينا، لا نستهين بالحزن ولا نعتبر الاهتمام بالصحة النفسية طرفا، العناية بالنفس، طلب المساعدة عند الحاجة والحديث مع شخص موثوق أو مختص كلها خطوات من الوقاية، والصحة نعمة والوقاية حماية. بحلم برجوعك أغنية لدينا الحيك.

وسمعينا الزواج لا ينجح بالحب فقط بل بالاحتواء، كيف ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم رفقة ضيفنا الأستاذ فيصل طهري، أخصائي نفسي كلينيكي ومعالج نفسي، بعد موجز 10:30.

0: ويستمر ربما لمدة معينة، ولكن الكثير من الأزواج يشتكون من تدهور هذا الاحتواء العاطفي وتدهور هذا التعبير العاطفي، بحيث أنهم يجدون أنفسهم بأن العلاقة أصبحت بالفعل هي علاقة نوعا ما سطحية، نوعا ما عادية، نوعا ما ترتبط بالواجبات الأسرية وواجبات كل شخص أو كل طرف في هذه العلاقة تجاه الآخر وتجاه الأسرة. وهنا بالفعل تبدأ الكثير من المشاكل، لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الاجتماعي، تظهر في هذه العلاقة، حيث أنه الكثير من الأشخاص يصلون في علاقاتهم الزوجية إلى يعني التدهور الكبير أو الاندثار لهذه العلاقة العاطفية، التي يمكن أن تؤدي لا قدر الله في نهاية المطاف إلى توقف هذه العلاقة الزوجية. وهذا أمر اللي ربما خلنا اليوم أننا نتكلم عليه ونحاول ما أمكن نسلط الضوء على الأهمية ديال هذا الاحتواء العاطفي واستمرار التعبير العاطفي، سواء على المستوى اللفظي ولا حتى على المستوى السلوكي وحتى على المستوى العملي اليومي في متانة وقوة هذه العلاقة الزوجية.
1: لذلك نتوقف أولا مع الأهمية ديال الاحتواء العاطفي في الحياة الزوجية، بعيدا عن ربما التفسير ديال الحب والغرام إلى غير ذلك. أستاذ طهري.
0: نعم صحيح، هو العاطفة أو الجانب العاطفي هو مهم جدا في العلاقة الزوجية وفي يعني القوة ديال هذه العلاقة لكي تستمر ولكي لا يصبح، لأن الكثير وحنا سبق لنا وخصصنا حلقة اللي تكلمنا فيها على عندما يتسرب يعني الملل للعلاقة الزوجية، وعند يصبح بالفعل أن هناك يعني نوع من الروتين في هذه الحياة الزوجية اللي كتخلي الكثير من الناس أنهم في كثير من الأحيان يعبرون حتى عن ربما تسرعهم في أخذ هذا القرار، خاصة الشباب اللي كيتزوجوا بشكل مبكر، فكيشوفوا بأنه ربما تسرعوا حتى في يعني في أخذ قرار الزواج. علاش؟ لأنه كاين واحد الملل، كاين واحد الروتين اللي يصعب بالفعل تجاوزه في هذه العلاقة الزوجية. فالاحتواء العاطفي كيمشي في واحد المستوى ديال أن يتجانس هاد يعني هاد العواطف ديال كلا الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، في اتجاه أنهم يصبح بالفعل أن الفهم العاطفي، أننا تنفهموا التعابير العاطفية اللي كتصدر من كل طرف الآخر، من الزوج للزوجة ومن الزوجة لزوجها، كتكون واحد القوة في هذه العلاقة، بحيث أنه يصعب بالفعل أنه يكون أي شيء داخل على هذه العلاقة يمكن أن يؤثر فيها، سواء أشخاص أو أحداث أو مواقف معينة، لأن دائما كتوجد بأن الطرف الآخر يحتوي الطرف الآخر، بمعنى دائما كيفهمه، دائما يعبر له عاطفيا، دائما يفهم تعبيراته العاطفية، وهنا كيكون واحد الإحساس بالسند والإحساس بالأمن والأمان في العلاقة، لأن من كيغيب هذاك الجانب العاطفي في العلاقة نجد بالفعل أنه يصبح بالفعل تلك العلاقة الميكانيكية إن صح التعبير، ماشي علاقة قوية، ماشي علاقة اللي فيها يعني حتى مع وجود الأبناء يعني في الأسرة تيكون واحد نعكس بالفعل صورة نوعا ما ليست جميلة لأبنائنا وليست مشجعة لا للزواج ولا للعلاقة ولا لتكوين حتى الأسر. وهذا هو اللي خلى واحد الأجيال لاحقة تلاحظوا بأنها عندها واحد نفور من العلاقة الزوجية ومن الارتباط والدخول في العلاقة الزوجية، لأنهم دائما كيشوفوا ذاك الجانب المرتبط بالمسؤوليات، وهذا بحيث أنه الكثير من الشباب اليوم الجانب العاطفي كيبقى عندهم محصور في الأذهان ديالهم فيما قبل الزواج، يعني منين يالله كيتعرفوا كشباب، هو خرج معها، هي خرجت معها، هما داروا واحد لاكتيفيتي في واحد يعني المكان معين، قراوا انصومبل في الجامعة أو لفتا، فكتبقى تما ديك الذكريات لصيقة تما، وكان تعبير عاطفي وكان واحد الاحتواء عاطفي في قوي جدا في هذه المرحلة، ثم يقف من بعد ملي كيجي الزواج كيجيو المشاكل وكيجيو المسؤوليات. وهنا اللي كيخلينا أننا نسلطوا الضوء على أن الامتداد ديال هذا الاحتواء العاطفي والامتداد ديال هذا التعبير العاطفي والتفهم العاطفي كيخلي بالفعل أن العلاقة تصبح بالفعل قوية وتصل في كثير من الأحيان إلى ذاك الفهم.

0: يعني العاطفي اللي كيربط ما بين هاد الثنائي ويمكن أن ينتشر ليعم أفراد الأسرة بأكملها.
1: بالفعل إذا هذا الاحتواء العاطفي يمكننا نقوله بأنه مفتاح النجاح لأي علاقة زوجية ناجحة، وهدفنا كما ذكرتم دائما أستاذ فيصل طهري واستمرار وامتداد هذا الاحتواء العاطفي على مر السنين في هذه الحياة الزوجية. ومما لا شك فيه أنه ملي كيتفقد أو كيفقد أحد الطرفين ديال العلاقة الزوجية هذا الاحتواء العاطفي كيتأثر سلبا نفسيا، فماذا يمكن أن يحدث أو كيف يؤثر هذا الإهمال ديال الاحتواء العاطفي على أحد الطرفين أو على العلاقة الزوجية بشكل عام؟
0: نعم، جزء مهم من الاحتواء العاطفي هو التعبير العاطفي، هو التعبير اللفظي العاطفي، وبطبيعة الحال كاين تعبيرات أخرى وتنظرات أخرى اللي هي سلوكية، لكن لو وقفنا غير على هذا يعني هذا الجزء المهم اللي هو التعبير العاطفي، كنوجدوا بأنه الكثير من الأزواج كيوصلوا لواحد المرحلة معينة يعني بفعل تقادم السنوات في الزواج، يعني كيفوتوا العشر سنوات فما فوق، كاين حتى واحد البعد الثقافي مرتبط بانه الناس كي سون جيني كتحس بان عندهم واحد النوع من يعني من ما عرفش شنو نسميها مشاليه لو باللغه العربيه،
1: حرج.
0: نعم. يعني كيوجدوا نوع من الحرج في انهم يعبروا عاطفيا لبعضهم، ولا يعبروا عن الحب ولا الموده وعلى يعني كل ما هو عاطفي في هذه العلاقات، تتلقى بأنهم يعتقدون كأن يعني هذه المرحلة دازت. والدارج المغربي كجملة اللي كنسمعها في كثير من الأحيان هو أننا احنا كبرنا على هذا الشيء، أو لهذا الشيء ما بقاش صافي، ما راه وصلنا لواحد السن يعني بفعل التقادم في الزواج صافي ما كيبقى لا تعبير عاطفي ولا احتواء عاطفي ولا بل في كثير من الأحيان حتى عند الأزواج سنوجدوا بأنه كيكون سواء الزوجة أو الزوج على حسب الكوبل، في كثير من الأحيان نستقبل أن بعض الناس كيقدروا يتشكوا تم العلاقة الحميمية التي تصبح بالفعل ميكانيكية جافة ليس فيها أي تعبير عاطفي، ما كاينش أولا التعبير العاطفي اللي يصبح مرتبط بالعملية الجنسية، وهنا كتلقى بالفعل بأنه كاين إشكال كبير جدا، وأنه الناس في تفكيرهم بحال كيقتنعوا بفكرة أنه ما غاديش نعبروا العاطفة حيت حنا كبرنا، في حين أنه كثير من الأزواج اللي يعني هاد المؤسسة الزوجية ديالهم ناجحة جدا، ممكن تتلقى 35 سنة 40 سنة ديال الزواج ولا زال هناك الاحتواء العاطفي، ولا زال هناك التعبير اللفظي العاطفي، مازال كيشكرها، مازال كتشكره، مازال كتشوف بأنه بالفعل هو تاج الراس كيف كنقولوا بالدارجة، وهي كذلك، وهذا الشيء ماشي يعني ماشي خفية أو سرا، بل بالعكس جهرا، والأبناء ديالهم كيكونوا كبروا بالفعل في هذا الوسط كيكونوا كبروا بالفعل في هذا الوسط ديال أنهم كيشوفوا بأنه العلاقة لازالت قوية كالأمس، وبالفعل كين واحد التناغم وكين واحد المستوى ديال يعني ديال الاحتواء العاطفي والتفاهم والتقارب الشديد جدا اللي لازال مستمر، ليصل إلى أنه بالفعل كل طرف هذه العلاقة يجد نفسه مؤمن، كيحس بنوع من الأمان وهو يعيش مع الطرف الآخر، لا النفور الصراع اللي للأسف كيستمر في بعض العلاقات الزوجية، وكيكون هذا الجانب العاطفي يعني بشكل كلي منعدم، ورغم كل ذلك تستمر هذه العلاقة بفعل الأبناء ومن بعد كيجيو النساب وصابرين على ود النساب، ودابا احنا كبرنا ودابا هذا، ولكن العلاقة يمكن أن نقول بأنها هي علاقة متوقعة ارتفاع المستوى العاطفي، ولا يوجد فيها أي شعور أو أي يعني تيمة من التيمات الجميلة اللي مرتبطة بالعلاقة الزوجية واللي من المفترض أن تكون ممتدة.
1: إذن أستاذي الكريم، دائما ما نقول في مجال الطب الوقاية خير من العلاج، فهل هناك وقاية مثلا لهذا المشكل ولكي لا يحدث هذا الإهمال العاطفي، وكذلك كيفاش يمكن أن سواء الرجل أو المرأة تعرف بأن هذا الرجل يمكن أن يحتويها عاطفيا، والعكس كذلك صحيح؟ يعني هل هذا الاحتواء يمكن أن

0: أنه يختلف ما بين الرجل والمرأة؟
1: هو في كثير من الأحيان صحيح يختلف، لأنه المرأة بطبعها العاطفي وبغريزتها تكون دائما تميل أكثر إلى يعني إلى أنها يمكن لها تمشي بشكل سهل وسلس في الاحتواء العاطفي وفي إعطاء هذا الجانب وتنمية هذا الجانب العاطفي والأحاسيس مع زوجها، يعني ما عندهاش يعني واحد الصعوبة في هذا الأمر هذا، ولكن في نفس الوقت هي أيضا تحتاجه بشكل كبير من هذا الزوج، يعني لأن طبيعة الأنثى ربما الرجل يمكن أن لا يسمع مثلا التعبير العاطفي بشكل كبير، ولكن هو متيقن جدا بأنه العلاقة جيدة وبأن الأمور غادية على ما يرام، في حين أن الزوجة أو المرأة عموما تحتاج إلى هذا الاحتواء العاطفي أكثر، لأن يشعرها بالأمن والأمان أكثر ويمثل لها نوع من الدافعية للعطاء في الحياة، يعني هذه هي القوة ديالها باش كتقدر أنها تعطي أكثر في الحياة، وأنها تتعرف بأنها من وراها واحد الزوج الذي يهتم بها عاطفيا، يحبها، يعبر لها بكل صدق عن عواطفه، لها مكانة خاصة عنده، يعني تحتاج لهذه الأمور. فأكيد كيكون واحد الجانب اللي هو مهم. احنا أكثر ما يمكن أن ننبه له هو أنه ناخذ يعني الزمن او الوقت كعنصر مهم، لان بعض المرات البرود العاطفي عندما يطول عبر الزمن يصبح بالفعل اشكال كبير جدا ويصبح مؤذي. داكشي علاش كنقولوا دائما الازواج بانه ملي كنحسوا ببدايه هذاك البرود العاطفي او التباعد العاطفي اللي هو عكس الاحتواء العاطفي، وجب ان نقف، وجب ان نحاول ما امكن ان نشخص، نجلسوا مع بعضنا نفهموا فين كاين المشكل وفين كاين هذا الإشكال، وعلاش وصلنا لهذا المستوى من يعني البرود ومن التنافر، ونحاول ما أمكن أننا نحط يدينا على الخلل ونحاول تصحيح هذا الخلل، ونحاول أننا نعالجوه ونمشيه للقدام باش نقدروا نخرجوه من هذا الضغط هذا، بدل أننا نخليه غير الزمن يعني غادي وإحنا كنقولوا لا وما عرفتش علاش وما فهمتش كيفاش وهذا الشيء جاء مع الوقت. علاش كنقولوا بأن الوقت مهم جدا؟ لأن في كثير من الأحيان كنلقوا بأن هناك علاقة زوجية اللي وصلوا مثلا لسنة سنتين من الجفاء ومن البرود العاطفي الكبير، ما كاينش تعبير كما قلت، ربما حتى أنها تكون العلاقة الحميمية ولكن سطحية وعادية وباردة جدا، وهنا كتبدأ المشاكل تتسرب، لأن من كنوصلوا لهذه المرحلة إلى كان عندنا مشكل مادي كيولي بالفعل مشكل كبير جدا، إلى أن مشكل مع الأبناء وتربية الأبناء كيولي مشكل. فكنلاحظوا حتى أن المشاكل في كثير من الأحيان الأزواج كيقول لك ما عرفتش علاش مشاكل بسيطة جدا يمكن لنا أننا نحلوها بسهولة، ولكن سنكبروها وتتفاقم وتلقوا فيها واحد التنافر شديد جدا لغياب هذا الاحتواء العاطفي، ولغياب لأن هذا الجانب العاطفي كيخلي عندنا بحال واحد المناعة نفسية قوية جدا لنواجه بها مخاطر الخارج، يعني شنو ممكن يدخل لينا من برا لهذه العلاقة هذه نستطيع. فبالتالي ما كنلقاوش الشك، كنلقاو بأنه دائما كاين الثقة، ما كنلقاوش بأنه ممكن يدخل شي حد للعلاقة ويوسوس لينا فيها ولا يغير الأفكار ولا هذا، تتلقى دائما كاين نوع من التباد، ما كنبقاوش نخبيو على بعضياتنا، تلقاو بأنه ممكن أي مشكل يواجهها هي تقسم معاه المشكل وتحاول ما أمكن توضع معاه النقط، ما كاينش لا وبلاتي ونتأكد وداك الاسبيوناج تبعوا ونقلب من وراه وهذا، كتلقى بان كاين نوع من الوضوح لان هذاك الاحتواء العاطفي وذاك التعبير العاطفي هو صادق وهو بالفعل بصدقه يستطيع ان يحمينا ويحمي هذه العلاقه لتظل بالفعل بتلك القوه المطلوبه لتنجح هذه العلاقه وهذه الاسره في نهايه المطاف.
0: اكيد، وهذا هو هدفنا دائما. فالواقع استاذ طهري يجب ان نقول بانه كثير منا ينشغل عن غير قصد عن من حوله، وهذا يسبب اضطرابات في علاقتنا مع احبابنا وخاصه مع الازواج. النتيجه كتكون اكيد هناك برودة في العلاقة الزوجية خصوصا في الوقت الراهن أستاذ فيصل طهري. فكيفاش يمكن تعزيز إن صح التعبير الرفاهية العاطفية والاحتواء العاطفي والتعامل مع التحديات المختلفة بمزيد من السهولة، وأكيد لكي ننعم وتنعم الأسرة والحياة الزوجية بهذا

0: الاحتواء العاطفي اللي هو مفتاح سعادة زوجية؟
1: عندما نتكلم عن الاحتواء العاطفي فهو أمر اللي يجب أن نشتغل عليه، والأمر هنا يعني نحاول أن لا نوجه أصابع الاتهام لا للزوجة ولا للزوج، فيعني هما معا يجب أن يشتغلا معا على هذا الأمر، هذا على أننا ننصت لبعضنا البعض، نتكلم لبعضنا البعض، نحاول ما أمكن أننا نلاحظ بأنه جل الأوقات اللي كنقضيوها في الحوار وفي النقاش ثنائي بين الزوج والزوجة في غالب الأحيان يكون في المشاكل، في غالب ربما حتى أنه يكون بشكل إيجابي بأننا نتكلم عن الحلول لهذه المشاكل سواء المادية ولا التربوية ولا مشاكل اللي كاينة في العلاقة، ولكن قليل فين كنلقاو بأننا كنخصوا وقت لنعبر لبعضنا البعض، لنحاول أن نفهم، لنحاول أن نجدد هذا النفس، لنحاول أن نكون يعني واعيين بأن هذا الجانب العاطفي لا يقف يعني قبل الزواج أو لا عند بداية العلاقة الزوجية، فهو مستمر ويجب أن يستمر ويجب أن يكون يعني بداك الشكل اللي كنحاولوا ما أمكن أننا نكون قرابين لبعضياتنا، كنحاولوا نعبروا لبعضياتنا عن يعني ما نراه وما نحسه ونشعر به، نحاول أن نفهم، لأن الجانب المهم في الاحتواء العاطفي هو أن نفهم يعني التعبيرات العاطفية التي يمكن أن تأتي من الطرف الآخر، نفهم بأنه حاجة الإنسان للتعبير حتى دون أنه يطلبها، يعني قبل أن يطلب أو قبل أن تطلب هذا التعبير وهذا الاهتمام العاطفي يجب أن يكون، وكنحاولوا أننا نخصوا لبعضنا الوقت وكنحاولوا ما أمكن أننا نتكلموا أكثر والتواصل ونؤكد على هذه المسألة، وأنه ما كانش زواج ممكن ينجح إذا ما كانش فيه التواصل، إذا ما كناش كنهضروا فيه بالذات، إذا ما كناش كنخبيوا فيه المفروض أننا ما كنكبتش الأحاسيس ولا العواطف ديالي، أعبر يعني حتى عن انفعالاتي يمكن لها أنها تبان وتخرج بدل أنها تبدأ يعني تتراكم، وكيكون واحد الفعل هنا فين كيكون هذا يعني هذا من أكبر المشاكل، هو مني كيوقع داك تراكم ديال الرفض لبعض الأمور اللي ممكن ما نتفقوش عليها في العلاقة الزوجية، ولكن كل واحد فينا كيشدها عنده الداخل وكتبقى تزاد عليها ديال اليوم وديال غدا وهذا، فتتوجد نفسك بحال عندك واحد الأوبستاكل واحد المعيق اللي كيخليك بالفعل أنك ما تقدرش تعبر على الأحاسيس وعلى العواطف ديالك، لأنك بالفعل ما بقيتيش تتواصل وما بقيتيش تتخرج داك الشيء اللي ضارك ولا اللي كيعجبك من الداخل ديالك، فمن الضروري أن نتواصل، من الضروري أن نحاول أن نصحح الأخطاء، ونحاول أننا يعني أن نتكيف مع بعضنا البعض، لأننا تنعرفوا خاصة من بداية كل علاقة زوجية كل واحد ينتمي إلى بيئة معينة، ينتمي إلى ثقافة معينة، عنده أفكار معينة، اختلاف رحمة، والمفروض أننا ما احنا ماشي متطابقين، راه كل واحد عنده أفكار وعنده قناعاته، ولكن ملي كيكون شوية ديال التنازل، ملي كيكون شوية ديال التفهم ديال الآخر، وأن نقارب هذه الاختلافات ونحاول ما أمكن نلقاو يعني النقطة ولا الأفكار اللي ممكن أنا نلتقي فيها في الوسط، كتمشي هذه العلاقة بشكل جيد، ونجد بالفعل أنه كيكون عندي من السهل جدا أن أعبر عاطفيا وأن أصل بالفعل إلى إلى إلى المرحلة المهمة اللي هي الاحتواء العاطفي.
0: وأكيد من اللي تنقلوا الاحتواء يعني كنقولوا الاحتواء بشكله المتوازن دون إلغاء الشخصية ديال أي طرف من الزوجين. وكذلك ما نساوش نذكروا أستاذ الطهري بأن هناك العلاج النفسي الخاص بالأزواج كيقدموا الأخصائيين النفسيون، كيساعد في التعرف على أسباب المشاكل الحقيقية اللي بين الزوجين، وربما كتعالج وكتستمر الحياة وكيستمر هذا الاحتواء العاطفي.
1: صحيح، لأن هذه المرحلة اللاحقة اللي كنلقاو بأنه هنا فين كنقولوا من الضروري أن يكون يعني تدخل ديال الطرف الثالث، وهنا كيكون من الأفضل أننا نكونوا هذا الطرف الثالث يكون فيه نوع من الحياد ويكون ماشي من العائلة ماشي من الأسرة لا ديال الزوج ولا ديال الزوجة، وبالخبرة دائما ديال الأخصائيين النفسانيين اللي كيتخصصوا سوف العلاقات الزوجيه وفي المشاكل الزوجيه كيكون يعني ان الواحد يحاول ما امكن يتعرض المساعده ديالهم كتكون بالفعل موجهه وتتحاول ما امكن انها تذوب داك الجليد اللي كيمكن يكون في هذه العلاقه واللي كيشكل واحد المعيق كبير في ان هذه العلاقه تزيد لقدام.
0: دائما

0: نتمنى الصحة والسلامة والسعادة للجميع، والشكر موصول لكم الأستاذ فيصل طهري أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج نفسي على كل هذه المعلومات والإرشادات والنصائح ديالكم، دائما كتكون مفيدة لنا ولجميع مستمعينا. ألف شكر أستاذي الكريم، نهارك مبروك. ألف
1: شكرا، مرحبا،
0: مع السلامة. إلى هنا أتمنى لكم بقية أوقات طيبة وباقي برامج ميديان، نلقاكم دائما على خير، نتمنى لكم الصحة والسلامة، إلى اللقاء.

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.

0: أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة مستمعين إليكم. أبرز عناوين المنتصف: أحداث سبت المحتلة، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي يضحض لادعاءات بشأن النص المعتمد من طرف برلمان التكتل أمس ويؤكد خلوه من أي اتهام أو إملاء تجاه المملكة. تشريعية 23 من شتنبر، الأحزاب السياسية تمر إلى السرعة القصوى وتكثف جهودها لكسب أصوات الناخبين مع دخول الحملة الانتخابية مراحلها الأخيرة. في المنتصف نتابع تجمعا انتخابيا لأحد أحزاب التحالف الحكومي. تونس، شهادات بلا وظائف، احتجاجات في 17 ولاية لحملة الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم، تجديد للمطالب بالولوج إلى سوق الشغل مع شعارات تنتقد تردي الأوضاع الاجتماعية وتفشي الفقر. صراع اليمن، القوات الحكومية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب، والأمم المتحدة تحذر من سرعة تطور الوضع في البلاد وتهديد القتال حياة ملايين الأطفال مع موجة نزوح صاعدة سجلت فرار أكثر من 122 ألف شخص خلال أسبوعين. في الصفحة الرياضية للمنتصف، كرة القدم وعين على الدوليين المغاربة يواصلون التألق في أوروبا، الزلزال يقود بيتيس للفوز وبوعدي يلفت الأنظار في مانشستر سيتي. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري، أما بعد فاصل قصير فتلتقون الزميلة فرحانة عياش في برنامجكم حديث المجتمع. فرحانة، تتساءل معكم أي عقلية للناخب المغربي وكيف تطورت ممارسة حقه الدستوري في التصويت منذ الاستقلال إلى اليوم؟ ابقوا معنا.
1: مدآن لكل الأجيال، مصداقية الخبر.

0: تحية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. مرحبا بكل من هو وفي للاستماع لبرنامجنا ووفي في نفس الآن للمحطة.
1: ميديا حديث المجتمع. فرحان عياش.
0: الانتخابات على بعد أيام، والأحزاب السياسية بالمغرب المشاركة فيها طبعا تعيش على إيقاع هذه الحملات الانتخابية، كل يقدم برنامجه ووعوده الانتخابية. والناخب المغربي، هناك من هم مسجلون بطبيعة الحال في اللوائح الانتخابية والتي يقدر عددهم بحدود أو يتجاوز 16 مليون ناخب وناخبة مغربية، وهم إن شاء الله سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 23 من هذا الشهر، الأسبوع المقبل بحول الله. ولكن هناك أيضا من ينظر إلى هذه الانتخابات ويستمع للحملات ويستمع أيضا إلى هذه الأحزاب وهي تقدم برامجها. هذه العقليات نحاول اليوم أن ندرسها وأن نعطي تحليلات من أساتذة بطبيعة الحال، أساتذة قانون، لدراسة كيف تغير وعي الناخب والناخبة المغربية عبر كل المحطات التاريخية التي عرفتها المملكة. ويسعدني أن أتقاسم هذه الحلقة برفقة ضيوف كرام أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. عبد الغني، الأستاذ عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي من الجديدة. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الغني السرار.
2: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وجمعة مباركة إن شاء الله.
0: مباركة إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. شكر موصول أيضا للأستاذ الحسن أو الحسن أشبار، هو أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أشبار.
3: أهلا وسهلا أستاذتي العزيزة، شكرا على الاستضافة، ومن خلالك أرحب بكل المستمعين الكرام وبصديقي العزيز الدكتور عبد الغني السرار.
0: أهلا بكم وأهلا بالسادة المستمعين. اليوم لن توجه للسادة المستمعين بطبيعة الحال في محاولة يعني قراءة لعقلية الناخبة والناخب المغربي التي بالتأكيد مرت عبر صيرورة تاريخية،

0: وفي الواقع يعني حتى في تاريخ الأمم والشعوب ينظر إلى الانتخابات على أنها هي مقياس للديمقراطية في بلد معين. وإحنا طبيعة الحال مرينا من مراحل ومن محطات حاسمة في تاريخ بلادنا، والثالث والعشرين من هذا الشهر إن شاء الله الأسبوع المقبل هي لحظة فاصلة في تاريخ حياتنا ولكل من هو يريد التغيير في المرحلة الخمس سنوات القادمة. فأستاذي، كيف تشكلت العقلية أو كيف تشكلت نظرة المواطن أو الناخب بالخصوص الناخب والناخبة للانتخابات عبر التاريخ؟ كيف كنا ننظر لها سابقا منذ سنوات فجر الاستقلال، وكيف اليوم في سنة 2026 تصورنا عن الانتخابات في ذهنية وعقلية المواطن؟ تفضل أستاذ عبد الغني السرار.
1: مرحبا للأستاذة فرحانة، ومرحبا لصديقي وزميلي الأستاذ حسن أشبار، سعيد بأن أتواجد ضمن هذا البرنامج. بطبيعة الحال الأخت فرحانة، هو أن العملية الانتخابية هي أساس التناوب الديمقراطي أو أساس التناوب على السلطة في جميع الدول وليس المغرب فقط. بطبيعة الحال المغرب منذ حصوله على الاستقلال يعني نظم أول انتخابات جماعية في 1960، ثم الانتخابات التشريعية في 1963. بطبيعة الحال لا الانتخابات المحلية ولا الانتخابات الوطنية كانت تعرف يعني عزوفا يعني الكتلة الناخبة، يعني بغض النظر عن فئة الشباب أو فئة يعني الشيوخ أو الجنس، يعني سواء كنا نتحدث عن الذكور أو الإناث. لكن
0: وشيء طبيعي لأنه بعد الاستقلال الدولة الحديثة بدأت تتشكل بمؤسساتها، لأنه خرجنا من فترة استعمارية ودخلنا مرحلة بناء الدولة الحديثة، وشيء طبيعي أنه الناس ما فهمينش في بداية الستينات
1: تماما، لأن تلك المرحلة يعني يمكن تسميتها بمرحلة البناء أو التأسيس السياسي والمؤسساتي للمؤسسات الدستورية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي. لكن إذا عدنا إلى السلوك الانتخابي أو العقلية الانتخابية منذ 1960 اللي هي تاريخ أول انتخابات جماعية إلى حدود 2021 اللي هي ربما حادش يعني المحطة الانتخابية 11 على المستوى التشريعي، كل هذه المحطات يعني ما ميزها هو أننا كنا نتحدث فعلا عن فئة الشباب، لكن لم يكن هناك معيار قانوني يعني نميز به فئة الشباب، بمعنى أنه كانت 47 ممكن أننا كنعتبره شباب، حتى الحدود 50 في بعض الحالات كانت كترشحهم مثلا الأحزاب السياسية في اللوائح الوطنية اللي كانت فيها النسبة ديال النساء 60 مقعد وكانت فيها النسبة مخصصة للشباب ديال 30 مقعد. بالتالي يعني ما كانش عندنا واحد المعيار قانوني اللي هو يعني توحيد السن ديال الشباب. الآن أصبحت لدينا يعني معايير قانونية واضحة، يعني لا في خلال القانون التنظيمي ديال الأحزاب السياسية ولا من خلال القانون التنظيمي ديال مجلس النواب، يعني أصبحنا نتحدث عن 35 سنة، يعني أن فئة الشباب يعني أقل من 35 سنة وهما يعني فوق يعني سن الرشد القانوني، بمعنى أنهم مسجلين في اللوائح الانتخابية. بطبيعة الحال في هذه المرحلة يعني فئة الشباب لم تكن متفاعلة مع الشأن العام بصفة عامة، يعني كان واحد العزوف، وهذا الشيء يعني لا زال مستمرا حتى لحد الآن. يعني رجعنا مثلا الإحصائيات اللي كتعطيها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ديال عدد المقيدين أو المسجلين في اللوائح الانتخابية، كنلقاو بأن النسبة الكبيرة هي ديال الأشخاص يعني فوق 35 سنة، بمعنى أن فئة الشباب ما كتكونش حاضرة. وحتى نسبة الترشيحات في الانتخابات التشريعية الحالية ديال 23 شتنبر 2026 يعني حتى يعني اللوائح أو وكلاء اللوائح أو الترشيحات هي يعني فيها واحد يعني فيها واحد السن مرتفع، بمعنى أن هنا نتحدث عن مسؤولية مزدوجة، مسؤولية الشباب أنفسهم من جهة أولى، ثم مسؤولية التنظيمات السياسية من جهة ثانية. علاش؟ لأن هذه التنظيمات السياسية يعني كانت تنظر فقط للأحزاب السياسية لفئة الشباب على أساس أنها خزان انتخابي أو على أساس أنها كتلة انتخابية لا يتم توظيفها فقط لحسم المقاعد أو الأصوات وترجيح كفة هذا المرشح على حساب الآخر. وبالتالي يعني هذا العزوف

ديال الشباب او هذه العقليه ديال النفور من العمل السياسي. وحينما نتحدث عن النفور من العمل السياسي راه ما كنتحدثوش فقط غير على المشاركه في الانتخابات او الانتماء الى الاحزاب السياسيه، وانما

0: يعني يحضر لنا واحد الفئه ديال الشباب يعني مؤهله ومهتمه بالفعل السياسي. وحينما نتحدث على الفعل السياسي يعني لا نتحدث فقط على لحظه التصويت، وانما نتحدث على ايضا يعني حتى الانتماء الى الاحزاب السياسيه.
1: طيب لو سمحت لي وجه سؤالي الموالي، هو في غايه من الاهميه. حضرتك يعني استمعنا للاستاذ عبد الغني واعطى كرونولوجيا تطور العمليه الانتخابيه منذ فجر الاستقلال الى يومنا الحالي او اخر انتخابات اجريناها منذ 5 سنوات تقريبا. ركز على نقطه مهمه جدا انه الحد الساعه، يعني الشباب لم نستطيع ان يكونوا من الاعداد الهائله المسجلين في لوائح الانتخابيه، تقريبا قرابه الاعداد تقول انهم 4% من الاعداد الناخبين الى اليوم. لو لاحظنا بشكل عام الناخبين الذين سيتوجهون الى صناديق الاقتراع، هناك مجموعه من العقليات، هناك من يؤمن فعلا وصلنا اليوم الى انه اقتنع بالـ100% انه التغيير لا ياتي الا من خلال صندوق الاقتراع، وعلى أنه هو بصوته من يحدد هذا التغيير ومن يرسم المستقبل. لكن هناك من يشكك في العملية ويقول أيضا أني يعني لن أحدث تغييرا ولن أكون، يعني ماذا سيغير صوتي؟ لا شيء، إذن أختار أن أكون على جانب كرسي الاحتياط أشاهد وأراقب في صمت. هناك أيضا من هو آمن بالفعل السياسي وسجل في اللوائح الانتخابية وفي يوم الاقتراع لا يذهب. إذا تعدد هذه الأفكار والاختيارات، دعنا ننطلق من كل عقلية وتجيبني كيف تفكر. إذا كان كل مجمع في دساتير وقوانين العالم أنه التغيير يأتي عبر صندوق الاقتراع، فلماذا هذا التردد لدى البعض وعدم الثقة لدى البعض الآخر؟ أستاذ الحسن.
2: نعم، شكرا لكم الأستاذ الكريم على هذا السؤال الذي في حقيقة الأمر هو سؤال معقد يصعب جدا الإحاطة بكل تلابي به. لكن علينا بداية أن نؤكد على نقطة أساسية، أن مفهوم المشاركة السياسية تغير ولم يكن كما كان عليه الحال من قبل. يجب أن نميز بين المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية. إذا كانت المشاركة الانتخابية ربما حسب الكثيرين قد تراجعت نسبتها خاصة منذ بداية الألفية الثالثة، فإن المشاركة السياسية أنا شخصيا أقول بأنها ارتفعت لكن اتخذت أشكالا أخرى لم تعد مقتصرة على الأشكال التقليدية التي تشكل الأحزاب السياسية أساسها، بل أصبح العالم الافتراضي أحد أوجهها الأساسية. بالنسبة لشاب اليوم وكيف يتعامل مع السياسة، يجب أن نؤمن بنقطة أساسية، أن الشاب المغربي اليوم أصبح يتعاطى مع السياسة بزاوية تختلف جذريا عن تلك النظرة التي كان يتعامل بها شاب جيل الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات مع السياسة. ذلك الشاب الذي كان يؤمن بفكرة الانتماء إلى التيار السياسي وكان مؤدلجا إلى أقصى الحدود، لكن شاب اليوم أصبحت له أفكار مغايرة نسبيا عن فكرة شاب الأمس. سأحاول أن أبين هذه النقطة، لكن قبل ذلك سأنطلق من أرقام بسيطة جدا. سأنطلق من تقرير أفرو بارومتر الذي صدر في مارس سنة 26 و2000، والذي أكد على أن 37 فقط من الشباب المغاربة بين 18 و35 سنة يثقون في البرلمان، و33% يثقون في الأحزاب معارضة وأغلبية. ماذا نستنتج من هذه الأرقام؟ نستنتج أن الشباب يتموقف من الانتخابات ومن مخرجات هذه الانتخابات أي المؤسسة البرلمانية. بالتالي نتساءل، هل نحن أمام اختفاء للمواطن السياسي أم أن هذا المواطن السياسي غير مكانه وعقليته تغيرت مما انعكس على سلوكه الانتخابي؟ مواطن اليوم وشاب اليوم وهذا

0: ما سيجيب على سؤالكم الأستاذة الكريمة. شاب اليوم انتقل من تشربه لفكرة المواطن المنتمي إلى فكرة المواطن المشروط. ماذا أقصد بهذه النقطة؟ أقصد بها بأن مواطن اليوم أصبح يتعامل مع السياسة ومع الانتخابات كآلية سياسية بنوع من البراغماتية. فهو اليوم يطرح سؤالا مهما ومهما جدا، وهو لماذا سأصوت؟ بمعنى آخر
1: طبيعي لماذا أصوت؟ صحيح. والناس كلها تطرح السؤال، يعني اللي سولك. يا ريتني نتحدث قليلا بالدارجة مع الناس السادة المستمعين، لأنه هو حوار يهمنا جميعا، فيه عملية البناء لهذا الوطن. فالفئة اللي تكلمت عليها والشباب بالخصوص والإحصاءات والأرقام أمامنا في وزارة الداخلية، لوائح الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة شكلت لنا نسبة 15% من عدد المسجلين، هذا 15%، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و 59 سنة، يعني لاحظ 55 و 59 سنة في المئة، في حين تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة 4%. بمعنى أنه الـ 15 هم ما فوق 25 و 34، هذا عندنا فيهم المسجلين، عدد المسجلين في اللوائح عندنا فيهم 15%.
0: صحيح.
1: تمام؟
0: صحيح. بالنسبة للشباب المسجلين في اللوائح الانتخابية والعمر ديالهم بين 18 و 24 سنة كيشكلوا فقط 4% من عدد المسجلين. في حين بأن العمر ديالهم فوق 60 سنة كيشكلوا 29%. هذا سؤال آخر، علاش ما تسجلش؟
1: هذا فوق 60، فوق 60 عام.
0: هذا سؤال يمكن نجاوبوا عليه من خلال استحضار مجموعة من العوامل. حتى العامل الديموغرافي كيلعب دور، ولكن خصنا نحاول نبسطوا الأمور ونفهموها باش نحاولوا في آخر المطاف ربما تكون مقترحات. الشباب اليوم على مستوى التعاطي ديالو مع رجل السياسة ومع الفاعل السياسي ولا كيسول واحد السؤال، هذا السؤال هو هذا السياسي هذا واش حقيقة يعبر عني كشاب وكمواطن، أم أن هذا المترشح للانتخابات جاء الانتخابات باش يحقق واحد المصلحة شخصية. وهنا واحد الإشكال. خصنا نشوفوا المستوى ديال الوعي السياسي عند هذا المواطن وكيفاش كاين أكثر انتخابات. مابقاش كاين أكثر انتخابات بأن هذه الانتخابات هي اللي كتحدد المصير ديال الأمة، وهنا غادي تعطينا واحد النخبة هي اللي غادي تدبر الشأن العام، هي اللي غادي تزيد بنا القدم ولا غادي تترجع بنا الروح.
1: ولكن إذا كثفت سمح لي، أنا أفهم أنه العقلية عقليته خصوصا لدى فئة الشباب هي عقلية براغماتية، إش غادي تزيدني أنا إلى صوتك، شنو غادي تفيدني أنا في الدوار الفلاني، ما عندي طريق، ما عندي مستشفى، ما عندي مدرسة، أتنقل بصعوبة، أدرس بصعوبة، هذا كله مفهوم ويفهمه الكبير والصغير، وهذه أزماتنا لا نخجل في توضيحها ولا الإدلاء بها، وعبرت عنها أصوات شباب هذا البلد. لكن اليوم كيف نقنعهم على أنه هذا الكلام كلام مسموع يعرفه القاسي والداني، والكثافة في التسجيل والكثافة في التصويت هي اللي لا يتغير موازين القوى وموازين أعداد الناس المترشحين النزهة الخالية أيديهم من المال الفاسد؟ كيف سيصعدون هم ومن يعني هم؟ التغيير سيأتي منك أنت الذي تفكر بهذا التفكير أستاذ عبد الغني.
2: نعم، طبيعة الحال الأخت فرحانة زميلي الأستاذ حسن أشبار يعني تحدث عن أمور كثيرة يعني أشاطره الرأي فيها، لكن من وجهة نظري وتقديري الشخصي أو تقديري المتواضع، الأحزاب السياسية يعني كانت سببا مباشرا في نفور فئة الشباب من العمل السياسي لسببين اثنين. السبب الأول يعني هو سبب معروف، هو أن هذه الأحزاب السياسية كانت تنظر إلى فئة الشباب باعتبارها يعني وزنا انتخابيا أو صوتا انتخابيا لا غير، بمعنى أنها لا تقوم بإدماجها داخل الهياكل المسيرة للحزب. وبطبيعة الحال هذا الأمر إلا لاحظت بأنه تم تضارقه يعني بموجب القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الجديد، حيث نص على فئة أو على نسبة

0: نسبة محددة يعني من الشباب بمناسبة تأسيس حزب سياسي جديد. هذا معطى يعني تم تداركه. السبب الثاني وهو أن الأحزاب السياسية يعني منذ 1960 إلى حدود اللحظة وأنا أتابع البرامج الانتخابية والوعود الانتخابية أجدها بصدق بأنها وعود تفتقد للصدقية والمصداقية، بمعنى أنه ترسم يعني أحلاما ووعودا يعني ورضية لدى يعني في الكتلة الناخبة بصفة عامة، يعني بغض النظر على المستوى العمري وبغض النظر على الجنس. لكن حينما تصل هذه الأحزاب إلى موقع القرار يعني لا يتم تفعيل ولا يتم إجراءات هذه الوعود، ويتم تبرير ذلك وتسويغه بمجموعة من المبررات، مثلا أننا نحن أمام ائتلاف حكومي، وأن هذا الائتلاف الحكومي يتضمن أو يضم مجموعة من الأحزاب، ولكل مرجعيته ولكل رؤيته لكيفية تدبير قضايا الشباب وقضايا الوطن بصفة عامة. دونك هذه الوعود التي كانت تعطيها الأحزاب السياسية ولا زالت للأسف تعطيها لحتى حدود الآن يعني لا تتميز بالصدقية وبالواقعية، بمعنى أنه يجب
1: ولكن في العملية الموالية بعد 5 سنوات أخرى نتحاسب بعدها، لأنه بعد كل 5 سنوات كاين الانتخابات. تمام، طيب علاش ما أنا أريد أن أفهم وأخرج منكم جميعا بإفادة أنه الأصوات اللي أو الناخبين أو عامة المواطنين حتى اللي ما مسجلينش للأسف الشديد، الكتلة اللي ما مسجلة في الانتخابات كم يقدر عددها تقريبا؟ احنا وصلنا إلى ما يقارب كيف ما قلت في بداية البرنامج ما يقارب 16 مليون مسجلين رسميا، عندنا عدد سكاننا أكثر بكثير من هذا. طيب كيف توجه يا أستاذ الحسن للذين لا يصوتون لا يفعلون أي شيء؟ هذه تراقب تشاهد وتقول لك أمرنا عند الله، والله الأحزاب السياسية ما غديرنا والو، أنا القفة ديالي يوميا في ارتفاع والأمور لا تتبدل، كيف 2020 كيف 2026 وإحنا ماشيين.
2: الأستاذ الكريمة، الخطاب الموجه إلى الشباب ينبغي أن يكون صريحا
1: لا لمن يؤمن بهذه الفكرة بالذات.
2: أكيد أنا أعتقد بأن السواد الأعظم من الشباب المغربي يؤمن بأهمية العمل السياسي، لكن فقط هناك اختلاف حول الأداء. أنا أعتقد أن الشباب يجب أن نحاورهم بلغة براغماتية، وركز على البراغماتية، لأن هذه السمة هي تميز كل شباب العالم بدون استثناء. علينا أن نخاطبهم بلغة تبين لهم ما هو الربح الذي سيحصلون عليه عن طريق المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وتطبيق العزوف إن صح التعبير. بالنسبة للشباب تحديدا، أهمية الاختيار يجب أن ترتبط بأن كثيرا من القضايا التي تهم مستقبلهم هي في جوهرها قضايا سياسية وسياسات عمومية. يعني حينما نتحدث عن التشغيل، التعليم، الصحة، السكن، الاستثمار إلى غير ذلك، هذه المجالات يتم تدبيرها من خلال مجموعة من السياسات العمومية التي تصنعها وتؤجرئها في أرض الواقع نخبة منتخبة، لأن البرلمان منتخب وحتى الحكومة أصلها يأتي من هذه الانتخابات، على اعتبار أن رئيس الحكومة بطبيعة الحال يعينه جلالة الملك حسب الفصل 47 من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات. بمعنى آخر، ينبغي أن نفهم الشاب بأن السياسة ليست شيئا يوجد بعيدا عنه، بل إن السياسة هي حاضرة في تفكيره، حاضرة في كل أفعاله، حاضرة في حتى في فراسه، فهو يلتقي بالسياسة العمومية في كل رضاهات اليوم.
1: وهو يفهم هذا لو تابعنا كل آراء اللي رصدناها خلال الأزمات اللي مرينا بها ومحطات كبيرة، أبرزها طبعا احتجاجات شبابنا أثناء السنة الأخيرة. كلها كانت تعبر وبينت بالملموس على أنه شبابنا وإن كان حتى من بينهم القاصرين هو شباب مسيس بالأساس، يعني يفهم السياسة كثيرا، يفهم كل شاردة وواردة في تطور، حتى المناخ الدولي يفهمه، حتى المخاطر في على مستوانا الإقليمي يفهمها جيدا، ويضع الوطن فوق كل الاعتبارات. ولكن كيف نفهمه اليوم أن التغيير يأتي عبر الهياكل الحزبية، عبر المؤسسات الوطنية؟ كيف نعيد له الثقة في أنه البلد قوتها بمؤسساتها؟ أستاذ عبد الغني، سمح لي أستاذ حسن للإنصاف في بينكما. أستاذ عبد الغني.
0: نعم، ليس هناك أي إشكال الأستاذة. دونك يعني في تقديري الشخصي هو أنه يعني السياسة يعني هي ممارسة يومية، يعني السياسة أو الفعل السياسي ماشي ممارسة يعني ديال الانتخابات فقط، وإنما هو سلوك يومي يمارسه الإنسان بشكل يومي، بمعنى أننا أمام إدارات محلية منتخبة، مثلا الجماعات القاعدية اللي هي الجماعات الصغرى هي مؤسسات منتخبة، بمعنى أنها يعني هي نتاج لسلوك انتخابي، وبالتالي يعني أن يظل الإنسان يعني في موقع المتفرج أو في موقع المراقب أو المشاهد من بعيد، فذلك لا ينفعه في شيء، قد يعني قد يكون سببا في تعطيل بعض المصالح في حالة ما يعني تم إيصال يعني نخب يعني لا تحظى بالمصداقية والكفاءة، وذلك قد يؤثر على المصالح المحلية واليومية والإدارية للمواطن. لذلك هو أنه المواطنة الفاعلة والمؤثرة يعني تقتضي من الإنسان أن يمارس هذا الحق، هذا الحق راه ماشي يعني هذا السلوك الانتخابي مثلا على الأقل لحظة الانتخابات، يعني هذا ماشي حق ممنوع، وإنما حق يعني قانوني، حق كوني تقره الاتفاقية الدولية وتقره الدساتير وتقره القوانين التنظيمية وغير ذلك، بمعنى أنه على فئة الشباب أن لا تظل في موقع المراقب أو المشاهد من بعيد، وإنما يجب عليها أن تقتحم العمل السياسي من أبوابه الواسعة، بدءا بالعمل الجمعوي والعمل النقابي أيضا، ثم العمل الحزبي، بمعنى أنه هذه الفئة ديال الشباب يجب عليها أن تنخرط. علاش؟ لأن دابا القانون التنظيمي ديال الأحزاب السياسية رأت بمجموعة من المستجدات، فالقانون التنظيمي ديال مجلس النواب أتى بمجموعة من المستجدات التي تهم فئة الشباب، كان ذاك المشكل ديال التمويل ديال الحملة الانتخابية، الآن يعني راه أصبحت الدولة تتكلف بحوالي 75% من التمويل ديال هذه الحملة الانتخابية بدون يعني لفئة الشباب المترشحين بدون انتماء سياسي، وبالتالي يعني يجب يعني خشى الفئة ديال الشباب ترك هذه الساحة فارغة لهذه الفئة العمرية التي اعتادت يعني الاستفادة من هذه المنافع ديال
1: ما الذي يفوت علينا أستاذ حسن؟ سؤالي الأخير في أقل من دقيقة، ما الذي يفوت على البلد عدم التصويت؟ يعني هذه هي الفئة الصامتة، ما الذي يفوت علينا بالذات؟ 30 ثانية تفضل أستاذ حسن. تفضل، ما كان سمعكش كثير أستاذ.
2: يفوت علينا الكثير، لأن المفروض في العملية السياسية أنها تشتغل للمستقبل وتحاول أن تعبر عن انتظارات السواد الأعظم من الشعب، والشباب هو عماد هذه الأمة، وله تصنع السياسة العمومية، ودون انتخابات معبرة عن كل أطياف المجتمع والشباب أساسه.
1: أشكرك.
2: إن كل السياسة العمومية ستكون عرجاء، وأنا لي شبه يقين بأن نسبة المشاركة ستكون أكثر ارتفاعا إن شاء الله.
1: أشكرك، نتمنى ذلك. الحسن الشهبار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتزاج، ممتنين لك. الأستاذ أيضا عبد الغني السرار، حضرتك أستاذ أيضا القانون والعلوم السياسية بجامعة شعيب الدكاليبي الجديدة، ممتنين لك. أستاذ المستمعين، شكرا من القلب لحسن استماعكم، ألتقيكم الاثنين القادم في أمان الله.
3: خلي خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا إيهايان بوهيما.
4: h 30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: بغيت نعرف كيفاش كدوز عملية صويت نهار ديال الانتخاب.
0: الأمر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقة الوطنية اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتأكد من وجود الاسم ديالك في لائحة الناخبين ومن الهوية ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقة ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حرية وسرية.
2: وكيفاش غنستعمل ورقة الانتخاب؟
0: في هذه الانتخابات التصويت كيكون باللائحة. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقزيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد. Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: Median. مراكش 105.3. فاس 101.4.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديان إلى أحوال الطقس.
5: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب شمال خط أكادير طاطا في جيغ وصافيا في باقي مناطق البلاد، مع احتمال نزول أمطار رعدية في نهاية اليوم على الريف والشرق والأطلس الكبير وتفيلات. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في مراكش، 32 درجة في كل من فاس وورزازات، 31 درجة في بني ملال، 29 درجة في كل من طنجة العيون والصويرة، 27 درجة في أكادير و26 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء.
4: بسردهات مادية تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
6: أهلا ومرحبا بك فرحانة. إلى عناوين المنتصف: أحداث سبت المحتل، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي يدحض للادعاءات بشأن النص المعتمد من طرف برلمان التكتل ويؤكد خلوه من أي اتهام أو إملاء تجاه المملكة. تشريعية 23 من شتنبر، الأحزاب السياسية تمر إلى السرعة القصوى وتكثف جهودها لكسب أصوات الناخبين مع دخول الحملة الانتخابية مراحلها الأخيرة. في المنتصف نتابع تجمعا انتخابيا لأحد أحزاب التحالف.

0: في الحكومية. تونس شهادات بلا وظائف، احتجاجات في 17 ولاية لحملة الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم، وتجديد للمطالب بالولوج إلى سوق الشغل مع شعارات تنتقد تردي الأوضاع الاجتماعية وتفشي الفقر. صراع اليمن، القوات الحكومية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب، والأمم المتحدة تحذر من سرعة تطور الوضع في البلاد وتهديد القتال حياة ملايين الأطفال مع موجة نزوح متصاعدة سجلت فرار أكثر من 100,000 شخص. في صفحة الرياضية للمنتصف، عين على الدوليين المغاربة يواصلون تألقهم في دوريات أوروبا، الزلزلي يقود بيتيس للفوز وبعد يلفت الأنظار مع مانشستر سيتي. أهلا بكم. أولى وجهات المنتصف، بروكسل. أمس دعا سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف في الناتو أحمد رضا الشامي إلى تغليب حوار منفتح وصريح ورصين مع التكتل الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن أحداث يوليوز الماضي في سبتة المحتلة. وأكد الشامي أن القرار خلا من أي اتهامات أو إملاءات مواجهة للرباط أو أي محاولات لتوظيف قضية الهجرة، مشيرا إلى أن التعديلات ذات الطابع العدائي سقطت بفضل المقاربة المسؤولة لأغلبية النواب الأوروبيين. الشامي أعرب في المقابل عن أسفه للحملات الدعائية التي حاولت تحريف مضامين النص ومواقف البرلمان الحقيقية. النص غير الملزم الذي دفعت به أحزاب اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي حصل على تأييد 339 نائبا مقابل معارضة 225 نائبا وامتناع 16 عن التصويت، أي أنه اعتمد بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. وقد دعا النص إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة، وهو من فكت المملكة المغربية تؤكد عليه وتطالب به، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين. تصريحات الدبلوماسية المغربية تعكس توجه المغرب الثابت في معالجة قضايا الهجرة، كما يرى الحسن أقرطيط الأستاذ الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية. تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: تصريح سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أحمد رضا الشامي هو تصريح في سياق يعبر عن التزام المغرب وعن إرادة المملكة المغربية في حل كل القضايا المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية في سياق الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة. وفي اعتقادي أن الأوان لحوار صريح وواضح وشفاف بخصوص مستقبل العلاقات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. نعيش على إيقاع متغيرات سياسية وجيوسياسية وجيوأمنية كبيرة تعرفها المنطقة بشكل عام، على اعتبار أن ما يحدث اليوم على مستوى منطقة الساحل والصحراء وانعدام الاستقرار في العديد من الدول، الأمر الذي يشكل خلفية واضحة لظاهرة الهجرة. وهذا التحدي بطبيعة الحال يكلف المملكة المغربية فاتورة مالية وأمنية كبيرة جدا، ينبغي أن يأخذها الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، كون أن الهجرة تعتبر تحدي دولي تحدي جماعي، والاستجابة ينبغي أن تكون جماعية. في اعتقادي اليوم حوار واضح وصريح من شأنه أن يعزز سبل الاستجابة الجماعية لمواجهة الهجرة غير النظامية ولمواجهة الجريمة العابرة للحدود بشكل عام. وباعتراف دول الاتحاد الأوروبي أن المغرب قام بعمل جبار خلال السنين الأخيرة، ناهيك حتى أن تقارير الاتحاد الأوروبي أشارت بكل واضح إلى انحصار الهجرة غير النظامية عبر سبتة ومليلية عبر المملكة المغربية، مقارنة مع ثلاث محاور أخرى هي محور البلقان، محور إيجا، ومحور ليبيا إيطاليا، نتيجة لالتزام المغرب في إطار الاتفاقات الثنائية وفي إطار الاتفاقات المتعددة الأطراف.
0: نواصل من المغرب وملف تشريعيات 23 من شتنبر الجاري. 5 أيام فقط تفصل المغاربة عن يوم الاقتراع، والأحزاب السياسية تمر إلى سرعة القصوى مع تقدم الحملة الانتخابية التي تنتهي منتصف ليلة الثلاثاء القادم. مهرجانات خطابية ومسيرات لاستقطاب الناخبين. وفي المنتصف ننتقل إلى مدينة سلا لمتابعة تجمع انتخابي عقد مساء أمس لأحد أحزاب الائتلاف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار. مراسلنا عادل الزبيري حضر التجمع ووفانا بالربورتاج التالي.
2: المغرب فيه يكون جزء من التنمية ديال البلاد، أمام سكان مدينة سلا قدمت اعتماد الزهيدي القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار وعودا انتخابية، مؤكدة افتخار حزبها بحصيلة قيادته للحكومة.
3: تقديم كذلك الحق

0: أصيلة ديال البرنامج الحكومي اللي كانت طيلت هذه الخمس سنوات واللي كانت فيها إنجازات يعني جد مهمة وقوية سواء على المستوى الاجتماعي من أجل تحسين المستوى المعيشي ديال المواطنين، واللي غادي تستمر في المرحلة القادمة إن شاء الله في الحكومة القادمة إن شاء الله ببرنامج الأحرار اللي اعطى أنه إجراءات يعني جد عملية، إجراءات متوازنة ومعقولة.
1: بين قاعة للتجمعات وبين ساحة عامة في مدينة سلا رفع أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار شعارات في يوميات للحملة الانتخابية. إسماعيل القندوسي قيادي في مدينة سلا في حزب التجمع الوطني للأحرار.
2: الحزب دار لبنات أساسية ديال برامج تنموية متوسطة المدى بداها والشيء الجميل هو أننا كنخرجوا الحمد لله بوجه أحمر عند المغاربة. علاش؟ لأنه كانوا ثلاثة ولا أربعة البرامج مهيكلة، لا في التعليم لا في الصحة لا في تأطير الشباب وفرص ديال الشغل.
1: تفاعل الحضور في القاعة مع المتحدثين الذين فصلوا في سلة الوعود الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وضع هدف الفوز لثاني مرة بالانتخابات التشريعية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
3: تونس، اضطرابات جوية ترفع درجة اليقظة في تونس الكبرى إلى المستوى البرتقالي. العاصمة التونسية شهدت في الساعات الأخيرة تساقط أمطار غزيرة أعلنت على إثرها السلطات تعليق الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية وسط تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات، إذ أظهرت مقاطع مصورة تعطل حركة السير في عدد من الشوارع بسبب ارتفاع مستوى المياه. 17 ولاية تونسية شهدت أمس مظاهرات لعشرات العاطلين من حملة الشهادات الجامعية للمطالبة بالتشغيل وتفعيل القانون رقم 18 الذي ينص على التوظيف الاستثنائي في القطاع العام لفائدة الخريجين الذين طالت مدة بطالتهم. الموضوع يتابعه مراسلنا من تونس العاصمة فاتح الفلحي في هذا التقرير.
4: المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم ينتفضون في الشوارع محتجين في 18 تحرك متزامن في مناطق عدة من تونس. كان أكبر الاحتجاجات في معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد، حيث لم يتوقف التظاهر هناك منذ أيام. أمنة فطناسي معطلة عن العمل منذ 18 عاما تعبر.
5: شهر سبتمبر كله تحركات جهوية، من الجمعة اللي فاتت بدأوا زملائنا الكل يتحركوا في جميع الولايات، وإن شاء الله الجمعة الجاية زيدا متواصلة التحركات الجهوية. إذا كان السلطة واصلت مماطلة متاحة وإنها ما تسمعناش وما ما تخرج تحكي معنا، عنا إن شاء الله وقفة وهبة شهائدية كبرى في أول أكتوبر.
4: ويطالب الآلاف من المعطلين بالتفعيل الحيني لقانون يوظف في القطاع العام من فاقت بطالته العشر سنوات وسنه الأربعين عاما، لكن الحكومة رغم صدور القانون موفى العام الماضي لم تلحقه بالأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية للبدء في التشغيل. ويعد ملف المعطلين عن العمل في تونس أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، حيث خلف احتقانا اجتماعيا وازنا. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أطلق تعهدات في أفريل الماضي بحل الإشكال القائم. ويقدر عدد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم بعشرات الآلاف، وهم في تصعيد احتجاجي مستمر منذ أشهر. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
3: نفتح ملف النبأ الدولي من اليمن. التصعيد على أشده في الساحل الغربي وغرب محافظة تعز، حيث تتركز المواجهات في مناطق على رأسها المخا وذباب. القوات الحكومية أعلنت اليوم التصدي لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيات الحوثية على جبهة كهبوب على مقربة من تعز ومن مضيق باب المندب، خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة. بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، دفع القتال أكثر من 120 ألف شخص من ثماني محافظات إلى النزوح في بحر أسبوعين، فيما حذرت منظمة اليونيسف من أن التصعيد يفاقم أزمة أزيد من 12 مليون طفل يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. كيف يبدو الوضع الإنساني اليوم في اليمن؟ الجواب في تقرير عبد العالي الزهر.
6: بين غبار الطرقات البرية ومخاطر الأمواج في مضيق باب المندب الواقع جنوب غربي البلاد، فر أكثر من 100

25 ألف شخص من جبهات الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر في خروج جماعي يوازي إفراغ مدن بأكملها من سكانها، حيث ضاقت

0: جنوب غرب البلاد باتجاه مدينة عدن الساحلية في أقصى الجنوب والبعيدة نسبيا عن جبهات القتال، والثاني بحري عبر البحر الأحمر باتجاه سواحل دولة جيبوتي، حيث ركب الآلاف 250 زورقا وسط خطر الغرق في المضيق.
1: هربنا من احنا من الخوخة دي لموشي، احنا من منطقة انتاني من الخوخة، شفنا الأساكر والرصاص والطقوم، ودخلنا على ما في قال انسحاب مدري ايش.
0: ومع امتداد المواجهات على الساحل الغربي لليمن يتسع نطاق المأساة، ليحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى المساعدات، تاركا العائلات النازحة لمصير مجهول.
2: من نيويورك، وخلال اجتماع لمجلس الأمن بصيغة أريا، جدد المغرب أمس دعمه وتضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للمتمردين الحوثيين. وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة نقل إدانة المملكة المغربية بأشد العبارات للهجوم على مدينة مكة المكرمة، مؤكدا تأييد المغرب للتدابير التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها وسكانها. في الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع أمن البحار وحماية حرية الملاحة، حذر بوريطان من محاولة المتمردين الحوثيين السيطرة على باب المندب، وأكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. في معرض حديثه، شدد ناصر بوريطان على المسؤولية المباشرة التي يتحملها المغرب في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، والذي تفوق حركة المرور فيه قناة السويس بخمسة أضعاف، وتتجاوز قناة بنما بأحد عشر ضعفا، كما أنها تقترب من ثلاثة أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير المغربي أن المملكة لا تنظر إلى موقعها الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط أو الابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية، داعيا إلى احتضان المغرب بالتنسيق مع البحرين منتدى دوليا لتقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة بشأن أمن هذه المعابر الاستراتيجية. نغير الوجهة الآن إلى روسيا. بدأت اليوم انتخاباتها التشريعية التي تستمر ثلاثة أيام في أول اقتراع برلماني منذ بدء حربها مع أوكرانيا عام 2022، وسط هيمنة متوقعة لحزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. الناخبون يختارون أعضاء مجلس الدوما البالغ عددهم 450 نائبا، لكن بداية التصويت تزامنت بحسب موسكو مع تصعيد ميداني وهجوم بأكثر من 350 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة والمنطقة المحيطة بها خلال الليل. عن هذه الانتخابات، سياقها ورهاناتها، يحدثنا من صوفيا أسامة بشير، المحلل والباحث في شؤون أوروبا الشرقية، اتصل به يوسف النعماني.
3: هذه الانتخابات تجري حاليا في ظروف استثنائية بسبب الحرب على أوكرانيا، وهناك عزوف من الناخبين، يعني حتى إن روسيا يعني وضعت مبلغ مالي كمكافأة لمن ينتخب. وأيضا يعني هو الأمر محسوم لحزب روسيا الموحدة بزعامة بوتين، كما أنه تم استبعاد أحزاب أخرى من المشاركة، فكل حزب مناهض لبوتين ومناهض لسياسة بوتين لم يسمح له بالمشاركة، فقط حزب روسيا الديمقراطي وروسيا العدالة، وهؤلاء ممن يعني مؤيدين لبوتين. يعني بهذه المنطقة نقول أن حزب روسيا الموحدة نتائجه نتائج هذه الانتخابات محتومة تماما لصالح حزب بوتين. مجلس الدوما يتكون من 450 عضو من مؤيدي بوتين. روسيا وضعت أنه يمكن الانتخاب على الطريق البريد الإلكتروني، يعني الانتخابات تجري والمسيرات تقصف روسيا، والشعب الروسي نسبة كبيرة ترفض هذه الحرب التي أثرت على الشعب الروسي بشكل مباشر وحتى على الحياة اليومية. لذلك هذه الانتخابات هي انتخابات شكلية، فالنتائج محتومة.
2: الآن إلى الصفحة الرياضية للمنتصف، نتابع فيها تألق عدد من الدوليين المغاربة أمس رفقة أنديتهم في الملاعب الأوروبية. عبد الصمد الزلزولي قاد ريال بيتيس إلى الفوز على ختافي في ختام الجولة السادسة من الدوري الإسباني، فيما وصل أيوب وعدي عروضه اللافتة بقميص مانشستر سيتي. وادي أحتي والتفاصيل.
4: في الملاعب الأوروبية لا تغيب البصمة المغربية طويلا، فكلما أسدل الستار على جولة جديدة كان اسم مغربي حاضرا في واجهة الأحداث، فبعد الزبير هذه المرة جاء الدور

0: العبد الصمد الزلزولي وإلياس خماش ثم أيوب بوعدي في إنجلترا. البداية من إشبيليا حيث كان عبد الصمد الزلزولي عنوان انتصار البيتيس على خيتافي بهدف دون رد. اللاعب المغربي استغل كرة داخل المنطقة ووضع في الشباك في الدقيقة 45 مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة أعادته إلى المركز الثالث في ترتيب الليغا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الوصيفة. هدف الزلزولي لم يكن عاديا بالنسبة إليه، فهو أول توقيع له منذ عودته من الإصابة والمرض، وجاء في توقيت مثالي قبل أن يلتحق مجددا بمعسكر الأسود. من إشبيليا إلى مالقا حيث ترك إلياس أخماش بصمته والآخر، لكن هذه المرة بصناعة هدف. أخماش قدم تمريرة حاسمة في فوز فياريال على مالقا بثلاثية مقابل هدف واحد في مباراة كانت الأولى التي يبدأها أساسيا هذا الموسم بقميص الغواصات الصفراء. أما في إنجلترا فكان الموعد مع الجوهرة المغربية أيوب بوعدي المغربي الشاب، أسهم بتمريرة حاسمة في الانتصار العريض لمانشستر سيتي على نورويتش سيتي بخماسية نظيفة ليحجز فريقه مكانه في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية. وبهذا الأداء يواصل بوعدي تأكيد حضوره منذ انتقاله الصيفي إلى صفوف السيتيزنز، مؤكدا أن المواهب المغربية تواصل فرض نفسها في مختلف ملاعب القارة العجوز.
1: شكرا لك وديع أحتي. النشرة انتهت، والإخبار في رحلة المنتصف يتواصل الآن بجولة عبر صفحات اليوميات والمواقع الإخبارية لرصد أبرز ما تداولته اليوم. ينضم إلينا خلدون زين الدين. خلدون مرحبا.
2: مرحبا بك نهى.
1: خلدون، دعنا نبدأ بموضوع الساعة في المغرب، انتخابات 23 من شتنبر. ما علاقة حماية المستهلك بالاستحقاقات التشريعية، ومن يدفع فاتورة الوعود الانتخابية؟
3: انتخابات 2026، حماة المستهلك يترفعون عن أولوية القدرة الشرائية، تعنون إسبريس. جمعيات وهيئات حماية المستهلك بالمغرب دخلت على خط الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري عبر دعوة الأحزاب السياسية المتنافسة إلى جعل ملف القدرة الشرائية وحماية المستهلك في صدارة اهتماماتها وبرامجها الانتخابية، وطرح مخططات وتصورات لتعزيز آلية مراقبة الأسعار والتعهد باعتماد سياسات تحد من أثار ارتفاع أسعار المواد كما الخدمات الأساسية على المواطنين المغاربة. هيئة مدنية تحدثت لها براس حذرت من أن تجاهل حقوق المستهلك في البرامج السياسية للأحزاب يؤدي إلى مفاقمة معاناة الأسر ذات الدخل المحدود وانتشار الممارسات التجارية غير المشروعة، مشددة في الآن ذاته على ضرورة توسيع مجال حماية المستهلكين المغاربة إلى الفضاء الرقمي ومطالبة بالتزامات واضحة وقابلة للقياس. بين خفض الضرائب ورفع الأجور، من يدفع فاتورة الوعود الانتخابية في المغرب؟ عنوان تقرير خاص في الشرق للأخبار. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية وتنافس القوى السياسية عبر برامجها الانتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين، يتجدد السجال الاقتصادي بشأن الفاصل بين الوعود الاجتماعية التي تشمل خفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديات الموازنة العامة للدولة والسيطرة على مستويات العجز المالي، تقول الشرق. قبل موسم الأمطار، كم فقدت السدود المغربية من قدراتها التخزينية بسبب التوحل؟ سأل لو 360. تتجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المعطيات التقنية المرتبطة بعشرة سدود كبرى بالمملكة من خلال تقييم حجم الرواسب والأوحال المتراكمة داخل حقناتها وإعادة تحديد قدرتها الفعلية على التخزين في عملية تروم توفير صورة دقيقة عن وضعية هذه المنشآت قبل استقبال واردات مائية جديدة خلال الموسم المطري المقبل. إلى تونس، حيث علقت المدارس في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة. هذه القصة في الخليج الإماراتية. شهدت تونس وضواحيها عواصف رعدية عنيفة تخللها في بعض المناطق تساقط للبرد. الكاتب صنصال يفجر الجدل بإعلان مواقف تصعيدية ضد الجزائر، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. بعد نحو عام على إطلاق سراحه، عاد الكاتب الفرنسي الجزائري بعلام صنصال إلى واجهة الجدل الإعلامي بتصريحات صحفية في فرنسا أعرب عن رفضه القاطع للعفو الرئاسي الذي استفاد منه قبل قرابة عام، معلنا رغبته في تنظيم محاكمة جديدة له في الجزائر على الرغم من إدراكه أنه ممنوع من العودة إلى بلده الأصلي.
1: الساحة الدولية بملفات ثقيلة في الصحافة العالمية. خلدون، دعنا نهتم بالشرق الأوسط الملتهب بجديد لبنان واليمن، ونطالع التساؤلات المطروحة حول لقاء القمة بين ترامب وكيم جونغ أون.
3: مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل التي من المقرر أن يغادر آخر جندي منها لبنان في 31 من ديسمبر المقبل، تتماسك الدولة اللبنانية كما يقول مقال في النهار اللبناني اليوم بمطلب مبدئي يردده كبار أركانها وفي مقدمتهم الرئيس جوزيف عون بالتمديد لها

0: مخافة أن ينتج من خروجها وعدم استبدال قوات دولية أخرى تحل مكانها في الجنوب اللبناني فراغ أمني توازيا مع إسقاط عملي للقرار الدولي 1701 الذي تشكل قوات اليونيفيل أحد وجوهه التنفيذية. إلى اليمن، حيث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض شن هجوم استباقي ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وفقا لما نقلته صحيفة معاريف، كذلك موقع المونيتور عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى. تأتي المعارضة بينما يسود قلق بالغ في إسرائيل إزاء انهيار الجبهة اليمنية السعودية ضد الحوثيين وكذلك إزاء القدرات التي تظهرها الجماعة المدعومة من إيران. المحطة الأخيرة، تتزايد التكهنات عن طبيعة الملفات التي ستتناولها القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن تحليلا نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية يقول إن قيمة اللقاء كهذا بالنسبة إلى بيونغ يانغ قد لا تتوقف على نتائج المفاوضات بل قد تكمن في تقديم خليفة الدولة. ثم احتمال أن يصطحب الزعيم الكوري الشمالي ابنته كيم جونغ آي إلى لقاء قد يمنحها حضورا دوليا يعزز موقعها بوصفها مرشحة محتملة لخلافة والدها. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. لقاء مستمعينا بك يتجدد الأسبوع المقبل لمواكبة يومية لجديد الصحف والمواقع الإخبارية. مستمعينا، فاصل نعود بعده في آخر محطات المنتصف.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا المنتصف نهى يوسف.
3: في آخر محطة المنتصف ليومه الجمعة وقفة من قاعة التحرير وإنتاجاتنا لكم عن فيلم محارب الصحراء نتحدث. الشريط الذي كلف ميزانية تقدر ب 150 مليون دولار يواصل حصد الخيبات المتوالية. فيلم كلف الكثير ويجني حاليا القليل في الركن الثقافي لبلا المرميد لنعبر.
4: أهلا بكم في ركن الجمعة. ضجة كبيرة أثيرت مؤخراً بسبب فشل فيلم ديزاتواي محارب الصحراء في القاعات العالمية والأمريكية تحديداً. هو شريط من إخراج روبرت ويات. الفيلم الذي كلف ميزانية خيالية يقدرها البعض بما يقارب 150 مليون دولار، هذه الضجة كنت أتوقع حصولها لأن هذا الشريط سابق لي أن شاهدته في عرض عالمي أول، ومنذ ذلك الحين كنت أترقب رجع الصدى من النقاد والجمهور بعد العرض في القاعات. هو ما يتم حاليا. شاهدت طبعا ديزرت واير محارب الصحراء، ولدي على الفيلم الذي يمتد على مساحة زمنية من 114 دقيقة كثير من ملاحظات. يتعلق الأمر أيها السادة بقصة عربية في أصلها وكل تفاصيلها، وتعود للقرن السابع في عز التنافس على السلطة. مع ذلك تأتي الحوارات باللغة الإنجليزية، وحتى الشخصيات العربية التاريخية مثل الأميرة هند بنت النعمان والوالد النعمان بن المنذر. هذا الاختيار اللغوي خلق نوعا من التشويش لدى المتلقي، خصوصا وأن تفاصيل القصة سمعناها صغارا تنقل شفاهيا. اللغة الأم هنا لها مكانها ويعسر تجاوزها، إطار بصري عربي ولغة حوار غير عربية، وهو ما قد يخرج المشاهد من السياق خلال المشاهدة. شخصيا لم يزعجني هذا الأمر كثيرا لأني ركزت على أداء نجوم كبار شاركوا في العمل، ومن ضمنهم الكبير جدا بين كينغسلي الذي أدى دور كسرى الإمبراطور الساساني، أو أنتوني ماكي

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهل شرق أوسطيا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علامة طوغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة أنباء رسمية إيرنا، فيما أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض سفينة لهجوم. وفي شؤون المنطقة، دائما في مقابلة صحفية نشرت أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شوذري أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها العربية السعودية في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن. وفي سياق متصل، وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة تجعل من المملكة العربية السعودية أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. تقدم اليوم الجيش الإسرائيلي باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخرا عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان عند بلدة دير ميماس، وألقى 6 قنابل صوتية وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأفادت الوكالة في وقت لاحق بأن الجيش الإسرائيلي فتش بعض المنازل في البلدة قبل أن تتراجع قواته من النقطة التي كانت تقدمت إليها. في شأن آخر، في روسيا فتحت اليوم مراكز الاقتراع باكرا في أقصى شرق البلاد في بداية عملية انتخابية تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تلقي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 5 سنوات بظلالها على الاستحقاق الانتخابي. الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة الانتخابات الخاضعة لرقابة صارمة، متهما الكرملين باللجوء إلى القمع لحرمان الناخبين من خيار حقيقي بشأن مستقبل بلادهم. روسيا أعلنت تعرضها لهجوم أوكراني ب350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو ليل الخميس إلى الجمعة، حسب ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرجي صوبيانين اليوم. وفي الرياضة، كرة المضرب، أكد اليوم عميد المنتخب الوطني المغربي في منافسة كأس ديفيس لكرة المضرب هشام أرزي أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحرز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. من جهته، اعتبر اللاعب كريم بناني أن المباريات أمام نيجيريا عادة ما تكون صعبة، غير أن تركيبة المنتخب الوطني المغربي التي تضم لاعبين موهوبين قادرة على صناعة الفارق، ويشار إلى أنه في حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيس بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه فبراير 27 و2000. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة متعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للمغرب بعد الاستحقاقات الانتخابية، كيف ستستمر المشاريع الاستراتيجية مع تغير الحكومة ومع المرحلة المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: خلال السنوات الأخيرة المغرب خطى خطوات متسارعة في بناء أوراش استراتيجية امتدت آثارها إلى ما هو أبعد من الولاية الحكومية، من البنية التحتية الكبرى إلى الطاقات المتجددة، الحماية الاجتماعية وإصلاحات التعليم والصحة، وصولاً إلى مشاريع أعادت رسم موقع المملكة في الاقتصاد الإقليمي والدولي. لكن هذه الأوراش المستمرة طبعاً تطرح سؤالاً اقتصادياً أساسياً، كيف يمكن ضمان استمرارية هذه الأوراش عندما تتغير الحكومات وتتبدل الأغلبية والأولويات؟ الخطاب الملكي الأخير أكد على مواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى بعد الانتخابات المقبلة، وفتح النقاش حول زمن الحكومة وما الذي يستمر باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وما الذي يمكن أن يتغير مع كل حكومة جديدة. هذا هو موضوع حلقة اليوم الذي سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في السياسات التشريعية والعمومية. لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: المغرب ضمن أبرز 20 دولة في الأمن العام وفق تقرير مؤشر الأمن العام العالمي لسنة 2025-2026. المملكة برزت كالدولة الإفريقية الوحيدة ضمن مجموعة من 20 دولة سجلت مستويات مرتفعة في الأمن العام في التقرير الذي صدر هذا الشهر خلال مؤتمر صحفي لمنتدى التعاون العالمي للأمن العام بالصين، والذي عرف مشاركة أكثر من 2100 ممثل عن 139 دولة ومنطقة ومنظمة دولية. وسجل المغرب أفضل نتائجه في محور مكافحة الإرهاب، ثم الأمن السيبراني والنظام العام والسلامة، ثم السلامة الطرقية. ويعكس هذا التصنيف الحضور المتقدم للمغرب ضمن منظومة الأمن العام الدولية، خاصة في ظل تسجيل المملكة نتائج تتجاوز المتوسط العالمي في عدد من المؤشرات الرئيسية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع كما جاء في التقديم، المغرب بعد الانتخابات كيف ستستمر المشاريع الاستراتيجية الكبرى مع تغير الحكومات؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم، نناقشه مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في السياسة التشريعية والعمومية. أهلا وسهلا بك أستاذ طريبق.
2: أهلا أستاذ أسماء وشكرا على الاستضافة.
0: أستاذ طريبق، إذن هل تصمد الأوراش الاستراتيجية أمام المرحلة المقبلة أمام الحكومة الجديدة؟ السؤال الأول هو إلى أي حد يمكن أولا أو تعد استمرارية الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة عاملا أساسيا وحاسما في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والدولية بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وحتى تغير الحكومات؟
2: تماما أستاذ أسماء، فعلا يعتبر الاستقرار المؤسساتي عاملا هاما جدا في جاذبية الاستثمار وفي يعني ضمان اقتصاد تنافسي على المستوى الداخلي والخارجي. لماذا؟ لأن أول معيار ينظر إليه أي مستثمر أجنبي أو أي وكالة تصنيف ائتماني عند تقديم بلد ما، ليس مستوى النمو وحده بل ما يمكن تسميته بقابلية التنبؤ بالسياسات. يعني فحين تكون الأوراش الكبرى بما فيها البنية التحتية، الطاقة وغيره،

0: راهنة كل تغيير حكومي، فهذا يعني يرفع ما يسميه الاقتصاديون بعلاوة المخاطر، أي أن المخاطر تزداد وبالتالي ترتفع معها يعني بشكل تلقائي كلفة التمويل والاستثمار سواء بالنسبة للدولة أو المقاول المغربي. وبالمقابل كل استمرارية مؤسساتية، كل استقرار مؤسساتي يقرأ في الأسواق الدولية كتراجع في مخاطر السياسات، وهو ما يعني عمليا فائدة أقل على الاقتراض عندما يتم طلبه. وبالتالي هنا نسجل بأن استمرارية الاختيارات الكبرى ليس يعني طرفا أو مؤسساتيا أو مسألة شكلية فقط، لا، بل هي إن صح القول أصل اقتصادي مباشر يقاس ويثمن فعليا في الأسواق الاستثمارية والاقتصادية داخليا وخارجيا بالدرجة الأولى. ولا يتوقف الأمر يعني عند حساب الكلفة المالية والاقتصادية، بل إنه بالرجوع إلى الخطاب الملكي الأخير فإن العيد العرش، فإن جلالة الملك يعني اعتبر بأن الاستقرار هو ليس معطى مضمون سلفا، بل هو رأس مال استراتيجي للمغرب، رأس مال تنموي للمغرب في عالم يعني متصاعد الأزمات. وبالتالي اعتبر جلالته أن الاستقرار المؤسساتي والاستمرارية في الأوراش الاستراتيجية الكبرى هي رأس المال، وهي الشرط لجذب الاستثمار وحماية الاقتصاد. ومن هذا المنطق إن سمحتم لي، فإن المستثمر الأجنبي لا يبحث فقط عن باب مفتوح للدخول إلى السوق الاقتصادية، بل عن ضمانة عندما يفتح هذا الباب لأنه سيبقى مفتوحا كذلك بغض النظر عن أي نتيجة أي استحقاق انتخابي وعن أي حكومة ستأتي. يعني أخذا يعني مثال تقارير مناخ الأعمال التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة تخصص بندا صريحا لما تسميه باستقرار الإطار التنظيمي والإطار المؤسساتي ضمن معايير تقييمها لأي بلد. فهي بعبارة أخرى لا تقيم فقط الحكومة القائمة ونتائجها، بل تقيم الدولة كإطار مستقر للاختيارات الكبرى على المدى الطويل. وهذا بالضبط ما يجعل ما تفضلتم به يعني له جدوى اقتصادية مهمة.
1: أستاذ طريبق، أشرت إلى الخطاب الملكي الأخير الذي أكد على مواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى بعد الانتخابات المقبلة. اليوم يعني ما دلالات هذه التوجيهات الملكية اليوم بشأن مواصلة الإصلاحات، مواصلة أو استمرارية الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى؟ ما الذي يستمر باعتباره خيارا استراتيجيا، وما الذي يمكن أن يتغير مع كل حكومة جديدة؟
0: تماما أشكرك أستاذ أسماء على طرح هذا السؤال، من أجل يعني التأكيد على أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش جاء ليعالج يعني مسألة في غاية الأهمية، وجاء بوضوح غير مسبوق في هذه النقطة بالذات، لأن الخطاب أعاد تأطير السؤال ضمن ما يسمى بالمشروع الاستراتيجي الممتد. فجلالة الملك أكد على أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المحققة يعني على مدى عقود تتجاوز الزمن الحكومي والزمن البرلماني باعتبارها يعني نتائج لتراكم استراتيجي ممتد وثمرت صواب الاختيارات الكبرى، يعني تحديد الاختيارات وصواب هذه الاختيارات. وفي نفس الوقت يعني تطلع جلالته أنه بعد الانتخابات التشريعية المقبلة تطلع إلى إطلاق دورة جديدة شعارها تحسين المكاسب، يعني تحسين ما

0: واصل، وهذا يعني اختيار واعي للبقاء على عند المستوى المؤسساتي بعيدا عن تقييم أداء أي حكومة بعينها. مثلا ما يتعلق بمؤسسة المغرب 2030 يعني في الملف الرياضي، فهذا يعني ملف مقبل في هذه الحكومة المقبلة. وبالتالي الخطاب أسس لمنطق استمرارية الإصلاحات الاستراتيجية وامتدادها وكونها تتجاوز الزمن الحكومي والزمن البرلماني.
1: نعم، في هذا السياق دائما أستاذ طريبق، ما هي برأيك الآليات الدستورية وحتى القانونية والمالية والمؤسساتية الكفيلة بضمان استمرارية تنفيذ هذه الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة بمعزل عن التعاقب الحكومي؟
0: التعاقبات الحكومية، الحكومات يعني تأتي وتذهب، ولكن الأوراش، استمرارية الأوراش الحكومية أو الأوراش الكبرى عفوا، تضمنها العديد من يعني الضمانات ومن المؤسسات، لعل أولها كما تفضلتم في سؤالكم الوثيقة الدستورية نفسها. دستور 2011 يتضمن حمولة تنموية مهمة جدا، فهذه الوثيقة الدستورية لم تكتفي بتنظيم السلطة فقط، بل حملت يعني أهدافا تنموية بدءا من التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ذهبا إلى إرساء الجهوية المتقدمة كأداة لإعادة توزيع التنمية مجاليا، ثم التنصيص على مبادئ الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها. وبالتالي هذه أحكام دستورية ملزمة وتلزم كل الحكومات المتعاقبة بالسير في اتجاه تنموي محدد سلفا. ويعني مزيدا من التدقيق، في قلب هذه المنظومة ينص الفصل 42 عفوا من الدستور صراحة أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسماء ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها. وبالتالي فالوثيقة الدستورية مرة أخرى تسند إلى جلالة الملك بنص صريح، مهمة ضمان استمرارية الدولة بمعزل عن تعاقب الحكومات. فمؤسسيا يعني تحديد وبناء الاختيارات الاستراتيجية للدولة يتم بقيادة جلالة الملك. كذلك هناك آليات أخرى مثل الوثائق المرجعية التي تحدد الأفق الذي يجب أن نذهب فيه أو الذي يجب أن تذهب فيه التنمية في المغرب. لنأخذ مثالا تقرير الخمسينية الذي صدر 2006 وعد من طرف لجنة خاصة بمناسبة 50 سنة من الاستقلال. اليوم كذلك لدينا تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي صدر في 2021 والذي حدد خارطة الطريق إلى أفق 2035. إذن هذه الوثائق المرجعية تتضمن بعدا تصوريا، يعني تتضمن أفق المستقبلي لما يجب أن تذهب فيه مسارات التنمية في المغرب كتوجهات استراتيجية تتجاوز الحكومات المتعاقبة. كذلك هناك آلية أخرى، الدولة عندما تريد تحديد أهداف تنموية في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي فإنها تصدر ما يسمى بالقوانين الإطار. إذن هذه القوانين الإطار هي نوع من الاستراتيجيات التي تضمن استقرارا في تحقيق أوراش أو في تنزيل أوراش استراتيجية، في تحديد اختياراتها، في تحديد أهداف الدولة كمستوى استراتيجي. وبالتالي بين يعني على سبيل المثال ما يتعلق بميثاق الاستثمار، كذلك لدينا القانون الإطار المتعلق بإصلاح التربية والتكوين، لدينا القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، القانون الإطار المتعلق بمنظومة الصحة. إذن هذه آلية مؤسساتية تلزم جميع الحكومات بأن تحترم الأهداف التي حددتها الدولة وأن تعمل على تنزيلها وفق ما سبق تحديده. كذلك هناك آلية أخرى مثل المؤسسات العمومية التي تختص بمجالات ذات أولوية وقيمة استراتيجية، مثالها مجال الطاقة في المغرب الذي أحدثت بشأنه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، أحدثت سنة 2010 وكلفت بقيادة برنامج نور للطاقة الشمسية. كذلك اليوم في هذا ما نحن مقبلون عليه تم إحداث مؤسسة المغرب 2030، وهي المؤسسة التي كلفت بتأطير أوراق كأس العالم الذي سوف يقوم المغرب بتنظيمه المشترك يعني في

0: فوق 2030. إذن هذه كلها آليات من ضمن مجموعة من الآليات الأخرى التي من خلالها نستطيع أو يستطيع المغرب وضع أوراش استراتيجية ذات بعد استراتيجي تنموي بشكل مستقر وبشكل يضمن يعني صيرورتها بغض النظر عن التقلبات أو التغيرات الحكومية.
1: يعني أستاذ طريبق، كيف يمكن تحديد الحدود الفاصلة بين ما يدخل ضمن ثوابت واختيارات الدولة الاستراتيجية وما يندرج ضمن صلاحيات الحكومة المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ السياسات العمومية انطلاقا من هذه الآليات الدستورية التي ذكرت قبل قليل والمؤسساتية؟
0: هو بالدرجة الأولى مسألة هي مسألة مرتبطة باختصاصات، ولكن هناك ما يمكن تمييز يعني بين مستويات أو طبقات. هناك ثلاث مستويات إلى مستويين. المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي وهي الاختيار الاستراتيجي الكبير. هذا الاختيار الاستراتيجي الكبير هو الذي يحدد ماذا سوف نستثمر فيه مثلا على المدى الطويل، أي نموذج تنموي نتبناه، وهذه تبنى يعني بقيادة جلالة الملك رئيس الدولة عبر مجموعة من الآليات، آليات القيادة والتعبير عن الإرادة الملكية عبر ما يعني يختص به المجلس الوزاري، عبر الخطب الملكية التي يلقيها جلالة في العديد من المناسبات، كذلك عبر الرسائل والتوجيهات الملكية، وأفقها الزمني بطبيعة الحال يفوق يعني أي ولاية حكومية وأي زمن حكومي أو زمن برلماني. ثم هناك المستوى التالي الذي ننتقل فيه إلى البرمجة، إلى التمويل السنوي، كيف نوزع هذه الميزانية بأي وتيرة، وهذه تدخل في اختصاص الحكومة عبر مثلا قانون المالية. هنا يمكن مثلا لحكومتين متعاقبتين أن تختلف في وضع مثلا أولوية زمنية أو القطاعية لنفس الورش، هذا ما يدخل ضمن يعني مجالها. كذلك ما يدخل ضمن في هذا المستوى الثاني هو مستوى التنفيذ الميداني ونجاعة التدبير، وبالتالي من شأن الحكومة أن تتساءل وأن تجيب وأن تعمل على إيصال خدمة جيدة وذات جودة وبسرعة إلى المواطن. وهذا المجال أي مجال التنفيذ الميداني والنجاح في التدبير هو مجال حقيقي للمنافسة السياسية التي يعني هي للحكومة، أي هو المجال الذي يفترض أن تختص به الحكومة وأن تقيم عليه.
1: طيب أستاذ طريبق، ما هي برأيك الأبراز الأوراش والمشاريع الاستراتيجية التي حافظت اليوم على استمراريتها رغم تعاقب الحكومات منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وما الذي تكشف هذه التجارب كذلك عن طبيعة الاستمرارية في السياسات العمومية بالمغرب؟
0: هذا هو يعني ما يعني يزيد في التأكيد. هناك العديد من النماذج من الأمثلة لأوراش ذات طبيعة استراتيجية كما تفضلتم، والتي نجحت في الاستمرار عبر يعني مسار طويل. لنأخذ يعني على سبيل المثال يعني مجال الاستثمار، لدينا ميثاق الاستثمار منذ سنة 1995، استمر هذا الميثاق لسنوات إلى أن تمت مراجعته مؤخرا، بمعنى أنه ميثاق سنة 1995 عرف أكثر من حكومة التزمت بتطبيقه وصارت في تطبيقه إلى أن جاء يعني جاءت المستجدات بضرورة تغييره. لنعطي مثال آخر يعني أقرب زمنيا، ورش التغطية الاجتماعية الشاملة الذي نعيشه اليوم أعلن عنه في خطاب العرش ليوليوز 2020 في الولاية الحكومية العاشرة 2016-2021 التي انتهت بها، يعني أعلن عنه بهدف التعميم الكامل للتغطية الاجتماعية. ولكن الحكومة التي تولت التنزيل الفعلي الأكبر هي الحكومة الحالية ابتداء من أواخر 2021، أي أن هذا الورش انتقل بين حكومتين دون أن يعرف أي انقطاع، بل تميز بتصارع ملحوظ في وتيرة الإنتاج. وبالتالي تم اعتماد يعني في ظل هذه الحكومة مجموعة من القوانين الإطار التي جاءت لكي تفاعل هذا الورش، وهذا الورش لا زال مفتوحا ولا زال سوف يستكمل تنزيله إلى الحكومة المقبلة. إذن نحن أمام ثلاث حكومات متعاقبة سوف تكون معنية بهذا.

0: الورش أي ورش التغطية أو الحماية الاجتماعية ككل. كذلك إن سمحت لي هناك ورش آخر يتعلق بما يعرف بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. هذا الجيل هذا الورش صدق عليه المجلس الوزاري في 9 أبريل المنصرم بغلاف مالي كما تعلمون يقارب 210 مليار درهم، ولكن على مدى ماذا؟ على مدى 8 سنوات. إذن نحن أمام حكومة صدر يعني بمناسبتها هذا الجيل الجديد من برامج التنمية، وقانون مالية هو الذي بدأ في صرف هذه التمويلات بدءا ب20 مليار درهم، ولكن 8 سنوات أي أننا سوف نكون أمام الحكومة الجديدة وربما حتى الحكومة التي سوف تليها. إذن ثلاث حكومات. إذن هذا يعني فقط أمثلة من الأوراش التي تدل على أن البعد الاستراتيجي حاضر. إذن هذه ثلاث الأمثلة كما قلنا تدل بالملموس على أن البعد الاستراتيجي حاضر، وأن الأوراش الاستراتيجية عندما توضع له الآليات المؤسساتية مثل قوانين الإطار مثل التمويل مثل وضع المؤسسات المعنية بكل ورش هذا يجعلها تنجح. وسمحت لي أن أكمل على مثال الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فهو تم تحديد غلاف زمني 8 سنوات، في نفس الوقت أحدثت آليات مؤسساتية، تم تغيير القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وبالتعيين في المناصب العليا لكي يتم ترسيخ نوع من الإطار المؤسساتي. تم إحداث لجنة وطنية رأسها رئيس الحكومة وبالتالي سوف يستمر عمل هذه اللجنة. تم يعني إحداث لجان جهوية سوف يترأسها الولد سوف يبقى العمل بها، إضافة إلى ما يسمى بشركة مساهمة الجهوية الجديدة التي سوف يرأسها رؤساء الجهات. وبالتالي هذه كلها منظومة تضمن استمرارية الورش الاستراتيجي. إذن التمويل من جهة، تحديد الغلاف الزمني الممتد من جهة، وضع الأسس المؤسساتية من جهة، تغيير القوانين التي تضمن استمرارية الورش من جهة. إذن عندما نقول ورش الاستراتيجي نقول منظومة متكاملة من تضمن استمرارية هذا الورش وتنفيذه بشكل تتعاقب معه الحكومات. إذن هذه الأمثلة الثلاث، ما يتعلق بالاستثمار التغطية أو الحماية الاجتماعية، برامج التنمية الترابية المندمجة، هذه الأوراش الثلاث توضح أن الاستمرارية ليست مسألة نظرية أو تصورية أو أملا أو حلما يطلب، وإنما هو واقع موثق عبر أكثر يعني من عقود، إما أمثلة عن ما مضى أو أمثلة عن ما سيأتي كما تم طرحه سلفا.
1: نعم. طيب سؤال أخير وانطلاقا من هذا الواقع أستاذ طريبق، ولكن بعجالة لو سمحت، بما أن الاختيارات الاستراتيجية الكبرى تحظى باستمرارية مؤسساتية، ما هو الهامش الحقيقي الذي يبقى بيد الناخب في هذه الانتخابات المقبلة؟
0: فعلا الاختيارات الكبرى موجودة، ولكن الناخب كذلك لديه هامش مهم وهو يعني بارز، فيشمل ماذا؟ يشمل جودة تنزيل الاختيارات الكبرى. يعني الناخب يرى ويتابع ويقيم هل هذه الاختيارات الكبرى الممتدة في الزمن هل تنفذ بكفاءة أم بتعثر؟ هل يصله يعني ثمار هذا التنزيل الكفء والجيد والسريع؟ للناخب كذلك أن يحدد يعني فعالية التدبير الحكومي اليومي، سرعة تحويل التوجيه الاستراتيجي إلى خدمة ملموسة للمواطن أو مناخ أعمال فعلي للمقاولة الوطنية، إضافة إلى يعني حزمة كاملة من الاختيارات التي تأتي بعد الاختيارات الاستراتيجية، وهي يعني تدور ضمن إطار أوسع وثابت، أي كيف توزع الموارد المالية بين القطاعات والجهات، كيف يدار الحوار الاجتماعي حول الأجور وما يصل من هذا الحوار من حقوق إلى الشغيلة. وبالتالي بعبارة أخرى وأدق، الانتخابات لا تحدد هل سنستثمر في المستقبل أم لا، فهذا سؤال محسوم مؤسساتيا كما قلنا، ولا يخضع يعني للاستحقاقات الانتخابية، بل تحدد من سينفذ هذا الاستثمار بأي جودة بأي سرعة، وهذا فارق جوهري من شأنه أن يضمن للناخب يعني فعالية صوته. فالفرق بين حكومة كفء وأخرى ربما أقل كفاءة في تنزيل الإطار والاختيار الاستراتيجي الذي يعني محدد مسبقا هو للناخب كيف يمكن أن ينترجم إلى سنوات إما من التقدم أو من عدمه في وصول الخدمة إلى المواطن. وهذا بالضبط ما يبقى التصويت ما يبقى عفوا التصويت رهانا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، وإن انتقل مركز ثقله من ماذا سوف نحدد إلى كيف ننزل وبأي سرعة وبأي جودة، فهذا للناخب حصرا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في السياسات التشريعية والعمومية، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: والشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيها.
1: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابات 97.5.
2: Vous êtes sur ميدي 1, la synthèse de 14h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, Céline Roussel avec vous pour cette synthèse. Et on ouvre à Septa ce vendredi où 1700 personnes ont été déplacées des plages vers un centre d'accueil situé sur le port de l'enclave. Une source gouvernementale a indiqué à l'agence France Presse que, je cite, l'opération est terminée et que toutes les nouvelles places ont été attribuées aux personnes. La mise en place de cet espace d'accueil temporaire porte maintenant à 6000 le nombre de places d'accueil dans l'enclave. Pour rappel, hier, le Parlement européen a adopté une résolution sur les événements survenus fin juillet à Septa. Et à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne et de l'OTAN, Ahmed Reda Chami, a affirmé que cette résolution, je cite, ne comporte aucune incrimination ou injonction à l'endroit du Maroc et ne retient aucune des tentatives d'instrumentalisation de la question migratoire. Au Moyen-Orient, maintenant au Liban, 3 personnes ont été blessées à la suite de tirs d'artillerie israéliens qui ont visé le secteur de Wadi Narleh à la périphérie de Chakrad. Et dans le même temps, des troupes israéliennes ont pénétré dans le sud du Liban à Dermimas pour y fouiller des maisons alors même que l'armée libanaise y était positionnée. Une opération de fouille qui vient de s'achever selon le quotidien L'Orient le Jour. Les troupes libanaises ont alors repris leur position. Ailleurs dans le monde, en Russie, les citoyens sont appelés aux urnes pour ce premier jour d'élection législative. Le vote pour renouveler les 450 sièges de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, doit durer encore jusqu'à dimanche. L'Union européenne a dénoncé ces élections en les qualifiant d'élections qui se déroulent dans un climat de répression systématique et d'instrumentalisation, tandis qu'une instance d'opposants russes auprès du Conseil de l'Europe a qualifié ce scrutin de simulacre. Et c'est dans ce contexte que plus de 1000 cas de violences sexuelles ont été documentés depuis le début du conflit en Ukraine. Un rapport de l'ONU a attribué 89% de ces violences au camp russe, et notamment au sein des forces armées et de l'administration pénitentiaire. La Banque mondiale annonce un nombre record de capitaux privés mobilisés en Afrique, une augmentation de 150% en 4 ans, passant de 9 à 22 milliards. L'institution veut encourager donc les investissements privés en Afrique et garantir une partie des financements pour certains projets. Autre objectif annoncé, protéger les investisseurs des variations de change. La Banque mondiale propose alors plus d'investissements en monnaie locale. Et on termine à Rabat ce vendredi où un dispositif qui vise à favoriser l'accès aux arts numériques vient d'être signé. Un projet acté en présence des représentants de l'UNESCO, de la Fondation Hiba et d'autres partenaires. Le projet Numun Numun vise à élargir l'accès aux pratiques culturelles numériques et à renforcer les compétences des jeunes dans le domaine des arts numériques. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ميدي 1.
4: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
5: جاء هذا الجزء بعد
4: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
6: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Midi 1.
7: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: حياة أونلاين، حنان تسوري.
7: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية، كتواجه الفلاحة المغربية تحديات كتجعل البحث عن طرق جديدة للإنتاج أمرا ملحا. في هذا السياق كتبرز الزراعة الرقمية كأحد أهم الخيارات اللي يمكن أن تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وترشيد استعمال الموارد، خصوصا المياه والتكيف مع ظروف مناخية واقتصادية أصبحت أكثر تقلبا. لكن طبعا قبل ما نهضروا على الدرونات والمجسات والذكاء الاصطناعي، في حلقة اليوم مع ضيفنا الدكتور كمال أبركاني الأستاذ بكلية العلوم التطبيقية بنادور، غادي نسلطوا الضوء على علاش الفلاحة المغربية كتحتاج إلى الرقمنة أصلا، وأين وصل المغرب في هذا التحول، وهل وصلت هذه الرقمنة فعلا إلى الفلاح الصغير. هادو هما موضوعنا اليوم، اللي سعيدة جدا أنني غادي نناقشه مع أستاذ كمال أبركاني الأستاذ بكلية العلوم التطبيقية بنادور. سي أبركاني مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
8: أهلا وسهلا سيدتي، كنشكركم وكنشكروا الميديا غاديو على الاستضافة.
7: مرحبا. طبعا قبل ما نهضروا على تأثير الرقمنة على الفلاحة، ربما من المهم جدا أننا نفهموا بعض المفاهيم، بحيث مؤخرا ولا الحديث تزاد بكثرة على الزراعة الرقمية والفلاحة الدقيقة، وهي مصطلحات ربما تبدو تقنية بالنسبة للفلاح والمواطن العادي. شنو كان نعنيه بالزراعة الرقمية تحديدا؟
8: إيه، بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع الساعة، يعني الرقمنة الزراعية. يعني بزاف الناس كيخلطوا ما بين الزراعة الرقمية والزراعة الدقيقة، ولا لاغريكولتور دي بريسيزيون ولا لاغريكولتور ديجيتال. الزراعة الرقمية هي استعمال، يعني ما هو رقمي، تكنولوجيا الرقمية خاصة للتشخيص. مثلا في واحد الوقت كان كيعتمد على التجربة ديالو باش يسقي، دابا اليوم لا، اليوم كاينين بعض المجسات مثلا على سبيل المثال اللي كنديرهم في التربه واللي كيعطيونا واحد الرقم، هذاك الرقم كنتبازاو عليه كنشوفوا واش هذيك النبته خصها الماء ولا ما خصهاش الماء. يعني منين جات هذا الرقمانه هو بهذا التشخيص الرقمي. دابا كاينين تكنولوجيات اللي كاينين في العالم التي تم تطويرها في السنوات الماضيه واللي هي في طور التطوير، اللي كدير التشخيص، وخاصة الزراعة الرقمية

0: تلعب على تشخيص بزاف ديال النبته ولا ديال الانتاج، من ناحيه ديال مثلا الاسمده، من ناحيه ديال الري، من ناحيه بزاف ديال المواضيع ديال هاد الرقمنه. دونك هما بحال 60 دي موديل ماتيماتيك اللي يخدموا عليهم الشركات والعلماء يعني في العالم، واللي كي دابا هاد الطرق كيخليونا باش نديروا هاد التشخيص. هذه هي الزراعه الرقميه. الزراعه الرقميه وهي جزء من الزراعه الدقيقه.
1: هادشي اللي بغيت نسولك، لانه كيف ما حتى انت بديتي في المداخله ديالك بانه كاين بزاف الناس اللي كيخلطوا او لا ما كيفرقوش ما بين الزراعه الرقميه والفلاحه الدقيقه. اذا هما ماشي نفس الشيء؟ هو الزراعه الرقميه كيف ما قلتي هو جزء من الفلاحه الدقيقه او الزراعه الدقيقه؟
0: اي نقدر نقولوا هذا الشيء. دونك الزراعه الدقيقه هو يعني الزراعه الرقميه هي بحال واحد لوتي، يعني واحد اداه اللي كنستعملوها باش نديروا بها التشخيص، ومع بعض المرات كنديروا بها حتى كناخذوا بها قرارات. ولكن الزراعه الدقيقه هي واحد المنظومه اللي خصني نعرف فين ندير لونغري ديالي بالضبط. دابا اليوم كنهضروا على لا فاريابيليتي انتر بارسيلير، مثلا واحد لا بارسيل ديال الزيتون اللي فيها 10 الكتاري هي بالعين مجرد غادي تبان لها بحال، ولكن ملي كنديروا التشخيص مثلا الرقمي بالدرونات ولا كنديروا التشخيص الرقمي بالاقمار الاصطناعيه كتبان لنا بانه هذيك لا بارسيل ماشي بحال. دونك هنا كيبان واحد البلاصه خصنا نزيدوا فيها لانغري، واحد البلاصه خصنا نزيدوا فيها الماء، واحد البلاصه خصنا نزيدوا فيها شي حاجه. دونك منين كنزيدوا هذاك الشيء كنقولوا لاكزيكولتور دو بريسيزيون، يعني الزراعه الدقيقه، فين بالضبط في هذيك لا بارسيل فين خصني نزيد الماء، فين خصني نزيد لونغري. دونك انا كنشوف بانه يعني في نظري هو انه الزراعه الرقميه هي جزء من الزراعه الدقيقه.
1: يعني هو التكنولوجيا او الرقمنه يعني كنلتجؤ لها في هذا المجال باش نحسنوا باش نحلوا مشاكل او ربما نحسنوا قرار او اتخاذ القرار. في نظرك طبعا الفلاحه اليوم كتواجه بعض المشاكل اللي هي واضحه وتحديات كبرى، فين غادي يبرز دور الرقمنه فعليا في العمل ديال الفلاح؟
0: هي الرقمنه عندها واحد الدور جد كبير، من حيث كما اشرتي كاين بزاف ديال الاكراهات دابا في الزراعه المغربيه ولا الزراعه الدوليه بصفه عامه. بدينا في 2020 بالمشكل الجفاف، دابا ولينا عاوتاني كنهضروا على لا كريز ديال لي زونغري، يعني هاد التقلبات الجيواقتصاديه الدوليه مع هرمز، ولا هاد المشكل ديال الارتفاع ديال الاسعار ديال لي زونغري ديال الادويه وهادشي. دونك هنا الاقتصاد، السؤال المطروح هو الاقتصاد، سواء في هاد لي زونغري ولا في هاد الماء ولا يعني الرقمنه غادي تعطينا واحد الحل. الابحاث العلميه الى رجعنا مثلا لا ليتيراتور سيونتيفيك ولا الابحاث العلميه اللي داروا في العالم، وكاين حتى في المغرب كاينين بزاف ديال الفرق العلميه اللي كتشتغل على هذا الموضوع، يعني بينوا بانه استعمال هذه الطرق كيقتصد واحد العدد كبير من اللونغري، وكيقتصد واحد العدد كبير من الماء مثلا، خاصه الماء، وعاوتاني اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. ومن كنهضروا عاوتاني على الرقمنه في الزراعه، راه ما كاينش غير من لا فورش لا فورشيت، يعني ملي كنزرعوا الحبه ومن بعد عاد مثلا كنجيبوا هذيك المطيشه، راه الرقمنه كدوز حتى ابري لا غيكولت، حتى في التسويق ديال المنتجات الفلاحيه. يعني الرقمنه عندها واحد الدور جد كبير، سواء لاقتصاد الماء، لاقتصاد لي زونغري، وحتى باش يكون واحد الانتاج فعال.
1: وكيف ما قلتي ربما هي وكيف ما شرتي في المداخله ديالك، هي الرقمنه خلات الفلاح انه ينتقل من التدخل بعد ظهور المشكله ولا في حل المشكله الى التنبؤ المشكله قبل وقوعها.
0: هي بطبيعه الحال مثلا نعطيكم واحد المثال، مثلا الازوت، حتى كنشوفوا الورقه الصفراء عاد كنقول له الفلاح كيقول لي خصني ندير الازوت مثلا، ولا خصني ندير الفوسفور، ولا خصني ندير هذه الماده، تما ديجا تروطار، يعني ديجا يعني النبته ديجا يعني كتفقد من الانتاج ديالها. ولكن الرقمنه كيعطينا مثلا هذوك لي زابليكاسيون اللي كيداروا دابا ديال الازوت، ولا هذوك التحاليل اللي كيداروا، كنعرفوا بانه النبته قبل ما يوقع المشكل كتجي واحد لا سوني الظلام كيقول لنا بانه خصك دير لونغري، ولا خصك تعطي الماء، ولا خصك تعطي، يعني هنا كنربحوا بزاف د الوقت. دونك المزارع يعني هاد الاداه الرقميه ها هي كاينه، ولكن راه ما بقاتش نشريو هذيك الاداه الرقميه وصافي نقولوا راه عندنا الحل. كيفاش نستعمل هذيك الاداه الرقميه؟ وصنعرفوا بانه واحد القضيه، راه كاين الذكاء البشري وكاين الذكاء الاصطناعي. هذيك الرقمنه راه شي مرات سلاح ذو حدين، تعطينا واحد المعلومه، ولكن هذيك المعلومه احنا غادي نخدموها بواحد الطريقه ماشي مزيانه، يعني ما غاديش نوصل لهذاك الانتاج. ولهذا الرقمنه راه ما كتعطيناش يعني 100%، ولكن كتقربنا من الواقع.
1: غنتقلوا لواحد النقطه اللي هي مهمه بزاف واللي كيعتبروا يعني بزاف ديال الخبراء وحتى يعني متخصصين في هذا المجال بانه الرقمنه غيكون عندها دور او التكنولوجيا بصفه عامه غيكون عندها دور كبير فيه اللي هو تحدي اللي كيفرض نفسه بقوه على مستقبل الفلاحه اللي هو الماء والجفاف. فين تقدر يمكن الرقمنة تساعد في مواجهة شح المياه أو ربما تخليك أنك تستعمل ترشيد استعمال المياه؟
0: هي رقمنة كما أشرتي عندها واحد دور كبير من غادي دابا نهضروا على المشكل ديال المياه يعني سواء أبحاث سواء تجارب ميدانية لدى بعض المزارعين يعني في المغرب شفنا بانه يعني استعمال بعض التكنولوجيات بحال دابا هذوك الموجيستات اللي كنديروهم بحال دي زاباري كنديروهم في التراب مثلا على سبيل المثال كنمشي لواحد الشجره ديال العنب كنحفروا قريب من يعني لا زون ديال اللي كاين يعني لي غاسين ولا اللي كاين الجذور فين كيكون الماء كنديروا هذوك الموجيستات. هذوك الموجيستات كيعطيونا واحد الفكره على فين وصلت هذيك الرطوبه فين هذاك الفلاح فين سقط من حيث بالعين المجرده ما غاديش نقدروا نعرفوا فين وصل هذاك الماء ولكن اليوم بهذوك الموجيستات هذوك لي زاباري كيعطينا واحد المعلومه كتجينا للتليفون ديالنا وكنشوفوا بانه ولا راه مثلا على 40 سنتيم راه الماء ناقص والملوحات العاط يعني نقدروا ناخذوا القرار في الوقت المناسب يجيو دي سونيت دالام كنعرفو يعني راه عندها دور جد كبير. ما نقدرش نعطي مثلا واحد شحال من بورسونتاج ديال الماء اللي نقدروا نقتصدوا ولكن هذاك حسب المناطق حسب الزراعات حسب يعني ولكن يعني الا استعملها هاد هاد هاد الا قرنا واحد الفلاح ما كيستعملش هاد التكنولوجيا واحد الفلاح اللي كيستعمل هاد التكنولوجيا نقدروا نوصلوا مثلا 30 40 50% ديال الاقتصاد ديال الماء وماشي غير الماء حتى لي زونغري. هذا عطيت غير واحد التكنولوجيا ولكن كاينين تكنولوجيات اخرى
1: احنا ما ندخلوش في التفاصيل التقنيه لان غادي نخصوا لها حلقه اخرى كامله اللي غنركزوا على الموجيسات وعلى الدرونات وعلى ربما تقنيات اخرى اللي هي كتساعد الفلاح. لكن كيف ما هضرتي انت الفرق ما بين الفلاحه التقليديه والزراعه الدقيقه وانه في الفلاحه التقليديه الفلاح كيبني القرار ديالو على التجربه ديالو الخبره اللي عنده.
0: إيه الفلاح كيبني يعني على الخبرة ديالو كيشوف كيفاش يعني هو عنده مثلا 30 عام هو كيدير الزيتون يعني عارف فوقاش كيسقي عارف فوقاش ما كيسقيش ولكن الرقمنة كتقربنا من الواقع يعني الفلاح كيجيب له الله بأنه رسقه ولكن غادي تلقى بأنه رضيع الماء مثلا ولا عطى مثلا لونغري كيتسحب له بأنه عطى لازوت ولكن هذاك لازوت راه يعني كافي ولكن هو غيكون عطى لازوت زايد سيرتوني كيكون شي حاجه كتكون زايده من حيت ما كتبانش على لا بلونت يعني كنشوف بانه استعمال هذا الرقمنه غادي يكون عنده واحد التاثير جد كبير على كما قلت الاقتصاد ديال يعني لي زونغري ديال الماء وكاين كما قلتي يعني ما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديال هاد يعني التكنولوجيات ولكن اثبتت التجارب الدوليه مثلا كنهضروا على بعض الدول في الثمانينات ولا التسعينات اللي بداوا هذه التجارب والتكنولوجيا كما كتعرفوا راه كل سنه كتبدل كتجي شي حاجه جديده وكتجي شي حاجه اللي هي مزيانه. دونك انا كنشوف بانه استعمال الرقمنه لدى المزارع المغربي يعني غادي تعطي واحد يعني واحد الفعاليه سواء في الانتاج او يعني في لي بيرفورمانس ديال الانتاج.
1: وطبعا ماشي لمواجهه مشكل واحد اللي هو ندره المياه او شح المياه او الجفاف وانما هناك ايضا مشاكل اخرى اللي كيف ما قلتي أثبتت الدراسات بأنه الرقمنة أو التكنولوجيا كان عندها دور كبير بحال ارتفاع درجات الحرارة. فين عطات التكنولوجيا الأكل ديالها أكثر في مواجهة أي مشكل؟
0: أنا كنشوف يعني المشكل رقم واحد بالنسبة للمغرب في هذه الحالة هو الماء. يعني انا كنشوف الاولويه استعمال الرقمنه هي الماء من حيث كما اشرت الابحاث التقنيه والميدانيه بينات بانه كاين واحد الاقتصاد جد كبير. كما اشرتي كاين بزاف ديال لي سيكتور ديال يعني كما كنقولوا القطاعات اللي نقدروا نابليكيو فيها هذه الرقمنه بحال مثلا الامراض المزارع سواء عبر العالم ولا في المغرب كيستعمل واحد العدد ديال الادويه لي فونجيسيد لي انسكتيسيد هذوك الادويه. دابا مع هذا المشكل ديال الصحه المشكل ديال البيئه يعني يعني خصنا نقصوا من هذه الانواع ديال الادويه. اثبتت التجارب وحتى التجارب الميدانيه بانه استعمال الرقمنه نقدروا نقصوا من العدد ديال هذوك الادويه المضره بالصحه اللي كنستعملوها مثلا في الميدان. دونك الفلاح مثلا كتلقاه كيسق مثلا كيداوي 100 قطار، ولكن يمكن هذيك 100 قطار ماشي ضروري خصنا

0: نداويوها كاملة، نداوي غير واحد الجهة. دونك هنا نشوفوا شحال ديال الدورين نقدروا نقتصدوا وشحال ديال التأثير ديال هذوك الأدوية على البيئة. يعني هي عندها دابا هذا الرقم، هي متعددة الأبعاد يعني في جميع يعني النواحي ديال كما كنقولوا لي سيكتور ديال الإنتاج، سواء أمراض سواء تسميد سواء يعني ديال الماء، يعني عندها واحد التأثير جد مهم.
1: هي في كتكمل القيمة الحقيقية ديال الرقمنة في الزراعة، واش في التكنولوجيا والأدوات يعني نفسها، ولا في البيانات، ولا في القدرة على تحويل البيانات إلى قرارات موجهة، في كل شيء؟
0: هي هذا سؤال جد مهم، من حيث علاش دابا الوسائل الرقميه نقدروا نلقاو لو كوست يعني اللي ماشي غاليه بزاف. كنلقاو مثلا تكنولوجيا لدى شركات اللي كتكون يعني معروفه على الصعيد الدولي، ولكن كما كتعرفوا دابا التكنولوجيا غير كدوز عليها واحد 3 سنين 4 سنين كتبدا يعني الثمن ديالها كيكون ناقص. يعني ما كاينش المشكل ديال لو بري يعني في هذا الحق. بحال التلفازه مثلا، التلفازه ملي كنشريوها مثلا شي مره 20000 درهم كنلقاوها ابري 50 كتلقاها مثلا 5000 درهم ولا 7000 درهم باغ اكزومبل. ولكن هنا السؤال المطروح هو انه المزارع منين كيشري شي تكنولوجيا ما خصوش يمشي يشري غير رخيص، يشوف هذيك التكنولوجيا اللي كاينه في السوق اللي عطات الفعاليه. هاد من حيث علاش هذوك المعطيات اللي كناخذهم في الرقمنه خاصهم يكونوا حقيقيين. الا كان واحد لاباراي ولا واحد التكنولوجيا ما كتعبرش مزيان ولا ما كتعطيناش فيس مزيان، راه اتخاذ القرار ما غاديش يكون مزيان. دونك انا كنشوف الاثمنه جينيرالمون اللي كيكونوا في السوق، يعني الثمن ديال التكنولوجيا ما كنشوفش الفلاح خصو يمشي للرخيص. واخا شريت التكنولوجيا غاليه، ولكن بالمقارنه بهذيك المساحه اللي عندك واتخاذ القرار راه كتبقى جد مهمه. يعني الجوده ديال التكنولوجيا عندها واحد الدور جد كبير.
1: يعني كيف ما قلتي انت، نجاح الرقمنه ما كيتقاش فقط بالاجهزه ولا بالمعدات ولا حتى بالتطبيقات ولا حجم التطبيقات ولا الاجهزه الموجوده في السوق، وانما كذلك مدى استفادة الفلاح من هاد الأدوات والتجهيزات.
0: إيه دونك هاد التجهيزات أنا كنشوف مثلا مزارع ديال يعني الكليمونتين ولا ديال الزيتون ولا ديال الخوخ ولا ديال المشماش عنده مساحات جد كبيرة، كتلقاه كيشري مثلا غير واحد المداوية سلوي كوت مثلا كيتقام عليه مثلا بدي 10000 درهم ولا 20000 درهم ولا 100000 درهم. ولكن هذيك التكنولوجيا راه الا شفنا الثمن ديالها بالمقارنه مع هذوك المدخلات الفلاحيه راه ماشي حاجه كبيره، وخاصه هذيك التكنولوجيا راه كتبقى له 5 سنين 10 سنين. يعني ملي كيشري هذاك الموجز كيديروا في الارض راه ما كيبقالوش غير كيخدموا غير هذيك العام. يعني كنقولوا حنايا يعني غير كتشري هذاك العام، العام الثاني كيكون مخلص هذيك التكنولوجيا. انا كنشوف العقده فين كاينه، طريقه ديال الاستعمال ديال التكنولوجيا، راه ماشي في شراء التكنولوجيا.
1: طريقه ديال الاستعمال ومدى استيعاب الفلاح المغربي ووصول هذه التكنولوجيا الى الفلاح المغربي البسيط، هذا هو الجزء اللي غادي نختموا به. لكن قبل ذلك استاذ ابركاني، طبعا التحول الرقمي والابتكار هو يعني المغرب دخل فيه سطوح المجال الزراعي شحال هذه، يعني عن طريق بزاف ديال البرامج، منها استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030، إلى جانب طبعا مشاريع وبرامج البحث والابتكار وتطوير أدوات تساعد اتخاذ القرار. لكن تقييم المسار طبعا وانت أدرى ما كيكونش فقط بما هو موجود ومدون في الاستراتيجيات، وإنما بما يصل فعليا إلى الفلاح وإلى الحقل. أنتم أستاذ من موقعك، أنت باحث وأستاذ جامعي، كيف تقيم ما وصل إليه المغرب اليوم في مجال الرقمنة الزراعية؟
0: هي هذا سؤال مهم وسؤال ساعة بطبيعة الحال. يعني كاين واحد لا ميزا جو في هذا السؤال ولا في هذا الجواب. شفنا في المعرض ديال مكناس، هذا المعرض اللي داز وفي هذا المعارض اللي كنشاركوا فيهم كل سنة، هذاك البول ديجيتال ولا هذاك البول ديال الرقمنة ولا كيكبر دو بلوس اون بلوس، كنشوفوا شركات اللي كيكبروا داكور. يعني هاد التكنولوجيا كاينه، الشركات المغربيه الاغلبيه ديالهم، هذا موضوع اخر، من حيث الاغلبيه ديالهم كيديروا لامبورطاسيون ما كيتصنعوش في المغرب بزاف، هذا حتى هو هذا موضوع اخر، سؤال مطروح بتاتر تكون شي حلقه ولا شي موضوع اخر. واش المغرب يقدر يصنع هاد التكنولوجيات وما يجيبوهمش من برا، هذا موضوع اخر. ولكن اللي بغيت نقول يعني كجواب على السؤال، هي التكنولوجيا كاينه، ولكن ملي كنمشيو لارض الواقع باش نهضروا بكل حياد، يعني بكل حياد وسورتو

0: المزارع الصغير والمتوسط ما تلقاوش عنده هذيك التكنولوجيا، ما كايناش. كنمشيو للمزارعين الكبار مثلا اللي كيديروا اكسبور، اللي كيكون عندهم ليكيب تكنيك مجهده ولا
1: والامكانيات الماديه كذلك متوفره.
0: كيفاش؟
1: وكتكون عندهم كذلك الامكانيات الماديه متوفره،
0: كتكون عندهم الامكانيات الماديه وحتى الامكانيات التكوين، كيكون التكوين كيكون عندهم ايكيب مهندس تقني،
1: يعني فريق مؤهل.
0: ايه دابا باش نبسط المستمع، دابا بحال عندي واحد الطوموبيل شريتها مزيانه ولكن ما كنعرفش نسوقها، هذا هو المشكل ديال الرقمنه. ها هو الفلاح الصغير شرا هذيك التكنولوجيا، راه ملي كنهضروا على التكنولوجيا الرقميه راه ماشي شي حاجه غاليه بالمقارنه، هذاك الشيء اللي غادي يعطيك ماشي حاجه غاليه. كيفاش نخدم هذيك التكنولوجيا؟ دونك باش نرجع لهذاك السؤال، المملكه المغربيه خدمت بزاف على هذا الشيء ديال البول ديجيتال منذ سنوات، وكل عام في الحقيقه كنشوفوا شركات اللي كيجيبوا هاد التكنولوجيا، ولاو حتى الشباب دابا ولاو زعما كتعجبهم هاد التكنولوجيا في العالم القروي اكسترا. ولكن في الارض الواقع ملي كنمشيو عند فلاح مثلا عنده 5 هكتار ديال الزيتون، كنمشي عند واحد عنده 3 عنده الشعير، ما عندوش هاد التكنولوجيا. دونك فوقاش غادي نقولوا بانه المغرب عنده يعني رقمنا في الميدان؟ ملي كناخذوا واحد الشونتيون ديال 10 ديال الفلاحه صغار كنلقاو مثلا 8 ديال الفلاحه عندهم تكنولوجيا وجوج ما عندهمش.
1: يعني احنا نقدروا نقولوا بانه احنا مازال في مرحله التجارب والمشاريع النموذجيه، لان مرحله التعميم مازال شويه بعيده، مازال فيها مازال كاين مشكل في التعميم من الرقمنه في المجال الزراعي.
0: الاشكال دابا الاشكال فين كاين هو كيفاش نوصلوا هذيك التكنولوجيا للمزارع، هذيك لابارتي اللي خليتيها في نهايه الحلقه. المهم نقدروا نبداو
1: دابا هي هذه العقده، لانه المزارع هو العنصر الاساسي في هذه العمليه.
0: دابا التجارب اللي عندنا في الميدان، الدوله درت واحد العدد ديال المؤسسات ديال الاستشاره الفلاحيه مثلا، كاين هذاك الفلاح وكاين التحسيس بهذا الشيء ديال الرقمنه، ولكن هذاك الشيء شفناه في دورات تكوينيه، شفناه في دي زيكول دو شون عند المزارع. ولكن العقده فين كاين؟ وهذه العقده راه ماشي غير في المغرب، كنهضروا على مع شركاء علميين في الدول الاوروبيه ولا الدول الامريكيه، راه حتى هما كان عندهم هذا المشكل ولكن تجاوزوه مع المده، حيت كانوا يمكن نقدروا نقولوا سباقين في هذه الاستراتيجي. دونك حنا الوقت حتى حنا نستافدوا فين كان هذيك العقده وفين حلوا هذاك المشكل لدى المزارع. دونك كما قلت دورات تكوينيه كاينين، داروا حتى ميزانيات اللي كيتعطاو يعني في هذه الدورات التكوينيه للفلاحين، ولكن الفلاح ملي كيخرج من تما ما كيقدرش يستعمل هذيك التكنولوجيا. وكاين واحد المشكل، راه ماشي مشكل ديال الاستراتيجيه، راه يقدر يكون مشكل حتى ديال هذاك الفلاح، كتلقاه ما عندوش واحد المستوى مثلا دراسي باش يقدر يستوعب هذيك التكنولوجيا. لاش دابا يجب التفكير ملي كنهضروا على الجيل الاخضر، يعني لا ترانزيسيون من الجيل القديم للجيل الجديد. يمكن هذا الجيل، هذا الشباب اللي جايين اللي غادي ياخذوا لا غوليف في الميدان الفلاحي، يقدروا يستعملوا هذه التكنولوجيا وتجي لهم سهله.
1: أو ربما كيف ما قلتي انت، مسألة ديال استيراد الأدوات أو المعدات، علاش ما نخلقوش ربما حلول اللي هي تتماشى مع الفلاح المغربي، مع طبيعة الفلاح المغربي؟
0: ايه دونك بون، بالنسبه لهذا الموضوع انا كنشوف يعني في الرأي، جبنا التكنولوجيا من اليابان ولا صنعناها في المغرب، راه نفس الاشكال كاين. انا كيما كيبان ليا هو الاشكال كيفاش هذاك المزارع يطبق هذيك، عنده هذاك لاباراي داير 20,000 درهم ودايرو في التيران ديالو ولكن ما كيخدموش. بار كونتر كاين وسائل تحفيزيه، مثلا على سبيل المثال نعطيو واحد ليكزومبل سهل، مثلا دابا كاين المشكل ديال الماء، دابا كنمشيو للسيكتور مثلا غير حنا كنتواجدو هنا في منطقه الناظور، كاين البراج محمد الخامس اللي كيعطي الماء للفلاحه. دابا الماء مع هذا الجفاف ولا كيتعطي بواحد كميه قليله، ولكن الا جات مؤسسه الدوله قالوا بانه واخا بغيتي نعطيك دو دوز ديال الماء ولكن الا عندك من هذوك المجهزات. دونك هنا غيكون التحفيز المزارع اللي اوبليجي باش يمشي يشري هذيك التكنولوجيا، حيت علاش؟ الا ما عندوش غيكون عنده يعني نص ديال لا دوز ديال الماء. المهم هذا الشيء كيدخل فيه التشريع، كيدخل فيه القانون، كيدخل فيه بزاف الحوايج. من حيث انا كنشوف بانه التحسيس غير كافي، نتسناو يجي الجيل القادم وخص الوقت بزاف. انا كنشوف بانه سياسه التحفيز ولا مثلا لا سيفونسيون ديال هذاك لاباري، وراه واخا عطينا الدوله عطات 50% هذوك لي زاباري، دابا المشكل غادي يبقى محطوط في الكراج ولا في لونغار
1: لانه ما يعرفش يستعملوا. هذه النقطه مهمه. اذا شنو، اذا الى طلبت منك في نهايه الحلقه في دقيقه، ما بقاش الوقت استاذ مداز معك الوقت بسرعه، في نهايه الحلقه شنو ربما الشرط الوحيد اللي

0: الذي إذا لم يتوفر لن تنجح الزراعة الرقمية بدونه. واش نختاروا التكوين، البحث العلمي مثلا، البنية التحتية، التمويل، أو لا طريقة ديال النقد التكنولوجي على الفلاح؟
1: دابا بيان سور، دابا شوف بالنسبه للزراعه الرقميه راه هو جزء من الحلول، راه كاين بزاف ديال الحلول اللي يقدروا يخرجوا البلاد من المشكل ديال الجفاف والمشكل ديال الانتاج. كاين مثلا الفرز الجيني، كاين بزاف الطرق. هذا الوسيله الرقميه غير حل من الحلول. انا كنشوف بانه لا استراتيجي خص تكون واحد خريطه الطريق على المدى المتوسط والبعيد، شكون هما هذوك الفلاحه اللي خصنا نمشيو عندهم. من حيث الخطا اللي كيوقع شي مرات هو كنقولوا لا خص الفلاحه كاملين ديال المغرب يخدموا الزراعه الرقميه، لا نشوفوا هذوك الفئات اللي يقدروا يستعملوا هاد التكنولوجيا على المدى القريب. من بعد هذوك الفلاحه الاخرين غيجيو مع الوقت. هي استراتيجيه راه ماشي ديال 5 سنين ولا 10 سنين، راه استراتيجيه ديال 20 30 عام بالنسبه للرقمنه. طبيعه الحال راه هاد لا كومبوزون ديال الفلاحه راه كلشي كيهتم بها، راه حتى البحث العلمي عنده واحد الدور جد كبير ولله الحمد، باش ما نطولش ولله الحمد كاينين مختبرات في المغرب اللي كيخدموا على هذا الشيء ديال الرقمنه. انا كنشوف الاشكال فين كاين هو انه كيفاش هاد الابحاث يخرجوا لارض الواقع.
0: تبارك الله عليك الدكتور كمال أبركاني، استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بنادو، شكرا بزاف انك كنتي معي اليوم في حياه اونلاين.
1: الله يبارك فيك. شكرا.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، في امان الله.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1. Antoine fait l'estimaï les Midi 1. Mouja Soufalifa.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا الموجز، ومعكم في تقديمه محمد الغول ونستهل شرق أوسطيا، حيث أعلن الأحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علامة توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة أنباء رسمية إيرنا، فيما أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض سفينة لهجوم. في شؤون المنطقة دائما، وفي مقابلة صحفية نشرت أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد الشريف شوذري أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها العربية السعودية، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من طرف المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن. في سياق متصل، وافقت الولايات المتحدة على بيع العربية السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة تجعل من المملكة العربية السعودية أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح الجمعة والسبت، وطقسا حارا وهبات رياح قوية يومي السبت والحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه سيتم تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. نبقى في المغرب، حيث أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصص إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. في العلاقات المغربية الأوروبية، أمس عقب اعتماد البرلمان الأوروبي نصا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر شهر يوليوز في سبسة المحتلة، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الوحيد الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. المسؤول المغربي فند في المقابل كل الإدعاءات المروج لها بخصوص فحوى ومواقف النص الأوروبي، مشددا أنه لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب، ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. وفي سياق متصل، في مدينة سبتة المحتلة، بدأت الشرطة الإسبانية صباح اليوم في ساعات مبكرة نقل مئات المهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ المدينة إلى مخيم في منطقة الميناء. وخلال عملية النقل، واجهت الشرطة صعوبة في

0: لاحتواء حشود من المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم بعد أسابيع من العيش على الشواطئ. وتقول السلطات أن الخيام تكفي لاستيعاب 1700 شخص وأن الموقع داخل الميناء مجهز بحمامات وأسرة. أعلن اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة لاجتماع المجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة بهدف إحراز تقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزونات. في روسيا فتحت اليوم مراكز الاقتراع باكرا في أقصى شرق البلاد في بداية عملية انتخابية تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. روسيا أعلنت كذلك تعرضها لهجوم أوكراني ب350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو ليلة الخميس إلى الجمعة حسب ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرجي سوبيانين الجمعة. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعات مدعاة أتمناها لكم لحظات، وتلتقون زميل سفيان في لوسبوت. إلى اللقاء.
1: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول. هو إنه كان
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.

0: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
1: متفقة مع كارتي، المرأة عندها دور كبير في نجاح الأسرة والتطور ديال البلاد. داكشي علاش خاصنا نقدروا المسؤولية اللي علينا، سواء في خدمتنا ولا في حياتنا الخاصة. الأسرة تنجح وبلادنا تربح.
2: وباش بلادنا تنجح وتربح، راه مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل.

0: مرا. هذاك الشيء علاش خاصنا نشاركوا كل نفط صويت، نكونوا حاضرات ونعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي يستحقوا يمثلونا في البرلمان.
1: ودابا مع القانون الجديد راه اللي تبت عليه شي تلاعب في الانتخابات كيف ما كان نوعه غادي تنزل عليه عقوبه قاصحه، ويبقاو غير الناس اللي باغيين يخدموا البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهل شرق أوسطيا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم طوغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا، فيما أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض سفينة لهجوم. وفي المنطقة دائما في سياق غير متوافق، تقدم اليوم الجيش الإسرائيلي باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخرا عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان عند بلدة دير ميماس، وألقى 6 قنابل صوتية وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأفادت الوكالة في وقت لاحق بأن الجيش الإسرائيلي فتش بعض المنازل في البلدة قبل أن تتراجع قوته من النقطة التي كانت تقدمت إليها. في المغرب، أعلنت وزارة النقل واللوجستيكا اليوم عن إطلاق حصص إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي لأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. نبقى في المغرب، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مسحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح الجمعة وغدا السبت، وطقس حار وهبات رياح قوية يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. الرياح القوية ستسجل بعاملات أقليم طنج أصيلة والفحصنجرة في حدود ما بين 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة. أعلن اليوم رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة لاجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة، يهدف إلى إحراز تقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزونات. ماكرون، وعقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة، أوضح أن هذا الاجتماع الذي ينوي الدعوة له سيساهم في تجنب التوترات غير الضرورية بين دول مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين، وكذلك في إعادة النظر في خيارات الإفراج المحتمل عن احتياطات الطاقية. في روسيا، فتحت اليوم مراكز الاقتراع باكرا في أقصى شرق البلاد في بداية عملية انتخابية تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا الاستحقاق الانتخابي انتقده بشدة الاتحاد الأوروبي، متهما الكريملين باللجوء إلى القمع لحرمان الناخبين من خيار حقيقي بشأن مستقبل بلادهم. في سياق متصل، روسيا أعلنت تعرضها لهجوم أوكراني ب 350 مسيرة كانت متجهة لموسكو ليلة الخميس للجمعة، حسب ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين اليوم. وفي سياق متصل كذلك، استدعت الخارجية الروسية اليوم القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة الأوكرانية، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب. نعود إلى المغرب. المغرب يعود لاعتماد توقيت الزمن لغرينتش، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 2 صباحا اليوم الأحد 20 من شتنبر الجاري. وكانت الحكومة المغربية اتخذت قرارا بذلك أواخر شهر يونيو الماضي، ويقضي بنهاية العمل بالساعة الإضافية ابتداء من التاريخ المذكور. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقتي منتع لباقي برامج دعات ميدان، أتمنى لكم لحظات، ويكون لو معكم الزميل علي صلاح الدين في لوتخ ماتش. إلى اللقاء.
5: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
6: جديد وين شو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي

0: مباشرة عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: ensuite des programmes sur Média.
1: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جزر رباط من 24 26 شتنبر منتزة الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، تيرابي كوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جزر رباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وبشراكة مع ميدي آن راديو.
2: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا إيهايان بوهيما.
3: ما تسولناش صحوت انترنت وقرس معنا ديزا لونتري كلاس.
4: هو الفورفي جديد ديال إنوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي فاش يتقاضى الصوت، غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي، سير بعيد.
5: ثم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
6: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلة نفط ترفع علم طوغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا، فيما أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض سفينة لهجوم. وفي شؤون المنطقة دائما وفي مقابلة صحفية نشرت أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شوذري أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن. وكانت باكستان والسعودية وتركيا وقعت الشهر الماضي ما يعرف باسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتي تلزم الدول الثلاث بمبدأ الدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. في المنطقة دائما، وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة تجعل من المملكة العربية السعودية أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. في المغرب، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في المغرب دائما، يعود المغرب بالاعتماد توقيت الزمني لغرينتش، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 2 صباحا ليوم الأحد 20 من شتنبر الجاري. وكانت الحكومة المغربية اتخذت قرارا بذلك أواخر شهر يونيو الماضي يقضي بنهاية العمل بالساعة الإضافية ابتداء من التاريخ المذكور. أعلن اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستدعو خلال الأسبوع أو الأسابيع المقبلة لاجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة بهدف إحراز التقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزونات. ماكرون، وعقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة، أوضح أن هذا الاجتماع الذي ينوي الدعوة له سيساهم في تجنب التوترات غير الضرورية بين دول مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين، وكذلك في إعادة النظر في خيارات الإفراج المحتمل عن الاحتياطات الطاقية. في روسيا، فتحت اليوم مراكز الاقتراع باكرا في أقصى شرق البلاد في بداية عملية انتخابية تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. الاستحقاق الانتخابي انتقده بشدة الاتحاد الأوروبي متهما الكريملين باللجوء إلى القمع لحرمان الناخبين من خيار حقيقي بشأن مستقبل بلادهم. روسيا أعلنت تعرضها لهجوم أوكراني ب350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو ليلة الخميس إلى الجمعة. وفي سياق متصل، استدعت الخارجية الروسية اليوم القائمة بالعمل البريطانية في موسكو احتجاجا على ما وصفته بزيادة كبيرة في شحنات الأسلحة والمسيرات إلى كييف. نختم بالرياضة، كرة المضرب، حيث أكد اليوم عميد المنتخب الوطني المغربي في منافسة كاس ديفيس لكرة المضرب هشام أرزي أن اللاعب

حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.

0: Média. On fusionne.
1: Mohamed Badaoui.
2: اهلا بكم مستمعي ميديا، مرحبا بكم في موعد جديد مع

الموسيقى في موعد جديد مع اون فيزيون. انا محمد البدوي وهاد النص ساعه غادي نكتشفوا فيها مستمعينا الكرام مع بعضياتنا كيفاش الاغاني كتقدر تبدل الشكل ديالها وكتلقى حياه جديده في ايقاعات والوان مختلفه. بلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو مع واحد من الكلاسيكيات اللي عمرها ما كتفقد الحضور ديالها، ولكن هاد المره غادي نسمعوها بنفس مختلف اللي يكون اكثر هدوء واكثر انسيابيه. غادي نسمعوا Every Breath You Take ديال The Police، الأغنية اللي صدرت في 1983، واليوم غادي نسمعوها في واحد ريميكس ديب تشيلز، واحد تاتش ديال ديب هاوس، واكيد واحد الجو اللي غادي يكون تشيل. فنسمعوا Every Breath You Take. ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

ومن أجواء ديب هاوس غادي نرجعوا للمغرب، ولكن دائما بنفس الفكرة، أغنية معروفة وإعادة تقديم اللي كتفتح لها باب جديد. يا الزينة ديري لتاي، واحدة من الألوان اللي مرتبطة بقوة بالذاكرة الموسيقية المغاربية، فغادي نسمعوا لها هنا واحد لا فيرسيون AI اللي كتدخل تكنولوجيا في هذا اللقاء مع التراث. وأكيد من بعد غادي نكملوا الرحلة ديالنا مع عبير العابد في العطار، عمل اللي كيجمع الصوت المغربي مع معالجة موسيقية معاصرة. إذن جوج ديال الاختيارات اللي غادي نسمعوا لهم مستمعينا الكرام دابا، مختلفين في الشكل ولكن بجوج بهم يعني كيلتقيوا في نقطة واحدة، واللي هي كيفاش الموسيقى القديمة والجديدة تقدر تعيش في نفس اللحظة. يا الزينة ديري لتاي والعطار، نسمعوا لها مستمعينا الكرام وغادي نعاودوا نرجعوا لكم، خليكم معنا.

نو الفيزيون دابا غادي تاخذ واحد المنحة اخر من الاغنيه المغربيه الافرو هاوس، ومعها واحد من العناوين اللي كيجمع بين الايقاع والروحانيه، صلاه على نبينا ديال مستر اي دي وكوثر صديق، واحد العمل اللي كيخلط الايقاع الالكتروني مع الانشاد والصوت المغربي، فواحد الفيزيون اللي كتعطي التراث مساحه جديده وسط موسيقى الرقص الحديثه. ف سمعوا المستر اي دي وكوثر صديق صلاة على نبينا، وعاد نرجع لكم مستمعينا الكرام، وخليكم معنا في انفيزيون.

وهكذا غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفيزيون. مستمعينا الكرام, مشينا من The Police ودزنا بالموسيقى المغربية وإعادة صياغة التراث, وصلنا للإيقاع الإفريقي. فكانت رحلة اللي كتأكد لنا مرة أخرى أن الموسيقى ما كتوقفش عند واحد زمن ولا عند حدود معينة. شكرا لكم بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة, وغادي نخليكم دابا مع واحد الحضور مغربي قوي. غادي نسمعوا العيطة ولكن برؤية اللي كتجمع

مع بين الفنان المصري حمزة نميرة والفنان المغربي حبيب بلك. إذن العيطة لقاء بين حمزة نميرة واحد من الأسماء اللي مرتبطة بالموسيقى الجناوية المغربية. واحد العمل اللي صدر سنة 2018، فنخليكم تسمعوا لها وتستمتعوا بها مستمعينا الكرام. إلى اللقاء.

0: مجدي آن، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجمعة 18 من شتنبر عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا. جولتكم الإخبارية المسائية تنطلق الآن وتمتد طيلة الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن أحداث سبت المحتلة، سفير المغرب لدى الاتحاد يدعو إلى حوار منفتح وصريح ورصين مع بروكسل. نناقش الموضوع في حصاد اليوم مباشرة بعد النشرة المغاربية. المشهد في لبنان يزداد تعقيداً، النقاش مستمر حول حصرية وجود السلاح في يد الدولة وتساؤلات بشأن انعكاسات ما يجري في اليمن على الوضع اللبناني. التفاصيل مع مراسلنا من بيروت في ميديا ريبورتاج. في الحصاد المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل، إليكم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالبي الصفا في السواحل ما بين العريش والصويرة وكذلك المناطق القراب لهم بحال حتى في جنوب سيدي يفني. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يعطي شي اشتوات في العشية في شرق الخط الجبهة ميدلت بحال حتى في النص الشرقي ديال العطلس الكابية. الريح غادي يصوت شرقي في عامة النواحي ما عدا في دكالا عبدا تادلا والعطلس المتوسط بحال حتى في سوس والساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي وغربي القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 24 و 33 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 32 درجة في دكالة، ما بين 28 و 37 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 34 درجة في تافيلات، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 34 درجة في الشوية وناحية الضرعة، ما بين 33 و 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و 38 درجة في ناحية تادلة، وما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الإخوان الفلاحة اللي عاد نقلوا شي غرس ديال الخضرة ولا غادي نقلوا هاد الأيام خاصهم يردوا بالهم مزيان لا تكون حشرات الرتيلة سلطات عليهم.

0: فيهم وهما مازالين صغار، لان هذا الطقس مازال موال بزاف التكاثر ديال الالتلاف عده زراعات وعده انواع ديال شجر الفواكه. ولا بانوا لهم شي التلات في العريشات ولا الوريقات ديال هاد الغرس الصغير اللي سايلين ينقلوه، خاصهم يداويو ضدهم بالادويه الخاصه والمرخصه عليهم، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى السادسة مساء، موعد النشرة المغاربية. الزميل أمين عزيماني جاهز ومستعد لتقديم النشرة. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير لك يا اعتماد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة بشأن المغربية. عقب اعتماد البرلمان الأوروبي أمس نصا بشأن الأحداث التي وقعت في أواخر يوليوز في سبتة المحتلة، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أحمد رضا الشامي أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتناب الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. المسؤول المغربي فند في المقابل كل الادعاءات المروج لها بخصوص فحوى ومواقف النص الأوروبي. قراءة في الموقف المغربي يقدمها لنا الحسن أقرطيت، الأستاذ الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية، متحدثا من الرباط لريدا كريفي.
3: تصريح أحمد رضا الشامي هو تصريح في سياق يعبر عن التزام المغرب وعن إرادة المملكة المغربية في حلحلة كل القضايا المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، في سياق الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة، وفي اعتقادي أن الأوان لحوار صريح وواضح وشفاف بخصوص مستقبل العلاقات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. نعيش على إيقاع متغيرات سياسية وجيوسياسية وجيوأمنية كبيرة تعرفها المنطقة بشكل عام، على اعتبار أن ما يحدث اليوم على مستوى منطقة الساحل والصحراء وانعدام الاستقرار في العديد من الدول، الأمر الذي يشكل خلفية واضحة لظاهرة الهجرة. وهذا التحدي بطبيعة الحال يكلف المملكة المغربية فاتورة مالية وأمنية كبيرة جدا، ينبغي أن يأخذها الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، كون أن الهجرة تعتبر تحدي دولي تحدي جماعي، والاستجابة ينبغي أن تكون جماعية. في اعتقادي اليوم حوار واضح وصريح من شأنه أن يعزز سبل الاستجابة الجماعية لمواجهة الهجرة غير النظامية ولمواجهة الجريمة العابرة للحدود بشكل عام. وباعتراف دول الاتحاد الأوروبي أن المغرب قام بعمل جبار خلال السنين الأخيرة، ناهيك حتى أن تقارير الاتحاد الأوروبي أشارت بكل واضح إلى انحصار الهجرة غير النظامية عبر سبتة ومليلية عبر المملكة المغربية، مقارنة مع ثلاث محاور أخرى هي محور البلقان، محور إيجا، ومحور ليبيا إيطاليا، نتيجة لالتزام المغرب في إطار الاتفاقات الثنائية وفي إطار الاتفاقات المتعددة الأطراف.
2: وللحديث حول نفس الموضوع، الحسن أقرطيط الأستاذ الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية سيكون ضيفا أيضا في نقاش الحصاد هذا المساء مع الزميل اعتماد سلام. تتواصل في المملكة يوميات الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر. الأحزاب السياسية تسعى خلال حملتها إلى عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في محاولة لإقناع الناخبين بوعودها الانتخابية. لمزيد من التفاصيل نربط اللحظة الاتصال بمراسلنا بالرباط عادل الزبيري. عادل أهلا بك.
4: مساء النور ومساء النور بكل المستمعين الكرام في كل مكان، مرحبا.
2: مرحبا بك عادل. إذن أين توجد اللحظة، في أي من أحياء الرباط، وكيف تمر هناك الحملة الانتخابية اليوم عادل؟
4: نعم، أنا في أكثر النقاط سخونة في العاصمة المغربية الرباط انتخابيا، حي الفرح أكثر كثافة سكانيا في العاصمة الرباط المعروف شعبيا باسم دوار الحاجة. هنا الأحزاب السياسية تنزل بثقلها في الأيام الأخيرة من الحملة، ونحن الآن نستعد لمرافقة مجموعة من الحملات الانتخابية ميدانيا، لأن الحملات في هذه الانتخابات تخرج مساء بسبب الصيف وموجة الحرارة والتزامات الناس المهنية واليومية. هنا تلقي الأحزاب السياسية الكبرى والمتوسطة بثقلها من خلال مسيرات يومية بين الأزقة الأضيق في الرباط وأيضا بين الشوارع، في محاولة لاستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين، لأن هنا يكون التصويت عدديا كبيرا.

0: مهما. أحزاب التحالف الحكومي تحاول إقناع الناخبين بحصيلتها. أحزاب المعارضة تلقي بسهام انتقاد هذه الحكومة التي تعتبرها لم تنفذ التزاماتها. إذن هنا ملعب انتخابي مفتوح بين جميع الأحزاب، الكل يريد استمارة الناخبين في هذا النوع من الأحياء الشعبية التي من المرتقب أن تعرف واحدة من أكثر المشاركات الانتخابية في العاصمة الرباط، تسمى بدائرة الرباط شلة. كل الرموز الانتخابية تبحث عن عدد كبير من الناخبين بكل السبل، الموسيقى الشعبية، القبعات، الأقمصة المطبوعة، كل أشكال إثارة اهتمام وانتباه الناخبين، وطبعا الحوارات المباشرة. طيب، هنا في هذه الحملة ينزل وزراء سابقون، مسؤولون، أسماء وازنة، الكل في ملعب انتخابي واحد.
1: طيب عادل الزبيري مراسلنا في الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. سنعود طبعا لمتابعة باقي هذا الموضوع في باقي نشرتنا الإخبارية. نواصل مستمعينا نشرتنا بشأن المغربي دائما، حيث أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أيضا عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة تتيح في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة. تدرس الحكومة الموريتانية فرض ضوابط جديدة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، أبرزها اشتراط موافقة الوالدين لمن هم دون 16 وتقييد البث المباشر والرسائل الواردة من أشخاص غير معروفين لهم. ويتضمن المقترح الذي قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية تعطيل خوارزميات التوصية والتمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمحتوى، إلى جانب حظر الإعلانات الموجهة للأطفال وفرض ساعات للهدوء الرقمي. المقترح أثار انقساما في الآراء، كما يشرح الصحفي سيدي محمد ولد بلعمشة الذي تحدث من واشنطن من نواكشوت عفوا لمحفوظ ولد سالك.
2: هناك انقسام حول هذا التوجه. البعد الأول يتعلق بوجاهته، حيث أن فعلا هؤلاء المراهقين أو الأطفال المهددين فعلا المحتوى الفاسد، المحتوى الهابط ربما، المحتوى الغير أخلاق ربما، الذي ينتشر في هذه الوسائط وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هناك البعد الثاني، وهو مخاوف من أن يتسع هذا التقييد المحتمل إلى الحد من حريات المواطنين حول التعبير من خلال هذه وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم آرائهم السياسية والاقتصادية والثقافية. يبقى السؤال الأخير هو كيف سيتم ضبط هذه الآليات الحديثة؟ هل من خلال حجب هذه الوسائط؟ وكيف للآليات الحديثة أن تميز بين أطفال الصغار من الراشدين؟
1: تشهد عدة ولايات تونسية موجة احتجاجات اليوم للمطالبة بالتشغيل والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، مع توسع تحركات حاملي الشهادات العليا المعطلين في سيدي بوزيد والقصرين وقابس وغيرها من الولايات الذين ينتقدون الصمت الرسمي إزاء مطالب الحق في التشغيل والكرامة. الموضوع نعود لمتابعته في باقي نشرتنا اللاحقة. في صفحة الرياضية، العد العكسي لانطلاق البطولة المغربية الاحترافية، حيث بدأ مع إعلان العصبة الاحترافية برنامج الجولتين الأولين من الموسم مع تأجيل قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي. وتفاصيل معك يوسف شاكر.
3: العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أعلنت رسميا عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من الموسم الرياضي الجديد. أنظار الجماهير ستعود لتتركز على الملاعب المغربية ابتداء من أمسية يوم الخميس 24 من شتنبر، حيث أدرجت مباراة اتحاد أمل تيزنيت أمام اتحاد طنجة بداية من الساعة 8 مساء في انتظار تحديد الملعب الذي سيحتضن اللقاء. المواجهات القوية تأتي تباعا خلال هذه الجولة الأولى. سهرة السبت 26 من شتنبر ستعرف الظهور الأول للوداد الرياضي تحت قيادة البرتغالي باولو سيرجيو أمام الوافد الجديد وداد تمارا بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدائرة البيضاء، إضافة إلى مواجهتي اتحاد تورقة والفتح الرباطي ثم النادي المكناسي والدفاع الحسني الجديد. وتتميز الجولة الأولى بتأجيل قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي والموعد الأكثر إثارة للاهتمام في بداية الموسم الحالي بسبب وجود 4 لاعبين من الفريق العسكري رفقة منتخباتهم الوطنية، وهو سبب تأجيل مباراة الجولة الثانية أيضا أمام نهضة بركان. ويأتي ختام الجولة الأولى سهرة الأحد بثلاث مباريات. يستقبل المغرب التطواني فريق نهضة بركان بملعب ثانية الرمل في تطوان بداية من 4 عصرا، وفي 6 مساء يواجه المغرب الفاسي ضيفه نهضة زمامرة بالمركب الرياضي بفاس، بينما يلتقي الكوكب المراكشي أمام حسنية أكادير بداية من 8 مساء على أرضية ملعب الحارثي. أما الجولة الثانية من البطولة المغربية الاحترافية فستجرى مبارياتها بين 2 أكتوبر والثالث من أكتوبر، مع تأكيد تأجيل مباراة نهضة بركان والجيش الملكي.
1: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون للطف وكرم المتابعة. فاصل قصير ولكم عودة من جديد مع اعتماد سلام لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
6: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.
7: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
8: أهلا بكم من جديد مستمعينا في الحصاد. عقب اعتماد البرلمان الأوروبي أمس قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز الماضي في سبتة المحتلة، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يتطلب تعاونا مستمرا وحلولا مشتركة ومستدامة. نناقش الموضوع مع ضيفنا في الحصاد. وأرحب بضيف الحصاد هذا المساء الدكتور الحسن أكرطيط الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية. دكتور الحسن أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
9: أهلا وسهلا سيدتي وشكرا لكم على الاستضافة.
8: شكرا لك. أولا دكتور، كيف تقرأ دعوة المغرب على لسان سفيره لدى الاتحاد الأوروبي وتأكيده على ضرورة الحوار بشكل منفتح وأيضا صريح باعتبار أنها الوسيلة أو السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة؟
9: في اعتقادي تصريح السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي جاء في سياق يعرفه الجميع، خصوصا أمام التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية ناهيك بطبيعة الحال عن تحديات أخرى مرتبطة بوضع الاستقرار الذي تعيشه منطقة المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء. وبالتالي هذا التصريح بطبيعة الحال يعكس أو هي رسالة واضحة إلى الأوروبيين بأن المغرب ثابت على النهج الذي اعتمده دائما مع الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ مفاوضات 1996، مفاوضات التي عرفت بمفاوضات برشلونة وصولا إلى منح المغرب وضع المتقدم ناهيك بطبيعة الحال إلى الاتفاقات التي تم إقرارها خصوصا ما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والمملكة المغربية، وبحكم الجغرافية والتحديات المرتبطة بها أكيد أن الأطراف ينبغي أن تنتصر للحوار وللمفاوضات لحل حالة كل القضايا سواء الأمنية أو السياسية أو الجيوسياسية التي أصبحت تفرض نفسها على المنطقة. وهذا الأمر باعتقادي هو الذي سيمكن من تجنب أي خلافات محتملة أو أي سوء فهم قد يحدث خلال

0: خلال محطات معينة أو خلال أزمات قد تفرضها مثلا كما كالأحداث التي عرفتها مدينة سبتة ومليليا المغربيتين.
1: نعم. طيب دكتور الحسن

0: المالية الملقاة على المغرب، ويعرف جيدا حجم الفاتورة المالية والبشرية والأمنية التي يقدمها المغرب في إطار التزامه مع دول الاتحاد الأوروبي لمحاربة أو لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية. وأنا قلت وأشرت إلى ذلك تقارير الاتحاد الأوروبي التي نشرت أخيرا على أن المعبر الوحيد الذي عرف انحصار للهجرة غير النظامية هو معبر سبتة ومليليا، مقارنة بثلاث معابر أخرى، معبر البلقان، معبر بحر إيجي من تركيا، ومعبر ليبيا نحو إيطاليا. وهذا في حد ذاته يعكس التزام المملكة المغربية تجاه الشركاء الأوروبيين، على اعتبار أن المغرب ينطلق من مسألة أساسية فيما يتعلق بالمقاربة التي تعتمدها المملكة المغربية، وهي أن الأمن ينبغي أن يكون أمنا جماعيا، والمستقبل ينبغي أن يكون مستقبل مشترك. وهذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال تفعيل العمل المتعدد الأطراف، يتطلب حوار، يتطلب مفاوضات، يتطلب إدراك أن المسؤولية مسؤولية مشتركة. وفي اعتقادي أن المغرب كان دائما على مستوى المحافل الدولية وداخل المنظمات الدولية كان دائما يقول على أن الهجرة هي فرصة وليست تهديد، وعلى أن كل قضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية تتطلب تفعيل العمل المتعدد الأطراف لتجاوز أو لمواجهة هذا التحدي، ولتحقيق كما قلت الاستقرار والازدهار للشعوب الأوروبية، وكذلك للمغرب، لأن المغرب كما قلت المغرب يقوم بمجهود جبار لمواجهة هذه التحديات. وأعتقد على أن الأوروبيون يفهمون اليوم هذه المسؤولية ويدركون هذه التحديات التي تواجه المملكة المغربية. والمغرب لم يبتز أبدا أوروبا، رغم أن كما قلت أن الفاتورة البشرية والمالية ضاغطة جدا على المملكة المغربية.
1: نعم، وبالإضافة إلى الهجرة دكتور الحسن، أقرت هناك مجموعة من التحديات الجماعية التي تجمع أوروبا وتجمع المغرب أيضا، وينبغي أن تكون الاستجابة لها بشكل جماعي. بالتالي من الضروري حلحلة كل هذه الملفات، من بينها ملف الهجرة.
0: مما لا شك فيه كما قلت عندما تحدثت عن وضع الاستقرار في منطقة المتوسط، ونعرف أن اليوم أن المغرب يقوم بدور كبير جدا للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي، للحفاظ على أمن الممرات التجارية العالمية، ممرات المتوسط، ممرات الأطلسي، الممرات البرية من شمال المملكة المغربية نحو جنوبها نحو القارة الإفريقية. ناهيك بطبيعة الحال كما قلت على أن المغرب قدم خدمات جليلة جدا للدول الأوروبية في إطار محاربة الإرهاب وفي محاربة الهجرة غير وفي محاربة الجريمة العابرة للحدود. وهذا في اعتقادي جعل المملكة المغربية شريكا موثوقا به للدول الأوروبية، وجعل من المغرب نقطة ارتكاز أساسية على المستوى السياسات الأمنية الإقليمية. وهذا والدليل على ذلك استضافة المملكة المغربية لمكاتب الأمم المتحدة لمواجهة البعض من هذه التحديات، ناهيك بطبيعة الحال عن الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبلورها اليوم المملكة المغربية، والتي لها تداعيات إيجابية على الأمن الجماعي في أوروبا. ولذلك كما قلت على أن المملكة المغربية دائما ترافع داخل المحافل الدولية، وترافع من أجل مستقبل مشترك. هذا الأمر لن يتحقق بطبيعة الحال إلا بتفعيل أولا الاتفاقيات المتفق عليها بين الأوروبيين والمغرب، لن يتحقق إلا بتحمل المسؤولية إلا بتقاسم المسؤولية فيما يتعلق بالفاتورة المالية والاقتصادية والبشرية. ونعرف اليوم على أن المغرب لم يعد دولة عبور إلى أوروبا، أصبح المغرب بفضل الإصلاحات الكبيرة أصبح موطنا وأصبح مركزا لاستقرار المهاجرين القادمين من الصحراء الكبرى. ناهيك بطبيعة الحال على أن الدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب اليوم يتطلب كذلك تعاون من الجانب الأوروبي، سواء فيما يتعلق بالأمن السيبراني أو ما يتعلق بأمن الحدود أو ما يتعلق بأمن الممرات التجارية.

0: العالمية. لذلك الأوروبيون يتفهمون في اعتقاد هذا الدور رغم كل الضجيج الذي أحدثه اليمين المتطرف، ونعرف أسباب ذلك خصوصا في الدول التي عاشت تجربة اليمين المتطرف، وكذلك في الدول التي تعيش على إيقاع حملة انتخابية سابقة لأوانها كإسبانيا. لكن كما قلت أن المغرب يتعامل بمنطق الصبر الاستراتيجي، على اعتبار أن المملكة المغربية تتفهم الضغوط التي تمارس على بعض الحكومات الأوروبية من طرف تيارات يمينية ويسارية متطرفة. وبكل صراحة هذا الأمر عكسه اليوم أو عكسه قرار البرلمان الأوروبي الذي تجنب أي كل ما من شأنه أن يستفز المملكة المغربية أو يسيء إلى سمعة المغرب.
1: نعم، وهذا ما أشار إليه أيضا أحمد رضا الشامي السفير المغربي عندما قال إن العديد من التعديلات ذات طابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. علما دكتور الحسن أقرطيط، وهنا أذكر فقط بأن القرار اعتمد بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
0: تماما. لذلك قلت على أن اليوم الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية كبيرة، لأن بكل بساطة استمرار هذه المنظمة الإقليمية يتطلب إدراك ووعي بأن التهديدات التي يفرضها اليمين اليوم اليمين المتطرف على مستوى أوروبا تهدد مستقبل الشراكات الشراكة ليس فقط مع المملكة المغربية بل مع دول عديدة. ناهيك بطبيعة الحال كما قلت أن اليوم ودائما بكل صراحة دائما أعتبر على أن المصلحة الأوروبية أكثر حيوية جدا في إطار الشراكة التي تجمع بين الطرفين من المصلحة المغربية، على اعتبار أن أوروبا اليوم في حاجة كبيرة جدا للدور الذي يلعبه المغرب على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الجيوسياسي. وبشكل عام هناك حاجة اليوم للأوروبيين لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، سواء ما يتعلق بالطاقات البديلة، سواء ما يتعلق بالأمن، سواء ما يتعلق بالأمن الغذائي، سواء ما يتعلق بالأمن الإقليمي. التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي تعرفها منطقة المتوسط والتقلبات التي يعرفها المشهد الدولي بينت بشكل واضح على أن أوروبا اليوم على أن أحد الخيارات الناجحة للأوروبيين هي الحفاظ وتمتين وتقوية العلاقة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، لأن بكل صراحة ما يقدمه اليوم المغرب من خلال هذا الدور، لأن في نهاية المطاف هذا الدور لم يملى على المملكة المغربية. نعم. هذا الدور يقوم به المغرب بشكل سيادي. صحيح. حفاظا على أمنه القومي وحفاظا كذلك على أمن جيرانه.
1: نعم، ومع ذلك هناك العديد من الحملات الإعلامية والدعائية التي تحاول أن تنسب إلى هذا النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. لماذا برأيك دكتور الحسن تواكب حملات من هذا النوع هذا الملف بشكل عام؟
0: كما قلت اليوم هناك صعود قوي لليمين المتطرف في العديد من الدول. هناك اكثر من سبع حكومات لليمين المتطرف في اوروبا، وهذا الامر بطبيعه الحال يخلق جدالا كبيرا داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي. ونحن نعرف التحرش الذي مارسته العديد من الجهات في السنوات الاخيره والتي انتهت بفشل ذريع، لأنني كما قلت أعتبر اليوم على أن الأوروبيون في حاجة للمغرب أكثر مما المغرب في حاجة إلى أوروبا، لأن بكل بساطة المغرب اليوم ينطلق من باراديغم مهم جدا على مستوى السياسة الخارجية، وهو تنويع الشراكات مع فاعلين دوليين وفاعلين إقليميين. وبالتالي اليوم هو بالنظر إلى موازين القوة التي أرزتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة يتضح بشكل واضح على أن حاجة الأوروبيين اليوم إلى المغرب أقوى، لأن بكل بساطة اليوم المغرب متشبث بشكل كبير بالمقاربة السيادية التي ينتهجها في العديد من القضايا الإقليمية بما فيها قضية محاربة

0: هجرة غير نظامية.
1: نعم.
0: وهذا الأمر ينبغي للأوروبيين أن يدركوا هذا الأمر، ناهيك بطبيعة الحال على أن اليوم الحوار بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضرورية جدا، خصوصا حينما يتعلق الأمر بمصير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، لأن بكل بساطة هذا الأمر لا يعني اليوم المغرب، ما يحدث اليوم ما حدث داخل إسبانيا من تجادل سياسي بين مختلف الأطراف أو في دول أخرى، هذا الأمر لا يعني المملكة المغربية، بل هو شأن داخلي أوروبي ينبغي أن يتم البت فيه، على اعتبار كما قلت أن المغرب يتفاوض اليوم من منطلق سياسي قوي جدا.
1: دكتور الحسن أقرطيط، الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك مرحبا.
2: Le nouveau BYD TI7, résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural, son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Autonejma et réservez votre test drive dès maintenant.
3: BYD, build your dreams.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تنظر

0: Plusieurs noms, quatre matchs seront au programme des Bleus qui joueront les premiers matchs de groupe de la Ligue des Nations. La Turquie le 25 septembre, ensuite ils se déplaceront en Belgique le 28 et puis ensuite ils recevront l'Italie et la Belgique. Quittons le football de sélection pour parler des championnats. Le week-end sera particulièrement animé par le classique dimanche entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le match se jouera donc au Vélodrome à 18h45. Écoutons Luis Enrique, le technicien espagnol, était en conférence de presse cet après-midi.
1: Il y aura des différentes circonstances. Les matchs de demain, parce qu'ils ont changé l'entraîneur et aussi beaucoup de joueurs sont partis. C'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit attendre. Il faut être prêt pour quelle que soit la formation, quel que soit son comportement sur le terrain. Mais ce qui est sûr, sera l'ambiance dans le classique et la difficulté de jouer ce type de match. Il faut être attentif à beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais ce sont des matchs très attractifs pour les supporters, pour nous en tant qu'équipe, et on va essayer de gagner les 3 points.
0: Et le Maroc connaît désormais son programme face au Nigeria au premier tour du groupe mondial 2 de la Coupe Davis. La confrontation se disputera ce week-end les 19 et 20 septembre sur les courts du club des cheminots de tennis à Rabat. Pour cette première journée, Karim Mnani débutera face à Kanis Eboua avant l'entrée en lice de Yacine Dlimi opposé à Daniel Adelaï. Les Lions d'Atlas sont dirigés par leur capitaine Hichem Arazi avec également Younes Lalami Laroussi et Amin Jemji dans l'équipe. Côté nigérian, le capitaine Ashi Benson Isicheli pourra sur Youssef Aboubakar, Kanis Eboua, Daniel Abdelaï et Michael Emmanuel. On parle bien entendu de la petite balle jaune. Merci pour votre écoute. Bonne suite des programmes, toujours à l'écoute de Midi 1.
2: في ماي من العام 1960 انتهت تجربة حكومة عبد الله إبراهيم. بعد ذلك واصل إبراهيم حضوره السياسي والفكري وظل متمسكا بمواقفه قبل أن يتفرغ بدرجة أكبر للكتابة والتفكير.
3: ومضات
4: في ذاك التاريخ أطلقت شركة أوبن أي آي تشات جي بي تي، ومذ ذاك الحين رغم الحروب المستعرة والكوارث الطبيعية هنا وهناك يظل موضوع الذكاء الاصطناعي متصدر النقاش العالمي.
3: ميديا ريبورتاج. بينما تراهن إيران على الحفاظ على نفوذ حلفائها في المنطقة، تبدو الساحات العربية مختلفة في قدرتها على استيعاب هذا النفوذ. في العراق تتجه الحكومة إلى مسار لحصر السلاح بيد الدولة، وفي لبنان يتواصل النقاش حول سلاح حزب الله، فيما يحاول الحوثيون في اليمن تثبيت حضورهم لاعبا أساسيا في معادلة البحر الأحمر ولو إلى حين.
5: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم. اعتماد سلام.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في 23 من شتنبر الجاري، أي يوم الأربعاء القادم، يشهد المغرب تنظيم انتخابات تشريعية. هذه الانتخابات تشكل محطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة، ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تجيبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. سؤال اليوم: هل يخضع الإنفاق الرقمي في الحملة الانتخابية لضوابط؟ الجواب في دقيقة الانتخابات مع الزميلة أسماء بشري.
8: دقيقة الانتخابات.
9: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من سبتمبر الجاري، تتجه المنافسة الانتخابية بشكل متزايد نحو الفضاء الرقمي، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة وسيلة أساسية لاستقطاب الناخبين والترويج للبرامج الانتخابية. في هذا السياق جاءت المقتضيات التنظيمية الجديدة لتأطير الإنفاق على الحملات الانتخابية عبر الوسائل الرقمية، وتحدد سقف هذه المصاريف في ثلث السقف المقرر للحملة الانتخابية لكل مترشحة أو مترشح. كما حدد سقف إجمالي للمصاريف الرقمية في 800 ألف درهم بالنسبة للائحة المحلية، ومليون وخمسمائة ألف درهم بالنسبة للائحة الجهوية. تشمل هذه المصاريف الإعلانات والمحتويات المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الرقمية، فضلا عن الوسائل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وبذلك لم يعد الإنفاق على خدمات مثل فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك

0: أو يوتيوب مصروفاً خارج الحساب الانتخابي، بل أصبح يتعين توثيقه وإثباته وإدراجه ضمن الحسابات الخاضعة للمراقبة. تعكس هذه المقتضيات تحولاً واضحاً في أساليب الحملات الانتخابية التي باتت تخوض المنافسة على جبهتين: ميدانية عبر اللقاءات والتجمعات، ورقمية عبر الإعلانات الممولة والخوارزميات والمحتوى الموجه. وبين السعي إلى تحقيق انتشار أوسع واحترام الضوابط القانونية، تفرض هذه المعركة الانتخابية الرقمية نفسها اليوم كأحد أبرز ملامح استحقاقات 23 من سبتمبر.
1: شكرا لك أسماء، وطبعا مرة أخرى أذكر بأن الانتخابات ستنظم يوم 23 من الشهر الجاري قبل ذلك، ويوم الأحد الموافق 20 من شتنبر سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، أي توقيت غرينتش، بتأخير الساعة بستين دقيقة وفق ما أعلنته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. حين نتأمل المسار بعض الشخصيات مستمعينا، ندرك أن التاريخ لا تصنعه المناصب وحدها، ولكن تصنعه أيضا الأفكار والمواقف والاختيارات التي تكون أحيانا اختيارات صعبة. من بين الأسماء التي تركت بصمتها في المغرب الحديث يبرز اسم عبد الله إبراهيم، الشخصية التي جمعت بين عمق الفكر وقوة الموقف والانشغال بقضايا الوطن. قصته نتعرف عليها رفقة الزميل عثمان الطاهري.
2: في 24 من غشت عام 1918 ولد عبد الله إبراهيم بمدينة مراكش. نشأ في حي وسط مدينة البهجة، هناك بدأت قصة رجل سيصبح واحدا من أبرز المثقفين والمناضلين والسياسيين في تاريخ المغرب الحديث. في سن مبكرة التحق إبراهيم بالكتاب، ثم واصل دراسة المتون مثل الأجرومية والألفية، والتحق بمدرسة الباشا القلاوي، لكن طموحه العلمية لم يتوقف عند حدود التعليم التقليدي. في 15 من عمره راوده شغف بتعلم اللغة الإنجليزية، فبحث بنفسه عن من يساعده على تعلمها، ثم واصل تعلمها مع أجانب في مراكش، بينما تعلم اللغة الفرنسية بشكل فردي، لأنه أدرك مبكرا أن اللغات مفتاح لفهم العالم. بعد ذلك التحق بجامعة ابن يوسف بمراكش، ونهل من علوم عدد من كبار العلماء. اشتهر بين أقرانه بالذكاء والتفوق، لكن العلم بالنسبة إلى عبد الله لم يكن منفصلا عن الوطن. في شبابه انخرط في الحركة الوطنية وشارك في تنظيم الخلايا المناهضة للاستعمار بمراكش، تعرض للاعتقال والنفي أكثر من مرة، وشارك في النضال الوطني، وكان من الموقعين على وثيقة 11 من يناير في العام 1944 المطالبة باستقلال المغرب. ثم انتقل سنة 1945 إلى فرنسا، حيث درس في جامعة سوربون الأدب والتاريخ والاقتصاد. اطلع على الفكر الفلسفي والسياسي، وفي الوقت نفسه واصل نشاطه الوطني بين العمال المغاربة في المهجر. عندما عاد إلى المملكة تولى رئاسة تحرير جريدة العالم، ثم دخل مرحلة جديدة من حياته، مرحلة الدولة والسياسة بعد الاستقلال. تقلد عدة مسؤوليات حكومية، فكان كاتبا للدولة مكلفا بالأنباء، ثم وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية. وفي دجنبر سنة 1958 جاءت اللحظة الأهم في مساره، حيث عينه الملك الراحل محمد الخامس رئيسا للحكومة. كانت حكومة إبراهيم قصيرة، إذ لم تتجاوز نحو 18 شهراً، لكنها حملت مشروعاً وطنياً طموحاً، سعت إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وبدأت إصلاحات زراعية، وأنشئ في عهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما عملت على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وفتحت ملفات مرتبطة باستكمال الوحدة الترابية. في ماي من العام 1960 انتهت تجربة حكومة عبد الله إبراهيم. بعد ذلك واصل إبراهيم حضوره السياسي والفكري، وظل متمسكا بمواقفه قبل

أن يتفرغ بدرجة أكبر للكتابة والتفكير، وترك عددا من المؤلفات والأوراق في السياسة والفكر والتاريخ والمجتمع، من بينها أوراق من ساحة النضال: جدلية السلام والحرب في المغرب العربي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أمام أزمة الخليج وغيرها. ظل الرجل إلى آخر حياته حاضراً في النقاش السياسي والفكري المغربي، إلى أن توفي في الدار البيضاء في 11 من شتنبر عام 2005 عن عمر ناهز 87 سنة، ودفن بمقبرة الشهداء. وهكذا انتهت حياة رجل بدأت من أحد أحياء مراكش القديمة، طفلاً شغوفاً بالقرآن والعلم واللغات، وانتهت به إلى أن يصبح من أبرز رجال الحركة الوطنية وأحد أهم رجال الدولة في السنوات الأولى لاستقلال المغرب.

0: تستمعون لحصاد اليوم عبر ميديا، ومواعيدنا الإخبارية تتجدد على رأس كل نصف ساعة قبل نشرة السابعة. هذه إطلالة على أحوال الطقس. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة، في لوكوس الغرب سايس تادلة ونواحي مراكش مع توقعات بهطول أمطار نواحي تافيلالت والأطلس الكبير وأيضا شرق خط الجبهة ميدلتا. درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة في الرباط مع طقس مشمس، 28 في الدار البيضاء، 30 في طنجة العيون وجدة وتازة، 28 في مراكش مع شمس ساطعة، 29 في الصويرة، 25 في أكادير، 18 في شفشاون حيث الطقس غائم مع توقع عواصف رعدية، و35 درجة متوقعة في بنغرير. في منطقة شمال إفريقيا 33 في طرابلس والقاهرة مع طقس مشمس، 34 في نواكشوط، و30 في تونس حيث الجو غائم. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 في أبيدجان مع أجواء عاصفية، 29 درجة متوقعة في لاغوس حيث السماء ماطرة، و31 في باماكو، داكار ونجامينا. تمام الساعة السابعة، يعود الزميل أمين عزماني لتقديم نشرة الأخبار المفصلة. أهلا بك أمين.
1: أهلا بك يا اعتماد، أهلا بكم.

0: مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب، الأحزاب السياسية تواصل حملاتها الانتخابية وعرض برامجها لإقناع الناخبين. وفي نشرتنا نسلط الضوء على رهانات حزب التجمع الوطني للأحرار خلال هذا الاستحقاق. في تشريعيات 23 من الشهر الجاري، تحسين القدرة الشرائية للمغاربة أو للطبقة المتوسطة شعار يتكرر في برامج الأحزاب، والوصفات تتمايز بين الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في صفقة ضخمة تأتي في خضم الحرب في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة توافق أخيراً على بيع السعودية مقاتلات F-35 الشبحية، وتجعل من المملكة أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات المتطورة. خلال اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو مجموعة السبعة لبحث استخدام المخزونات الاستراتيجية للطاقة في ظل تداعيات التصعيد العسكري الدولي على الأمن والطاقة. بعد غياب 15 عاماً، الفنانة السورية أصالة نصري التي عرفت بمواقفها المناهضة لحكم الرئيس السابق بشار الأسد تعود لبلدها وتحيي حفلة في دمشق بحضور الآلاف من محبيها.
1: 5 أيام فقط، إذن أمين تفصل المغاربة عن يوم الاقتراع التشريعي.
0: الأحزاب السياسية اعتماد تمر إذن إلى السرعة القصوى مع تقدم الحملة الانتخابية التي تنتهي منتصف ليلة الثلاثاء القادم. مهرجانات خطبية وتجمعات ومسيرات لاستقطاب أو مسيرات لاستقطاب الناخبين تنظمها هذه الأحزاب المتنافسة بعدد من المناطق والمدن، منها مدينة سلا التي شهدت أمس تجمعا انتخابيا لأحد أحزاب الائتلاف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار. روبورتاج عادل الزبيري من سلا.
2: أمام سكان مدينة سلا قدمت اعتماد الزهيدي القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار وعودا انتخابية، مؤكدة افتخار حزبها بحصيلة قيادته للحكومة.
3: تقديم كذلك الحصيلة ديال البرنامج الحكومي اللي كانت طيلة هذه 5 سنوات واللي كانت فيها إنجازات يعني جد مهمة وقوية، سواء على المستوى الاجتماعي من أجل تحسين المستوى المعيشي ديال المواطنين، واللي غادي تستمر في المرحلة القادمة إن شاء الله، في الحكومة القادمة إن شاء الله ببرنامج الأحرار.
2: بين قاعة للتجمعات وبين ساحة عامة في مدينة سلا، رفع أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار شعارات في يوميات للحملة الانتخابية. إسماعيل القندوسي قيادي في مدينة سلا في حزب التجمع الوطني للأحرار.
4: الحزب دار لبنات أساسية ديال برامج تنموية متوسطة المدى بداها، والشيء الجميل هو أننا كنخرجوا الحمد لله بوجهنا أحمر عند المغاربة. علاش؟ لأنه كانوا 3 أو 4 البرامج مهيكلة، لا في التعليم لا في الصحة لا في تأثير الشباب وفرص ديال الشغل.
2: تفاعل الحضور في القاعة مع المتحدثين الذين فصلوا في سلة الوعود الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وضع هدف الفوز لثاني مرة بالانتخابات التشريعية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
1: وفي ظل ما يعيشه العالم من تقلبات وموجات تضخم متوالية، الطبقة المتوسطة حاضرة طبعا في برامج الأحزاب السياسية. أمين،
0: هذه الطبقة المتوسطة اعتماد تتطلع إلى ما تحمله البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في استحقاق 23 من شتنبر، بحثا عن تدابير ملموسة تعيد لهذه الطبقة الاجتماعية توازنها وتحافظ على ما تبقى من قدرتها الشرائية التي تأكلت كما ذكرت جراء التضخم وضعف البرامج والسياسات العمومية الموجهة لتعزيز هذه الطبقة وتوسيعها. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات المهدي فقير الخبير الاقتصادي متحدثا من الدار البيضاء ليوسف نعماني.
5: الأحزاب السياسية خلافا لما عهدناه في الحملات السابقة أصبحت لها طريقة أخرى في التعامل مع الوعود الانتخابية، وخرجنا من منطق العموميات ليكون التركيز شديدا جدا على القدرة الشرائية، وبالتالي البرامج الانتخابية كلها تؤكد على ضرورة دعم القدرة الشرائية والضبط

0: الأسواق والحفاظ على هذه الطبقة المتوسطة، خصوصا وأن اليوم الإشكال الكبير الذي تعامله هذه الحكومة والتي يؤثر على شعبيتها وعلى شعبية التكتل الحكومي الحالي هو هذه النقطة، والتي شهدت تراشقا بين مختلف أحزاب المكونة الأغلبية الحكومية، وبالتالي توجه هذه الأحزاب إلى إجراءات معينة من قبيل إحداث مؤسسات عمومية لضبط سلاسل التوزيع ومحاربة المضاربة وتحجيم تدخل الوسطاء بشكل يسمح بتوفير المواد من المواد الغذائية بأثمنة معقولة. كذلك التوجه نحو يعني وعود لضبط هامش الربح لدى يعني موزعي المحروقات بشكل يدعم استقرار الأسعار في مستويات مقبولة.
1: في الشأن المغربي دائما، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد المقبل الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وفي المغرب دائما، أكد المشاركون في أشغال ورشة تحسيسية حول برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج اليوم بالرباط أن حماية المهاجرين في وضعية هشاشة يمر عبر ضمان معلومات واضحة وموثوقة وتوجيه ومواكبة ملائمين. أجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة في المغرب على التأكيد على أهمية ضمان ولوج المهاجرين في وضعية هشاشة إلى خدمات الاستشارة الشخصية، لا سيما عبر تعبئة الشبكات النسائية الدبلوماسية من أجل تيسير ولوجهم إلى مواكبة مواتية.
2: نواصل النشر. أمين من الشرق الأوسط، بعد انتظار طويل الولايات المتحدة توافق أخيرا على بيع سعودية 48 مقاتلة F-35.
1: الإعلان عن هذه الصفقة ضخمة اعتماد والتي تصل قيمتها إلى 24 مليار و300 مليون دولار يأتي بعد تعرض السعودية في الأشهر الماضية لهجمات من إيران في إطار رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ومع تجدد النزاع بين الرياض والحوثيين اليمنيين في الأسابيع الأخيرة، لتجعل واشنطن من المملكة السعودية أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. عن أسباب هذا التحول في الموقف الأمريكي نتابع قراءة سمير فرج المحلل العسكري متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
3: أمريكا كانت بترفض قبل كده دخول الطائرة الاف 35 إلى منطقة الشرق الأوسط عدا إسرائيل، حتى تحافظ إسرائيل على الريادة والقدرة وتكون أكثر دولة متفوقة جوبيا في المنطقة. ما يحدث من تطور في المنطقة إن الحوثيين طبعا استولوا على مدخل باب المندب وقرروا عدم السماح للسفن السعودية أنها تمر في الممر، علاوة أنهم في طائرات مسيرة طلعت من العراق وضربت خط النفط السعودي من أبقيق إلى البحر الأحمر، قيام الحوثيين بضرب المواقع الكثيرة من أرامكو البترولية. ومن هنا وجدت أمريكا أنها لازم تنفيذ هذه الصفقة، وطبعا الصفقة دي مش حتتم النهاردة أو بكرة، ده على الأقل بتقعد سنة عمال ما تصنع هذه الطائرات ويتم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية.
1: أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض فيه المملكة الداعمة للحكومة في اليمن لهجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. وضمن تطورات هذا الملف دائما، رفع الاتحاد الأوروبي اليوم مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين لهذا الممر المائي الحيوي بعد سيطرتهم الأسبوع الماضي على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى توترات القارة الأوروبية الآن، حيث أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى دون رد من جانب الأوروبيين. من جانب آخر، قال ماكرون عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة بهدف إحراز تقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزونات. المزيد ضمن مراسلة علي الشقوري من باريس.

0: رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على أهم المواضيع المثارة. تتعلق القضية الأولى بالأمن الفرنسي في ظل التصعيد الأخير لتهديدات الهجينة الروسية ضد فرنسا وأوروبا. في مواجهة هذا الوضع، أعلن ماكرون أنه طلب من الحكومة وضع خطة لحماية البنى التحتية الحيوية للبلاد.
1: طلبت من الحكومة إعداد خطة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية، فضلا عن المواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ضد هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات السبرانية. وعلاوة على هذا، تعزيز المشروع لموقفنا والذي أطلعنا عليه القوى السياسية وقدمنا تفاصيله، فإننا نواصل أيضا العمل الذي بدأناه منذ عدة أشهر من أجل تحسين حمايتنا ضد التدخلات الأجنبية والهجمات السبرانية.
0: شكلت أزمة الطاقة محورا رئيسا آخر للمناقشات، لا سيما مع تصاعد الغضب في الشارع الفرنسي من ارتفاع أسعار المحروقات ومخاوف من عودة تظاهرات السترات الصفراء. الرئيس ماكرون حذر من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يستمر خلال الأسابيع المقبلة بسبب أزمة مضيق هرمز، مؤكدا تصميمه على معالجة أسباب هذه الأزمة من خلال تحرك دبلوماسي. موضوع المحروقات لاقى اهتماما من زعماء المعارضة. مارين توندولي زعيمة حزب الخضرة.
2: ما أردت أن أقوله لكم أيضا هو أننا نراقب ما يحدث في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه سيكون لدينا أيضا معلومات أكثر دقة مع إغلاق مضيق ثاني الآن وتداعيات قوية جدا على الوقود في فرنسا، حيث قد يصل سعره إلى 3 يورو بحلول عيد الميلاد.
0: في ضوء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2027، أعلن الرئيس ماكرون أنه سيطلع بدور الضامن لاستقرار الجمهورية حتى نهاية هذا الاستحقاق الانتخابي. علي شقوري من باريس لميديا.
3: في باقي أخبار قارة العجوز، انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الانتخابات التشريعية الروسية الخاضعة لرقابة صارمة، متهما الكرملين باللجوء إلى القمع لحرمان الناخبين، مما وصفه خيارا حقيقيا بشأن مستقبل بلادهم. ويواصل الروس الإدلاء بأصواتهم اليوم في التشريعيات التي تستمر لثلاثة أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تلقي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ نحو 5 سنوات بظلالها على هذا الاستحقاق. بعد غياب 15 عاما، أحيت الفنانة السورية أصالة نصري التي عرفت بمواقفها المناهضة لحكم الرئيس السابق بشار الأسد، أحيت أمس حفلة في دمشق بحضور الآلاف من محبيها. مراسلنا في دمشق يا من ديب معه التفاصيل.
4: إجت بنت الشام للشام.
5: لم تنتهي ليلة عودة الأصالة في دمشق بانتهاء حفل الفنانة أصالة، فخلال ساعات تصدرت مشاهد عودتها إلى الغناء في سوريا بعد نحو 15 عاما من الغياب القسري منصات التواصل.
4: والله العظيم لهي اللحظة أنا لسه ما مصدقة أني أنا معكم. يا الله قدي بدي إلكم قدي حلمت بهي اللحظة، وقدي تمنيت من ربي أنه لوقت هذا اللقاء نتقابل ونحن بدينا بمرحلة التشافي. التشافي ما حيصير غير بالفن وبالموسيقى.
5: وقدمت أصالة باقة واسعة من أعمالها على مدى وصلتين استمرتا 4 ساعات، أدت خلالها عددا من أغانيها الشهيرة، بالإضافة إلى الألبوم السوري الصادر مؤخرا والذي يضم 14 أغنية تراثية تمثل المحافظات السورية 14.
6: اليوم نرى أنه عودتها جبر خاطر لكل مظلوم، جبر خاطر لكل إنسان ظلم في مرحلة ما، فهذا الإنصاف بعد طول ظلم هو من أجمل ما يتذوقه الإنسان.
7: خلينا نقول هذا الحدث الكبير هو خطوة باتجاه أنه نشوف بلدنا عم تعمر أكثر، عم تزدهر أكثر.
8: عودة أصالة هو نصر إلنا، نصر للشعب السوري اللي انتظر يوم التحرير.
5: وارتبط حضور أصالة في المشهد السوري بموقفها الذي أعلنته منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أعلنت تأييدها لمطالب السوريين بالحرية ورفضها ممارسات النظام البائد.
9: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
10: نحن مع الثورة، مع الإنسان، مع الثورة من بدايات.
5: كما رفضت المشاركة في الفعاليات المؤيدة له، حيث قبل موقفها بحملات تخوين وشطبها من نقابة الفنانين. ميديان يا منديب دمشق.
3: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الاستماع.

0: والمتابعة. واللحظة أترككم مجددا مباشرة مع اعتماد سلام لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد. لك الكلمة اعتماد.
1: شكرا لك أمين. وسنتحدث الآن في الحصاد عن الذكاء الاصطناعي. ربما شاهدتم مستمعينا فيديو لروبو يهرب من مشفى بسبب ضغط العمل، أو فيديو آخر

0: الاستبدال. على كل الأمر لم يعد عاديا ويطرح أكثر من سؤال بالتأكيد، والذكاء الاصطناعي في هذه الحالة أصبح على طاولة نقاش قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشهر في ظل هذه التحذيرات المتزايدة من خطره. الذكاء الاصطناعي أم المعارك، عنوان ركن ومضات هذا الأسبوع مع نهى يوسف.
1: كم كانت بداية العشرية الثالثة من هذه الألفية غريبة ومزدحمة بتطورات بعد جائحة كورونا التي أدخلت البشر فيما يشبه السبات الإجباري. كان تاريخ 30 من نوفمبر 2022 فارقاً في حيواتنا جميعاً، من قلب المدن الكوسموبوليتانية إلى أبعد البوادي في عمق ما تصنف دول عالم ثالث. في ذاك التاريخ أطلقت شركة OpenAI ChatGPT، ومذاك الحين رغم الحروب المستعرة والكوارث الطبيعية هنا وهناك يظل موضوع الذكاء الاصطناعي متصدرا النقاش العالمي. رأينا شركات عملاقة، شخصيات مرموقة، بل وحكومات تدفع صوب الانغماس في نعم الذكاء الاصطناعي ولا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال. كانت هناك أصوات نعتت حينها بالمتشائمة والعدمية تحذر من مخاطر هذه التكنولوجيا الجبارة، لكنها لم تتفوق على مد المدافعين إلى أن انقلب التيار فجأة. في الشهور الأخيرة لعام 2026 لاحظنا تصاعداً غير مسبوق ولا مفهوم حتى لدعوات التحصن من وبال الذكاء الاصطناعي، وتوالت التحذيرات بل وصعدت من قاعدة من وصفوا بالمشككين إلى أعلى الهرم إلى مخترعي تكنولوجيا أنفسهم. خرجت بيل غيتس محذراً من أخطار الذكاء الاصطناعي بعد أن كان من أشرس المدافعين عنه، كانت مفاجئة. رأينا أيضاً يوشوا بينجيو رائد علوم الكمبيوتر الكندي وأحد رواد الـ AI يحذر من فقدان البشرية السيطرة على التكنولوجيا، ويدعو الحكومات إلى التكتل لسرعة الاستجابة كما فعلت إبان جائحة كورونا. توالت التحذيرات رافعة المستوى كقطع الدومينو تتساقط تباعاً بوتيرة متسارعة، إلى أن وصلت إلى رودهات الأمم المتحدة. أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش قال في مؤتمر صحفي في 16 من شتنبر إن على الحكومات تحمل مسؤولياتها وأولاها حماية مواطنيها من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك مخاطره. مفاجأتنا مع تصاعد مد التحذير من الـ AI لن تتوقف هنا. في ذات اليوم أي 16 من شتنبر وعدت شركة OpenAI بالإفصاح بشكل أكثر منهجية عن انحرافات نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي حتى إن لم تتمكن بعد من تفسيرها أو معالجتها. لكن الصدمة الحقيقية على الأقل بالنسبة لي كانت إعلاناً جاء في منتصف شتنبر من عمالقة مجال الذكاء الاصطناعي. اتفاق نادر بين OpenAI المطورة لتشات جي بي تي، أنثروبيك المطورة لكلود، وجوجل المطورة لجيميناي على إبطاء سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي وإنشاء هيئة للإشراف على مخاطره. بعد أن انتهيت من استغراب الخطوة التي مدحها إيلون ماسك صاحب XAI، بحثت قليلاً لأفهم. والصراحة أن خوارزميات بحثي التي يديرها الذكاء الاصطناعي طبعاً لم تتأخر في إظهار تحليل مثير للانتباه والريبة معاً. خبراء المجال اعتبروا أن خطوة عمالقة الـ AI الموحدة لم يكن دافعها إنقاذ البشرية بل إنقاذ شركاتهم وأسهمهم من الانهيار. فالخطوة بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية جاءت للالتفاف على ضغوط مالية والتزامات طويلة الأجل لبعض الشركات الكبرى تتخطى في مجملها 3 تريليونات دولار، وإبطاء التطوير قد يمنح تلك الشركات غطاء قانونيا وتنظيميا لإدارة التزاماتها المالية أمام المستثمرين والموردين. في شهر التحذيرات من الذكاء الاصطناعي اهتمت وسائل الإعلام الدولية بتحذير من يوصف بعراب الذكاء الاصطناعي. البريطاني الكندي جيفري هينتون أحد أبرز رواد تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024، والذي استقال من عمله مديراً تنفيذياً وباحثاً في

0: جوجل قبلها بعام ليتمكن من التحذير علنا من مخاطر هذه التكنولوجيا. الرجل قال دون تردد: ستنقرض البشرية في حال فقدان السيطرة على الأنظمة خارقة الذكاء، واحتمال ذلك ما بين 10 إلى 20%. من يقضي على الآخر أولا، نحن أم الذكاء الاصطناعي؟ وهل فعلا يجوز طرح السؤال أم بواعثه تدخل في خانة نظرية المؤامرة؟ سنعرف ذلك في مستقبل لا أظنه بعيدا جدا.
1: شكرا لك نهى، وفي انتظار معرفة الجواب عن هذا السؤال، قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خالد العناني إن المنظمة قد تؤدي دور الميسر في النقاش الدائر حول مخاطر الذكاء الاصطناعي على صعيد العالم. اليونسكو لطالما شددت على أن نطاق اختصاصاتها لا يقتصر على التراث، بل يشمل أيضا مجالات أخرى من التعليم إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. الآن مستمعينا إلى مساء الرياضة. يقدم مساء الرياضة الزميل يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
2: مساء النور اعتماد.
1: والمسهل بأخبار البطولة المغربية الاحترافية، العصبة الاحترافية تكشف برنامج الجولة الأولى التي تأتي منقوصة من قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي.
2: العناوين البارزة لهذه الجولة الأولى هي كثيرة على غرار تأجيل مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، الموعد الأكثر إثارة للاهتمام في بداية الموسم الحالي سيؤجل من هذه الجولة بسبب وجود 4 لاعبين من الفريق العسكري رفقة منتخباتهم الوطنية خلال هذا التوقف الدولي الخاص بنهاية شهر شتنبر وبداية أكتوبر. العصبة الوطنية لكرة القدم أعلنت عن برنامج الجولتين الأولى والثانية، الأنظار ستتركز من جديد على الملاعب المغربية ابتداء من أمسية الخميس 24 من شتنبر، حيث أدرجت مباراة اتحاد أمل تيزنيت أمام اتحاد طنجة بداية من الساعة 8 مساء في انتظار تحديد الملعب الذي سيحتضن اللقاء. المواجهات القوية تأتي تباعا خلال هذه الجولة الأولى. سهرة السبت 26 من شتنبر ستعرف الظهور الأول للوداد الرياضي تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو أمام الوفد الجديد وداد تمارا بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، إلى جانب مواجهتي اتحاد تورقة والفتح الرباطي ثم النادي المكنسي والدفاع الحسني الجديد. ويأتي ختام الجولة الأولى سهرة الأحد بثلاث مباريات يستقبل خلالها المغرب التطواني نادي نهضة بركان بملعب سني ترمل في تطوان بداية من 4 عصرا، وفي 6 مساء يواجه المغرب الفاسي ضيفه نهضة زمامرة بالمركب الرياضي بفاس، بينما يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير بداية من 8 على أرضية ملعب الحرثي في مراكش. الجولة الثانية من البطولة ستجرى بين يومي الجمعة 2 أكتوبر والسبت 3 من نفس الشهر، في حين ستعرف تأجيل مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان دائما بسبب ارتباط لاعبي الفريق العسكري بمنافساتي أو بمباريات منتخباتهم خلال التوقف الدولي. نبقى مع أخبار كرة القدم المغربية. أعلن المكتب المديري لنادي المغرب الفاسي اليوم عقب اجتماع جمع مجلس حكماء النادي، أعلن عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية، وذلك لأسباب شخصية. وشهد الاجتماع حضور محمد بوزوبع إلى جانب عمر بنيس رئيس الشركة الرياضية وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية، حيث تم التداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز العمل للمؤسسات داخل النادي، وتم إعلان القرار الخاص باستقالة محمد بوزوبع بشكل رسمي في انتظار الجمع العام المقبل وتعيين بديل دائم عنه. في أخبار المنتخب المغربي الأول، الكثير من الأمور التي أثارت الجدل ارتباطا بقائمة المدرب محمد وهبي، لعل أبرزها غياب يونس بن طالب الذي اختار تمثيل منتخب ألمانيا عوضا عن أسود الأطلس، في حين شكل مركز حراسة المرمى نقطة أخرى أثارت الجدل. محمد فاخر المدرب الناخب المغربي السابق كان ضيفا على برنامج بوديوم صباح اليوم وتحدث عن نقطة اختيارات حراس المرمى.
3: لذا كنظن ان جمال ميا لا بلاص غندير بلاصه وهبي، وكتكون في الشارع مع الناس كاين شويه ديال لاغات بوكو بلوس على لي غارديان بوت ولا لا لين ديفونسيف. اما الميليو تيرا ولا ما كاينش شي حاجه كثيره

0: مفاجئة حصاد اليوم. اعتماد سلام،
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. أعلن الجيش اللبناني اليوم أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل جنوب لبنان، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا. وفي لبنان لم يتمكن حزب الله من إسقاط الحكومة، فيما يستمر النقاش حول حصرية وجود السلاح في يد الدولة. هل ما يجري في اليمن يمكن أن ينعكس على المشهد اللبناني، أم أن لكل ساحة حساباتها وأيضا توازناتها؟ جانب من الجواب يحمله ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: في وقت تعيد فيه جماعة الحوثي في اليمن فرض حضورها في المشهد الشرق أوسطي مهددة باب المندب بأمر عمليات إيرانية واضح، تتجه الأنظار إلى أذرع إيران الأخرى في المنطقة، لا سيما حزب الله في لبنان. في بيروت تبدو معركة حصر السلاح بيد دولة مستمرة، فيما لم يتمكن حزب الله رغم اعتراضه على مسار الحكومة من إسقاطها أو تعطيل عملها.
3: محاولة حزب الله والتيار الوطني الحر إسقاط الحكومة أو على الأقل إضعافها باءت بالفشل. أجهدت هذه المحاولة.
2: الصحفي اللبناني علي حمادي.
3: ما في إسقاط للحكومة، والرئيس نبيه بري كان واضح أنه هذه الحكومة محمية. قالوا له محمية؟ قالوا نعم محمية من فوق. من فوق معروفة شو هي، يعني هناك المحور العربي الذي يحميها، وهناك المحور الدولي على رأس الولايات المتحدة وطبعا الدول الأوروبية. يعني ما في هز للتوازنات اللي رست عليها الأوضاع في لبنان.
2: سؤال ثاني مطروح، هل يمكن أن يؤدي تصاعد نفوذ الحوثيين في اليمن إلى تغيير موازين القوى لمصلحة حزب الله في لبنان؟
4: يعني تنشيط حركة الحوثيين هيدا هدف إيراني لتنشيط كامل أذرعها في المنطقة، واستغلال هذه النقطة في الانتخابات النصفية الأمريكية وفي الانتخابات الإسرائيلية. ولكن يبقى الحديث، هل تملك يعني إيران الإمكانية والترف لإعادة تشغيل أذرعها في المنطقة؟ هناك الكثير من العقبات التي تمنع ذلك، عقبات خارجية وعقبات داخل وضعف ووهن أصيبت به أذرع إيران.
2: الصحفي اللبناني محمود فقيه.
4: تقدم الحوثيين لا يعني أن حزب الله مستعد أن يتقدم أو ينجح في التقدم أيضا في الساحة اللبنانية بعدما فشلت مساعيه في إسقاط الحكومة. الإمكانيات التي لدى حزب الله من إمكانيات بشرية أو عسكرية وحتى يعني الأمنية وحتى المالية كلها قد تراجعت، وآلية المعركة وقواعد المعركة واللعبة في المنطقة هذا يكون أمامه عقبات كثيرة، تجعلها عقبات كثيرة أمامه في التحرك. وأما إذا تحرك فلا يعني بأنه سينجح، لأنه حزب الله اليوم مختلف تماما عما كان عليه في 2023.
2: بينما تراهن إيران على الحفاظ على نفوذ حلفائها في المنطقة، تبدو الساحات العربية مختلفة في قدرتها على استيعاب هذا النفوذ. في العراق تتجه الحكومة إلى مسار لحصر السلاح بيد الدولة، وفي لبنان يتواصل النقاش حول سلاح حزب الله، فيما يحاول الحوثيون في اليمن تثبيت حضورهم لاعبا أساسيا في معادلة البحر الأحمر ولو إلى حين. المشهد إذن لا يشير بالضرورة إلى عودة موحدة لأذرع إيران، بقدر ما يكشف عن صراع مختلف على النفوذ في كل ساحة وفق المراقبين، من بيروت إلى بغداد وصنعاء وصولا إلى الممرات البحرية والاستراتيجية. هذا الانطباع يكاد يجمع عليه كثير المراقبين للمشهد الشرق أوسطي. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: شكرا لك خلدون. وميديا روبورتاج من بيروت يأتيكم مستمعينا كل يوم خميس. علقت أمس السلطات التونسية الدروس في كل المؤسسات التعليمية في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من إمكانية حصول فيضانات. ماذا يحدث عندما تغلق عاصفة مدرسة، أو عندما تجعل موجة حر شديدة الدراسة أمرا مستحيلا؟ بالنسبة لملايين الأطفال حول العالم لم تعد الكوارث المناخية مجرد خطر على حياتهم ومنازلهم، بل أصبحت أيضا تهديدا لمستقبلهم الدراسية. أدعوكم مستمعينا لمتابعة المزيد في إيكولوجيا مع زميل سفيان أومنحود.
5: بحسب اليونيسف، أثرت الظواهر الجوية القاسية خلال العام الماضي على أكثر من 171 مليون تلميذ في 106 دول وأقاليم، أي ما يقارب تلميذاً واحداً من كل 10 حول العالم. لكن التأثير لم يكن متساوياً بين الجميع، الفتيات كن الأكثر عرضة للضرر عندما أدت الكوارث إلى إغلاق المدارس أو إلغاء الفصول أو الانتقال إلى التعليم عن بعد. لماذا؟ لأن فقدان المدرسة لا يعني فقط فقدان الدروس، فمع تضرر المدارس ومرافق المياه والصرف الصحي ونزوح الأسر وفقدان مصادر الدخل، قد تجد الفتيات أنفسهن أمام مسؤوليات إضافية، رعاية أفراد الأسرة أو جلب المياه بدلاً من الجلوس في الصف الدراسي. تحذر اليونيسيف من أن هذه الضغوط قد تزيد أيضاً من خطر زواج الأطفال وتجعل عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة أكثر صعوبة حتى بعد انتهاء الأزمة. أما الظواهر المناخية الأكثر تأثيراً على التعليم فتأتي في مقدمتها العواصف التي عطلت دراسة نحو 109 ملايين تلميذ العام الماضي، ثم تأتي الفيضانات التي أثرت على ما لا يقل عن 70 مليوناً، وموجات الحر التي عطلت الدراسة لنحو 50 مليون طفل وشاب. والصورة أكبر من ذلك بكثير، نحو مليار طفل حول العالم، أي ما يقارب نصف أطفال العالم، يعيشون في بلدان معرضة بدرجة عالية جدا للصدمات المناخية والبيئية، والثمن لا يتوقف عند سنوات الدراسة، فخسارة فرص التعلم وما يرافقها من تراجع في مهارات القراءة والكتابة والحساب قد تتحول إلى خسائر في الدخل تمتد طوال الحياة. وتقدر اليونيسيف قيمتها بما لا يقل عن 200 مليار دولار مع تعميق الفوارق بين دول العالم. لذلك تدعو المنظمة الحكومات إلى التحرك والاستثمار في مدارس أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث المناخية وضمان ألا يتحول الطقس القاسي إلى سبب يحرم الأطفال من حقهم في التعليم وخاصة الفتيات.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز أخبار الساعة 8 مستمعينا، هذه إطلالة على أحوال الطقس. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة، في اللوكوس الغرب سيستدلى ونواحي مراكش مع توقعات بهطول أمطار نواحي تافيلالت الأطلس الكبير وشرق خط الجبهة ميدلتا. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة في الرباط مع طقس مشمس، 28 في الدار البيضاء، 30 في طنجة، العيون، وجدة وتازة، 28 في مراكش مع شمس ساطعة، 29 في الصويرة، 25 في أكادير، 18 في شفشاون حيث الطقس غائم مع توقع عواصف رعدية، و35 درجة متوقعة في بنغرير. في منطقة شمال إفريقيا 33 في طرابلس والقاهرة مع طقس مشمس، 34 في نواكشوط، و30 في تونس حيث الجو غائم. أما في عواصم غربي ووسط إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 في أبيدجان مع أجواء عاصفية، 29 في لاغوس حيث السماء ماطرة، و31 درجة متوقعة في باماكو، داكار، وانجامينا. في باقي عواصم العالم 25 في باريس التي تشهد أجواء غائمة، 21 في لندن، 29 في مدريد وروما مع جو غائم أيضا، 26 في إسطنبول، 21 في نيويورك، و26 في طوكيو. في العواصم العربية تسجل 40 درجة في بغداد، 29 في بيروت مع طقس غائم، 41 في مكة المكرمة حيث الأجواء مشمسة، 42 في دبي، و31 درجة متوقعة في دمشق. تمام الساعة 8، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، وطبقا لمنشور لرئيس الحكومة فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة الموافقة لتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. دولياً رفع الاتحاد الأوروبي اليوم مستوى التأهب لمهمته البحرية التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين المدعومين من إيران لهذا الممر المائي الحيوي. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في منشور لها أن أوروبا

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه: الأمية عندنا لا تنافي حفظ القرآن ولا حفظ الأخبار النبوية، ولكن الأمية عندنا من لم يتصرف بنظره الفكري وحكمه العقلي في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار، وما تعطيه من الأدلة العقلية في العلم بالإلهيات، وما تعطيه للمجتهدين من الأدلة الفقهية والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية. فإذا سلم العقل من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أميا، وكان قابلا للفتح الإلهي على أكمل ما يكون بسرعة دون بطء، ويرزق من العلم اللدني في كل شيء ما لا يعرف قدر ذلك إلا نبي أو من ذاقه من الأولياء، وبه تكمل درجة الإيمان.

العلم اللدني الذي لا يكون في أصل الخلقة هو العلم الذي تنتجه الأعمال، فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح فيعمل به، فيورثه الله من ذلك علما من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك. ولا يلزم من العلم اللدني أن يكون في مادة، والإلهام لا يكون إلا في مواد، والعلم يصيب ولا بد، والإلهام قد يصيب وقد يخطئ، فالمصيب منه يسمى علم الإلهام، وما يخطئ منه يسمى إلهاما لا علما، أي لا علم إلهام.

للعلم أهل وللإيمان ترتيب، وللعلوم وأهليها تجاريب، والعلم علمان مطبوع ومكتسب، والبحر بحران مركوب ومرهوب، والدهر يومان مذموم وممتدح، والناس إثنان ممنوح ومسلوب. فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة، وانظر بفهمك فالتمييز موهوب. العلم الذي ينال بالفتح الإلهي يقف به صاحبه على إصابة الأفكار وغلطاتها، وبأي نسبة تنسب إليها الصحة والسقم، وكل ذلك من الله، ويعلم مع حكمه بالباطل أنه لا باطل في الوجود، إذ كان كل ما دخل في الوجود من عين وحكم لله تعالى لا لغيره، فلا عبث.

حدث لغيره، ولا باطل في عين ولا حكم، إذ لا فعل إلا لله، ولا فاعل إلا الله، ولا حكم إلا لله، ولا حاكم إلا الله. فمن تقدمه العلم بما ذكر فبعيد أن يحصل له من العلم اللدني الإلهي ما يحصل للأمي منا الذي ما تقدمه ما ذكر. فإن الموازين العقلية وظواهر الموازين الاجتهادية ترد كثيرا مما ذكر، إذ كان الأمر جله ومعظمه فوق طور العقل وميزانه لا يعمل هنالك، وفوق ميزان المجتهدين من الفقهاء إلى فوق الفقه، فإن ذلك هو عين الفقه الصحيح والعلم الصريح. وفي قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام دليل قوي على ما ذكر. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومدير المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجامعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر الموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. ويهيب رئيس الحكومة أيضا بمسؤول مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف اليوم عن تعيين الدبلوماسي المغربي فتح الله السجي المسي مبعوثا خاصا لمجموعة العشرين والشؤون العالمية. وأفاد بلاغ للمفوضية الأوروبية بأن هذا التعيين يعكس الجهود المتواصلة للاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز انخراطه مع المؤسسات والمنصات العالمية وضمن التعبير بفعالية عن أولويات إفريقيا ووجهات نظرها ومصالحها في عملية صنع القرار الدولي. وأضاف المصدر أن السيد سيجي المسي بصفته مبعوثا خاصا سيدعم رئيس المفوضية في الدفع قدما بالانخراط الاستراتيجي لإفريقيا في مجموعة العشرين. رفع الاتحاد الأوروبي اليوم مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيتس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين لهذا الممر المائي الحيوي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو شريان حيوي لصادرات النفط السعودية. أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة بهدف إحراز تقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزون. في الرياضة، استأنف الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان اليوم تدريبه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة فريق بريست الأحد الماضي برسم الدورة الرابعة من الدوري الفرنسي. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: Ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
3: pour que tu reviennes.
2: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran. Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrée dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
4: Les Nocturnes avec Jawad. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: إوا كيجي تكبى. جمعت الورقات ديال الملف ديالي بوحدي، وتسجلت في الكلية بوحدي، وغادي نمشي.
1: وغتمشي تصوتي في الانتخابات بوحدك. ما عندي ما نسالك.
0: صويت في الانتخابات أبا، راه مسؤوليتنا كاملين، وبالخصوص حنا الشباب.
1: نتوما الشباب أبنتي هما الركيزة ديال بلادنا والمستقبل ديالها.
0: تماما، وهادشي علاش دارت إجراءات قانونية جديدة اللي كتشجع الشباب باش يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدولة كتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك حاجة أخرى، في القانون الجديد كيخص كل مرشح يكون الدوسي ديالو نقي، باش يبقاو غير الناس المعقول اللي قلبهم على البلاد. حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
2: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
3: تشريعيات 23 شتنبر في المغرب. تحسن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، شعار يتكرر في برامج الأحزاب، والوصفات تتميز بين الطابع الاجتماعي والاقتصادي. وكالة فيش للتصنيف المالي تحافظ على تصنيف المغرب الائتماني رغم ضغوط الطاقة، منوهة بمتانة المؤشرات الماكرو اقتصادية. الخارجية الأمريكية توافق على بيع السعودية 48 طائرة F-35 في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيتس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين. رياضة، بدء العد العكسي لانطلاق البطولة المغربية لكرة القدم مع إعلان العصبة الاحترافية برنامج الجولتين الأولين من الموسم مع تأجيل قمة الجيش الملكي الرجاء الرياضي. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تشريعية 23 شتنبر في المغرب. تتطلع الطبقة المتوسطة على ما تحمله البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في استحقاقات 23 شتنبر، بحثا عن تدابير ملموسة تعيد لهذه الطبقة الاجتماعية توازنها وتحافظ على ما تبقى من قدرتها الشرائية التي تأكلت جراء التضخم وضعف البرامج والسياسات العمومية الموجهة لتعزيز هذه الطبقة وتوسيعها. هذه توضيحات المهدي فقير، خبير اقتصادي من الدار البيضاء، حاوره يوسف نعماني.
4: الأحزاب السياسية خلافا لما عهدناه في الحملات السابقة أصبحت لها طريقة أخرى في التعامل مع الوعود الانتخابية، وخرجنا من منطق العموميات ليكون التركيز شديدا جدا على القدرة الشرائية، وبالتالي البرامج الانتخابية كلها تؤكد على ضرورة دعم القدرة الشرائية وضبط الأسواق والحفاظ على هذه الطبقة المتوسطة، خصوصا وأن اليوم الإشكال الكبير الذي تعاني منه هذه الحكومة والتي يؤثر على شعبيتها وعلى شعبية التكتل الحكومي الحالي هو هذه النقطة، والتي شهدت تراشقا بين مختلف أحزاب المكونة

0: التربية الحكومية، وبالتالي توجه هذه الأحزاب إلى إجراءات معينة من قبيل إحداث مؤسسات عمومية لضبط سلاسل التوزيع ومحاربة المضاربة وتحجيم تدخل الوسطاء بشكل يسمح بتوفير المواد من المواد الغذائية بأثمنة معقولة. كذلك التوجه نحو يعني وعود لضبط هامش الربح لدى يعني موزعي المحروقات بشكل يدعم استقرار الأسعار في مستويات مقبولة.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية 23 شتنبر، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومدير المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حق في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. ويويب رئيس الحكومة أيضا بمسؤول مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أبقت وكالة فيتش تصنيف سيادي طويل الأجل للمغرب عند بي زائد مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالمقابل عدلت الوكالة عددا من توقعاتها للاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية تحت تأثير أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، وقالت إن التصنيف يستند إلى سياسات اقتصاد كلي سليمة وسيولة خارجية كافية ودعم قوي من الدائنين الرسميين، لكنه بالرغم من كل ذلك تظل مستويات الدين العمومي مرتفعة مقارنة مع الدول ذات تصنيف المماثل، إلى جانب ضعف بعض مؤشرات التنمية والحكمة. في تشخيصها لدينامية الاقتصاد المغربي تطرقت فيتش أيضا إلى تشريعيات 23 شتنبر، مستبعدة أن تؤدي نتائجها إلى تغيير جوهري في بوصلة السياسة الاقتصادية للمملكة المغربية. لتسليط الضوء على تقييم هذه الوكالة المالية الدورية لمؤشرات الاقتصاد المغربي نستمع إلى توضيحات محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط. حاور ورضا كريفي.
2: اليوم كنشوفوا بان المملكه المغربيه والاقتصاد الوطني كيحظى بواحد الثقه كبيره من طرف المؤسسات الماليه الدوليه وحتى مؤسسات التصنيف الدوليه من قبيل ستاندرد اند بورز وكذلك مؤسسه فيتش. كيف ما كان مؤسسه ستاندرد اند بورز رجعت لنا هذاك انفستمنت جريد اللي كان عندنا، وبالتالي اليوم كنشوف بان هذا التوجه كذلك ديال التثبيت ديال تصنيف المملكه المغربيه من طرف مؤسسه فيتش هو امر ايجابي وراجع لمجموعه من الاسباب اللي هي اساسيه. اليوم المؤشرات الاقتصادية للمملكة المغربية هي مؤشرات خضراء، اليوم كنتكلموا على واحد النسب ديال النمو اللي ما بين 4 و5%، عندنا تقليص ديال العجز الميزانية من المتوقع أن ننهي السنة ب 3%، عندنا كذلك تقليص ديال المديونية الخارجية، وكذلك يعني كل ما يتعلق بنسب التضخم اللي أصبحت اليوم في مستويات مقبولة، بالإضافة أن اليوم عندنا واحد الجاذبية ديال واحد المجموعة من المستثمرين الأجانب اللي كيجيو للمملكة المغربية، وكذلك التوجه ديال المملكة المغربية في مجموعة من قطاعات اللي هي واعدة. وبالتالي لكل هذه الأسباب مجتمعة كنظن بأن اليوم المغرب والاقتصاد الوطني يحظى بثقة المؤسسات الدولية وكذلك وكالات التصنيف المعترف بها على المستوى الدولي.
1: في المغرب أيضا أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرق للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. بمناسبة افتتاح السنة القضائية في تونس، حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من انهيار ضمانات حسن سير القضاء واستقلاله، وقال المكتب التنفيذي في بيان إن هدم جملة المبادئ والضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء ونزاهته وإقصاء ركن أساسي في القضاء المستقل وهي الحركة القضائية قد أخرج القضاء من إدارة التصور الشامل والإصلاحي وأفضى إلى واقع يحكم التسيير اليومي من وزارة العدل وتهيمن عليه الفوضى والعشوائية والتعسف، وأدى هذا الوضع حسب المصدر إلى إشاعة سلوكيات المحسوبية والولاء للسلطة التنفيذية على نطاق واسع. هذه توضيحات سهام بدي وزيرة تونسية سابقة وناشطة سياسية حقوقية من باريس حاور رضا كريفي.
3: للأسف الشديد أنه اليوم لا يمكن أن نتحدث على عدالة مستقلة في تونس وفقد المواطن

0: المواطن التونسي ثقته في العدالة. القضاة يمارسون مهنتهم في ظروف صعبة جدا مع غياب تام لاستقلالية هذا المرفق، وهذا يتماشى مع ما أراده قيس سعيد وعبر عنه بصراحة، فهو قال أن القضاء مجرد وظيفة مثلها مثل بقية السلطات التنفيذية، معنى ذلك أنها تخضع لسلطة الإشراف، وبما أن قيس سعيد هو نفسه بيده كل السلطات فهي تخضع بدرجة أولى إلى سلطة وزارة العدل على رأسها طبعا سلطة الرئاسة. ورأينا أكثر من مرة كيف أنه تعطى التعليمات مباشرة للقضاة، وحتى أنه كانوا يقولون أنه من اعتبرهم قيس سعيد مسبقا مجرمون من برأهم فهو متواطئ معهم، هذا فضلا عما تعرض إليه القضاة من نقلة تعسفية، طرد من وظائفهم، من اتهامات يعني جزافا. وبالتالي القضاء اليوم هو مرفق تحت رحمة السلطة التنفيذية بدرجة أولى، وقيس سعيد بدرجة يعني أهم.
1: أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف اليوم عن تعيين الدبلوماسي المغربي فتح الله السيجي الماسي مبعوثا خاصا لمجموعة العشرين والشؤون العالمية، وأفاد بلغ للمفوضية الإفريقية بأن هذا التعيين يعكس الجهود المتواصلة للاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز انخراطه مع المؤسسات والمنصات العالمية وضمان التعبير بفعالية عن أولويات إفريقيا ووجهات نظرها ومصالحها في عملية صنع القرار الدولي. وأضاف المصدر أن السيجي الماسي صفته مبعوثا خاصا سيدعم رئيس المفوضية الإفريقية في الدفع قدما بالانخراط الاستراتيجي لإفريقيا في مجموعة العشرين. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-35 في صفقة ضخمة تأتي في خضم حرب الشرق الأوسط وتجدد النزاع مع الحوثيين. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن وافقت على بيع الرياض 48 طائرة F-35 الشبحية المتطورة وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر بنحو 34 مليار و300 مليون دولار، مما سيعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية. هذا تعليق سمير فرج المحلل العسكري من القاهرة تحدث إلى يوسف الأماني.
2: أمريكا كانت بترفض قبل كده دخول الطائرة F-35 إلى منطقة الشرق الأوسط عدا إسرائيل، حتى تحافظ إسرائيل على الريادة والقدرة وتكون أكثر دولة متفوقة جوبيا في المنطقة. ما يحدث من تطور في المنطقة إن الحوثيين طبعا استولوا على مدخل باب المندب وقرروا عدم السماح للسفن السعودية أنها تمر في الممر، علاوة أنهم في طائرات مسيرة طلعت من العراق وضربت خط النفط السعودي من أبقيق إلى البحر الأحمر، قيام الحوثيين بضرب المواقع الكثيرة من أرامكو البترولية. ومن هنا وجدت أمريكا أنها لازم تنفيذ هذه الصفقة، وطبعا الصفقة دي مش هتتم النهاردة أو بكرة، ده على الأقل بتقعد سنة عمال ما تصنع هذه الطائرات ويتم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية.
1: رفع الاتحاد الأوروبي اليوم مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيتس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين لهذا الممر المائي الحيوي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو شريان حيوي لصادرات النفط السعودية. هذا تعليق نجم لاعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت حاور وريدة كريفي.
3: هذه العملية عملية أسبيدوس أنشئت عام 2024 في مركز قيادتها في اليونان، ممكن أن نعتبر أنها مهمات دفاعية وليست هجومية، لا تستطيع إزالة التهديدات، لكن التعامل مع التهديدات يأتي انتقائيا. يعني هناك دراسة للعبور، من سيعبر، هل هناك مخاطر، كيف هي هذه المخاطر، ممكن أن ترافق بعض السفن انتقائيا فرقاطات للحماية حتى تعبر. عندما يتوسع مجال هذه المهمات لإسبيدوس حتى توصل إلى خليج عمان وبحر العرب غير فقط يعني البحر الأحمر، عندما توسع المهام أعتقد أن هناك مخاطر أكثر. اقتضى منذ عام 2026 التعاون في تدريب قوات جيبوتية أن كمان تكون تتدخل عند اللزوم إذا ممكن، وقوات يمنية، لكن اليوم القوات اليمنية بحالة صعبة بعد سيطرة الحوثي على المضيق، وبالتالي هذه المهام يقتضي أن يعاد تفعيلها بشكل أكبر. جرى تعامل

0: مرتين يعني مع مسيرة كانت قادمة باتجاه سفينة وأسقطت. بالتالي هذا يمكن أن يحصل ليس أكثر، لكن ليست عملية هجومية، لا يمتلكون أساليب هجومية لوقف التهديد، لكن هي عملية دفاعية ممكن تقلل الخسائر حتى يصل البترول والتجارة العالمية إلى أهدافها بشكل صحيح.
1: أعلن الرئيس الفرنسي اليوم أن بلاده ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة بهدف إحراز تقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزونات. وأعلن ماكرون كذلك عقب اجتماع في الإليسي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
2: علق رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على أهم المواضيع المثارة. تتعلق القضية الأولى بالأمن الفرنسي في ظل التصعيد الأخير لتهديد تهديدات الهجينة الروسية ضد فرنسا وأوروبا. في مواجهة هذا الوضع أعلن ماكرون أنه طلب من الحكومة وضع خطط لحماية البنى التحتية الحيوية للبلاد.
3: طلبت من الحكومة إعداد خطة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية فضلا عن المواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ضد هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات السبرانية. وعلاوة على هذا تعزيز المشروع لموقفنا والذي أطلعنا عليه القوى السياسية وقدمنا تفاصيله، فإننا نواصل أيضا العمل الذي بدأناه منذ عدة أشهر من أجل تحسين حمايتنا ضد التدخلات الأجنبية والهجمات السبرانية.
2: شكلت أزمة الطاقة محورا رئيسا آخر للمناقشات، لا سيما مع تصاعد الغضب في الشارع الفرنسي من ارتفاع أسعار المحروقات ومخاوف من عودة تظاهرات السترات الصفراء. رئيس ماكرون حذر من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يستمر خلال الأسابيع المقبلة بسبب أزمة مضيق هرمز، مؤكدا تصميمه على معالجة أسباب هذه الأزمة من خلال تحرك دبلوماسي. موضوع المحروقات لاقى اهتماما من زعماء المعارضة. مارين توندولي زعيمة حزب الخضرة.
4: ما أردت أن أقوله لكم أيضا هو أننا نراقب ما يحدث في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه سيكون لدينا أيضا معلومات أكثر دقة مع إغلاق مضيق ثاني الآن وتداعيات قوية جدا على الوقود في فرنسا، حيث قد يصل سعره إلى 3 يورو بحلول عيد الميلاد.
2: في ضوء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2027، أعلن الرئيس ماكرون أنه سيضطلع بدور الضامن لاستقرار الجمهورية حتى نهاية هذا الاستحقاق الانتخابي. علي شقوري من باريس لميديا.
1: رياضة، بدأ العد التنازلي لانطلاق البطولة المغربية لكرة القدم مع إعلان العصبة الاحترافية برنامج الجولتين الأولين من الموسم مع تأجيل قمة الجيش الملكي الرجاء الرياضي. في المتابعة يوسف الشاطر.
5: العصبة الوطنية لكرة القدم أعلنت رسميا عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من الموسم الرياضي الجديد. أنظار الجماهير المغربية ستعود لتتركز على الملاعب ابتداء من أمسية الخميس 24 من شتنبر، حيث أدرجت مباراة اتحاد أمل تزنيت أمام اتحاد طنجة بداية من الساعة 8 مساء في انتظار تحديد الملعب الذي سيحتضن اللقاء. المواجهات القوية تأتي تباعا خلال هذه الجولة الأولى. سهرة السبت 26 من شتنبر ستعرف الظهور الأول للوداد الرياضي تحت قيادة البرتغالي باولو سيرجيو أمام الوافد الجديد وداد مارا بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، إضافة إلى مواجهتي اتحاد ورقة والفتح الرباطي ثم النادي المكناسي والدفاع الحسني الجديدي. الجولة الأولى تتميز بتأجيل قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، وهو الموعد الأكثر إثارة للاهتمام في بداية الموسم الحالي بسبب وجود 4 لاعبين من الفريق العسكري رفقة منتخباتهم الوطنية، وهو سبب تأجيل مباراة الجولة الثانية أيضا أمام نهضة بركان. ويأتي ختام الجولة الأولى سهرة الأحد بثلاث مباريات. يستقبل المغرب التطواني فريق نهضة بركان بملعب سانية الرمل في تطوان بداية من الساعة 4 عصرا، وفي 6 مساء يواجه المغرب الفاسي بطل الموسم السابق ضيفه نهضة المامرة بالمركب الرياضي بفاس، بينما يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير بداية من الساعة 8 على أرضية ملعب الحارثي في مراكش. الجولة الثانية تجرى بين يومي الجمعة 2 أكتوبر والسبت 3 منه مع مواجهات بارزة على غرار حسنية أكادير أمام المغرب الفاسي والرجاء الرياضي أمام نهضة الزمامرة.
1: وبالتقرير الرياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساء

مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح للولايات المتحدة الأمريكية السيطرة الدائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يسره أن يعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرم اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة السيطرة الدائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند. وأضاف أنه من الآن فصاعدا لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق أو أن يكون له وجود عسكري فيها أو القيام باستثمارات حساسة هناك دون الحصول على الموافقة الخطية الصريحة من واشنطن. وتوقعت غرينلاند والدنمارك توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر وطبقا لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومدير المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. ويهيب رئيس الحكومة أيضا بمسؤول مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. في المغرب أيضا أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني نقل الطرق للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم خلال عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن تعيين الدبلوماسي المغربي فتح الله السجيل ماسي مبعوثا خاصا لمجموعة العشرين والشؤون العالمية. وأفاد بلاغ للمفوضية الإفريقية بأن هذا التعيين يعكس الجهود المتواصلة للاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز انخراطه مع المؤسسات والمنصات العالمية وضمان التعبير بفعالية عن أولويات إفريقيا ووجهات نظرها ومصالحها في عمليات صنع القرار الدولي. وأضاف المصدر أن السيد سجيل ماسي بصفته مبعوثا خاصا سيدعم رئيس المفوضية في الدفع قدما بالانخراط الاستراتيجي لإفريقيا في مجموعة العشرين. في الرياضة، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال فترة من 20 شتنبر إلى 6 أكتوبر. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم فاتح أكتوبر بملعب مولي الحسن بالرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بطنجة. وأضاف المصدر أن المباراتين التندرجان في إطار استعدادات المنتخب للمباراة

0: المباراتين اللتين سيخوضهما خلال نوفمبر أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية، كتواجه الفلاحة المغربية تحديات كتجعل البحث عن طرق جديدة للإنتاج أمرا ملحا. في هذا السياق كتبرز الزراعة الرقمية كأحد أهم الخيارات اللي يمكن أن تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وترشيد استعمال الموارد، خصوصا المياه والتكيف مع ظروف مناخية واقتصادية أصبحت أكثر تقلبا. لكن طبعا قبل ما نهضروا على الدرونات والمجسات والذكاء الاصطناعي، في حلقة اليوم مع ضيفنا الدكتور كمال أبركاني الأستاذ بكلية العلوم التطبيقية بنادور، غادي نسلطوا الضوء على علاش الفلاحة المغربية كتحتاج إلى الرقمنة أصلا، وأين وصل المغرب في هذا التحول، وهل وصلت هذه الرقمنة فعلا إلى الفلاح الصغير. هادو هما موضوعنا اليوم، اللي سعيدة جدا أنني غادي نناقشه مع أستاذ كمال أبركاني الأستاذ بكلية العلوم التطبيقية بنادور. سي أبركاني مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: أهلا وسهلا سيدتي، كنشكركم وكنشكروا الميديا غاديو على الاستضافة.
2: مرحبا. طبعا قبل ما نهضروا على تأثير الرقمنة على الفلاحة، ربما من المهم جدا أننا نفهموا بعض المفاهيم، بحيث مؤخرا ولا الحديث تزاد بكثرة على الزراعة الرقمية والفلاحة الدقيقة، وهي مصطلحات ربما تبدو تقنية بالنسبة للفلاح والمواطن العادي. شنو كان نعنيه بالزراعة الرقمية تحديدا؟
4: إيه، بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع الساعة، يعني الرقمنة الزراعية. يعني بزاف الناس كيخلطوا ما بين الزراعة الرقمية والزراعة الدقيقة، ولا لاغريكولتور دي بريسيزيون ولا لاغريكولتور ديجيتال. الزراعة الرقمية هي استعمال، يعني ما هو رقمي، تكنولوجيا الرقمية خاصة للتشخيص. مثلا في واحد الوقيته كان كيعتمد على التجربة ديالو باش يسقي، دابا اليوم لا، اليوم كاينين بعض المجسات مثلا على سبيل المثال اللي كنديروهم في التربه، واللي كيعطيونا واحد الرقم، هذاك الرقم كنتبازرو عليه كنشوفوا واش هذيك النبته خصها الماء ولا ما خصهاش الماء. يعني منين جات هذا الرقمانه هو بهذا التشخيص الرقمي. دابا كاينين تكنولوجيات اللي كاينين في العالم التي تم تطويرها في السنوات الماضيه، واللي هي في طور التطوير، اللي كدير التشخيص، وخاصه الزراعه الرقميه تلعب على تشخيص بزاف ديال النبته ولا ديال الانتاج، من ناحيه ديال مثلا الاسمده، من ناحيه ديال الري، من ناحيه بزاف ديال المواضيع ديال هاد الرقمنه. دونك هما بحال سوسون دي موديل ماتيماتيك اللي يخدموا عليهم الشركات والعلماء يعني في العالم، واللي كاين دابا هاد الطرق كيخليونا باش نديرو هاد التشخيص. هذه هي الزراعه الرقميه. الزراعه الرقميه وهي جزء من الزراعه الدقيقه.
2: هادشي اللي بغيت نسولك، لانه كيف ما حتى انت بديتي في المداخله ديالك بانه كاين بزاف الناس اللي كيخلطوا او لا ما كيفرقوش ما بين الزراعه الرقميه والفلاحه الدقيقه. اذا هما ماشي نفس الشيء. هو الزراعه الرقميه كيف ما قلتي هو جزء من الفلاحه الدقيقه او الزراعه الدقيقه؟
4: اي نقدر نقولوا هذا الشيء. دونك الزراعه الدقيقه هو يعني الزراعه الرقميه هي بحال واحد لوتي، يعني واحد اداه اللي كنستعملوها باش نديروا بها التشخيص، ومع بعض المرات كنديروا بها حتى كناخذوا بها قرارات. ولكن الزراعه الدقيقه هي واحد المنظومه اللي خصني نعرف فين ندير لونغري ديالي بالضبط. دابا اليوم كنهضروا على لا فاريابيليتي انتر بارسيلير، مثلا واحد لا بارسيل ديال الزيتون اللي فيها 10 الكتاري هي بالعين مجرد غادي تبان لنا بحال، ولكن ملي كنديروا التشخيص مثلا الرقمي بالدرونات ولا كنديروا التشخيص الرقمي بالاقمار الاصطناعيه كتبان لنا بانه هذيك لا بارسيل ماشي بحال. دونك هنا كيبان واحد البلاصه خصنا نزيدوا فيها لانغري، واحد البلاصه خصنا نزيدوا فيها الماء، واحد البلاصه خصنا نزيدوا فيها شي حاجه. دونك منين كنزيدوا هذاك الشيء كنقولوا لاجريكولتور دو بريسيزيون، يعني الزراعه الدقيقه، فين بالضبط في هذيك لا بارسيل فين خصني نزيد الماء، فين خصني نزيد لونغري. دونك انا كنشوف بانه يعني في نظري هو انه الزراعه الرقميه هي جزء من الزراعه الدقيقه.
2: يعني هو التكنولوجيا او الرقمنه يعني كنلتجؤ لها في هذا المجال باش نحسنوا باش نحلوا مشاكل او ربما نحسنوا قرار او اتخاذ القرار. في نظرك طبعا الفلاحه اليوم كتواجه بعض المشاكل اللي هي واضحه وتحديات كبرى، فين غادي يبرز دور الرقمنه فعليا في العمل ديال الفلاح؟
4: هي الرقمنه عندها واحد الدور جد كبير، من حيث كما اشرتي كاين بزاف ديال الاكراهات دابا في الزراعه المغربيه ولا الزراعه الدوليه بصفه عامه. بدينا في 2020 بالمشكل الجفاف، دابا ولينا عاوتاني كنهضروا على لا كريز ديال لي زونغري، يعني هاد التقلبات الجيو اقتصاديه الدوليه مع هرمز، ولا هاد المشكل ديال الارتفاع ديال الاسعار ديال لي زونغري ديال الادويه وهادشي. دونك هنا الاقتصاد، السؤال المطروح هو الاقتصاد، سواء في هاد لي زونغري ولا في هاد الماء ولا يعني الرقمنه غادي تعطينا واحد الحل. الابحاث العلميه الى رجعنا مثلا لا ليتيراتور سيونتيفيك ولا الابحاث العلميه اللي داروا في العالم، وكاين حتى في المغرب كاينين بزاف ديال الفرق العلميه اللي كتشتغل على هذا الموضوع، يعني بينوا بانه استعمال هذه الطرق كيقتصد واحد العدد كبير من اللونغري، وكيقتصد واحد العدد كبير من الماء مثلا، خاصه الماء. وعاوتاني اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. ومن كنهضروا عاوتاني على الرقمنه في الزراعه، راه ما كاينش غير من لا فورش لا فورشيت، يعني ملي كنزرعوا الحبه ومن بعد عاد مثلا كنجيبوا هذيك المطيشه، راه الرقمنه كدوز حتى ابري لا ريكولت، حتى في التسويق ديال المنتجات الفلاحيه. يعني الرقمنه عندها واحد الدور جد كبير، سواء لاقتصاد الماء، لاقتصاد لي زونغري، وحتى باش يكون واحد الانتاج فعال.
2: وكيف ما قلتي ربما هي وكيف ما شرتي في المداخله ديالك، هي الرقمنه خلات الفلاح انه ينتقل من التدخل بعد ظهور المشكله ولا في حل المشكله الى التنبؤ المشكله قبل وقوعها.
4: هي بطبيعه الحال مثلا نعطيكم واحد المثال، مثلا الازوت، حتى كنشوفوا الورقه الصفراء عاد كنقول له الفلاح كيقول له خصني ندير الازوت مثلا، ولا خصني ندير الفوسفور، ولا خصني ندير هذه الماده، تما ديجا تروطار، يعني ديجا يعني النبته ديجا يعني كتفقد من الانتاج ديالها. ولكن الرقمنه كيعطينا مثلا هذوك لي زابليكاسيون اللي كيداروا دابا ديال الازوت، ولا هذوك التحاليل اللي كيداروا، كنعرفوا بانه النبته قبل ما يوقع المشكل كتجي واحد لا سوني الظلام كيقول لنا بانه خصك دير لونغري، ولا خصك تعطي الماء، ولا خصك تعطي، يعني هنا كنربحوا بزاف ديال الوقت. دونك المزارع يعني هاد الاداه الرقميه ها هي كاينه، ولكن راه ما بقاتش نشريو هذيك الاداه الرقميه وصافي نقولوا راه عندنا الحل. كيفاش نستعمل هذيك الاداه الرقميه؟ وخصنا نعرفوا بانه واحد القضيه، راه كاين الذكاء البشري وكاين الذكاء الاصطناعي. هذيك الرقمنه راه شي مرات سلاح ذو حدين، تعطينا واحد المعلومه، ولكن هذيك المعلومه احنا غادي نخدموها بواحد الطريقه ماشي مزيانه، يعني ما غاديش نوصلوا لهذاك الانتاج. ولهذا الرقمنه راه ما كتعطيناش يعني 100%، ولكن كتقربنا من الواقع.
2: غنتقلوا لواحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، واللي كيعتبروا يعني بزاف ديال الخبراء وحتى يعني متخصصين

0: الصين في هذا المجال بأنه الرقمنة يكون عندها دور أو التكنولوجيا بصفة عامة يكون عندها دور كبير فيه، اللي هو تحدي اللي كيفرض نفسه بقوة على مستقبل الفلاحة اللي هو الماء والجفاف. فين تقدر يمكن الرقمنة تساعد في مواجهة شح المياه أو ربما تخليك أنك تستعمل ترشيد استعمال المياه؟
1: هي رقمنا كما اشرتي عندها واحد الدور كبير. من غادي دابا نهضروا على المشكل ديال المياه، يعني سواء ابحاث سواء تجارب ميدانيه لدى بعض المزارعين يعني في المغرب، شفا بانه يعني استعمال بعض التكنولوجيا بحال دابا هذوك الموجستات اللي كنديروهم بحال ديزاباري كنديروهم في التراب مثلا على سبيل المثال. كنمشي لواحد الشجره ديال العنب كنحفروا قريب من يعني لازون ديال اللي كاين يعني لي غاسين ولا اللي كاين الجذور فين كيكون الماء، كنديروا هذوك الموجستات. هذوك الموجستات كيعطيونا واحد الفكره على فين وصلت هذيك الرطوبه، فين هذاك الفلاح فين سقط، من حيث بالعين المجرده ما غاديش نقدروا نعرفوا فين وصل هذاك الماء. ولكن اليوم بهذوك الموجستات هذوك الزاباري كيعطينا واحد المعلومه كتجينا للتليفون ديالنا وكنشوفوا بانه ولا راه مثلا على 40 سنتيم راه الماء ناقص والملوحات العاط، يعني نقدروا ناخذوا القرار في الوقت المناسب. يجو دي سوميت دالام كنعرف، يعني راه عندها دور جد كبير. ما نقدرش نعطي مثلا واحد شحال من بورسونتاج ديال الماء اللي نقدروا نقتصدوا، ولكن هذاك حسب المناطق حسب الزراعات حسب يعني، ولكن يعني الا استعملها هاد هاد هاد الا قرنا واحد الفلاح ما كيستعملش هاد التكنولوجيا واحد الفلاح اللي كيستعمل هاد التكنولوجيا نقدروا نوصلوا مثلا 30 40 50% ديال الاقتصاد ديال الماء، وماشي غير الماء حتى لي زونغري. هذا عطيت غير واحد التكنولوجيا، ولكن كاينين تكنولوجيات اخرى
0: في احنا ما ندخلوش في التفاصيل التقنيه لان غادي نخصصوا لها حلقه اخرى كامله اللي غنركزوا على الموجسات وعلى الدرونات وعلى ربما تقنيات اخرى اللي هي كتساعد الفلاح. لكن كيف ما هضرتي انت الفرق ما بين الفلاحه التقليديه والزراعه الدقيقه، وانه في الفلاحه التقليديه الفلاح كيبني القرار ديالو على التجربه ديالو الخبره اللي عنده.
1: ايه الفلاح كيبني يعني على الخبره ديالو، كيشوف كيفاش يعني هو عنده مثلا 30 عام هو كيدير الزيتون، يعني عارف فوقاش كيسقي عارف فوقاش ما كيسقيش، ولكن الرقمنه كتقربنا من الواقع. يعني الفلاح كيجيب له الله بانه راه سقى، ولكن غادي تلقى بانه راه رضيع الماء مثلا، ولا عطى مثلا لونغري كيتسحب له بانه راه عطى لازوت، ولكن هذاك لازوت راه يعني كافي، ولكن هو غيكون عطى لازوت زايد سيرتو ملي كيكون شي حاجه كتكون زايده من حيث ما كتبانش على لا بلونت. يعني كنشوف بانه استعمال هذا الرقمنه غادي يكون عنده واحد التاثير جد كبير على كما قلت الاقتصاد ديال يعني لي زونغري ديال الماء. وكاين كما قلتي يعني ما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديال هاد يعني التكنولوجيات، ولكن اثبتت التجارب الدوليه مثلا كنهضروا على بعض الدول في الثمانينات ولا التسعينات اللي بداوا هاد التجارب، والتكنولوجيا كما كتعرفوا راه كل سنه كتبدل كتجي شي حاجه جديده وكتجي شي حاجه اللي هي مزيانه. دونك انا كنشوف بانه استعمال الرقمنه لدى المزارع المغربي يعني غادي تعطي واحد يعني واحد الفعاليه سواء في الانتاج او يعني في لي بيرفورمانس ديال الانتاج.
0: وطبعا ماشي لمواجهه مشكل واحد اللي هو ندره المياه او شح المياه او الجفاف، وانما هناك ايضا مشاكل اخرى اللي كيف ما قلتي اثبتت الدراسات بانه الرقمنه او التكنولوجيا كان عندها دور كبير، بحال ارتفاع درجات الحراره. فين عطات التكنولوجيا الاكل ديالها اكثر في مواجهه اي مشكل؟
1: انا كنشوف يعني المشكل رقم واحد بالنسبه للمغرب في هذه الحاله هو الماء. يعني انا كنشوف الاولويه استعمال الرقمنه هي الماء، من حيث كما اشرت الابحاث التقنيه والميدانيه بينات بانه كاين واحد الاقتصاد جد كبير. كما اشرتي كاين بزاف ديال لي سيكتور ديال يعني كما كنقولوا القطاعات اللي نقدروا نابليكيو في هذا الرقمنه، بحال مثلا الامراض. المزارع سواء عبر العالم ولا في المغرب كيستعمل واحد العدد ديال الادويه لي فونجيسيد لي انسكتيسيد هذوك الادويه. دابا مع هذا المشكل ديال الصحه المشكل ديال البيئه، يعني يعني خصنا نقصوا من هذه الانواع ديال الادويه. اثبتت التجارب وحتى التجارب الميدانيه بانه استعمال الرقمنه نقدروا نقصوا من العدد ديال هذوك الادويه المضره بالصحه اللي كنستعملوهم مثلا في الميدان. دونك الفلاح مثلا كتلقاه كيسق مثلا كيداوي 100 قطار، ولكن يمكن هذيك 100 قطار ماشي ضروري خصنا نداويوها كامله، نداوي غير واحد الجهه. دونك هنا نشوفوا شحال ديال الدول نقدروا نقتصدوا ومشحال ديال التاثير ديال هذوك الادويه على البيئه. يعني هي عندها دابا هذا الرقم هي متعدده الابعاد يعني في جميع يعني النواحي ديال كما كنقولوا لي سيكتور ديال الانتاج، سواء امراض سواء تسميد سواء يعني ديال الماء، يعني عندها واحد التاثير جد مهم.
0: هي فين كتكمن القيمه الحقيقيه ديال الرقمنه في الزراعه؟ واش في التكنولوجيا والادوات يعني نفسها، ولا في البيانات، ولا في القدره على تحويل البيانات الى قرارات موجهه، اف كل شيء؟
1: هي هذا سؤال جد مهم، من حيث علاش دابا الوسائل الرقميه نقدروا نلقاو لو كوست يعني اللي ماشي غاليه بزاف. كنلقاو مثلا تكنولوجيا لدى شركات اللي كتكون يعني معروفة على الصعيد الدولي، ولكن كما كتعرفوا دابا التكنولوجيا غير كدوز عليها واحد 3 سنين 4 سنين كتبدا يعني الثمن ديالها كيكون ناقص. يعني ما كاينش المشكل ديال لو بري يعني في هذا الحق. بحال التلفازه مثلا، التلفازه ملي كنشريوها مثلا شي مرض 20 درهم كنلقاوها ابري 5 كتلقاها مثلا 5000 درهم ولا 7000 درهم باغ اكزومبل. ولكن هنا السؤال المطروح هو انه المزارع منين كيشري شي تكنولوجيا ما خصوش يمشي يشري غير الرخيص، يشوف هذيك التكنولوجيا اللي كاينه في السوق اللي عطات الفعاليه. هذا من حيث علاش هذوك المعطيات اللي كناخذهم في الرقمنه خاصهم يكونوا حقيقيين. الا كان واحد لاباري ولا واحد التكنولوجيا ما كتعبرش مزيان ولا ما كتعطيناش فايت مزيان، راه اتخاذ القرار ما غاديش يكون مزيان. دونك انا كنشوف الاثمنه جينيرالمون اللي كيكونوا في السوق يعني الثمن ديال التكنولوجيا ما كنشوفش الفلاح خصو يمشي للرخيص. واخا شريت التكنولوجيا غاليه ولكن بالمقارنه بهذيك المساحه اللي عندك اتخاذ القرار راه كتبقى جد مهمه. يعني الجوده ديال التكنولوجيا عندها واحد الدور جد كبير.
0: ويعني كيف ما قلتي انت نجاح الرقمنه ما كيتقاش فقط بالاجهزه ولا بالمعدات ولا حتى بالتطبيقات ولا حجم التطبيقات ولا الاجهزه الموجوده في السوق، وانما كذلك مدى استفادة الفلاح من هاد الأدوات والتجهيزات.
1: إيه دونك هاد التجهيزات أنا كنشوف مثلا مزارع ديال يعني الكليمونتين ولا ديال الزيتون ولا ديال الخوخ ولا ديال المشماش عنده مساحات جد كبيره، كتلقاه كيشري مثلا غير واحد المداويه سلوي كوت مثلا كيتقام عليه مثلا ب 10000 درهم ولا 20000 درهم ولا 100000 درهم. ولكن هذيك التكنولوجيا راه الا شفنا الثمن ديالها بالمقارنه مع هذوك المدخلات الفلاحيه راه ماشي حاجه كبيره، وخاصه هذيك التكنولوجيا راه كتبقى له 5 سنين 10 سنين. يعني ملي كيشري هذاك المجهز كيديروا في الارض راه ما كيبقالوش غير كيخدموا غير هذيك العام. يعني كنقولوا حنايا يعني غير كتشري هذاك العام، العام الثاني كيكون مخلص هذيك التكنولوجيا. انا كنشوف العقده فين كاينه طريقه ديال الاستعمال ديال التكنولوجيا، راه ماشي في شراء التكنولوجيا.
0: طريقه ديال الاستعمال ومدى استيعاب الفلاح المغربي ووصول هذه التكنولوجيا الى الفلاح المغربي البسيط، هذا هو الجزء اللي غادي نختموا به. لكن قبل ذلك استاذ ابركاني، طبعا التحول الرقمي والابتكار هو يعني المغرب دخل فيه سطوح المجال الزراعي شحال هذه، يعني عن طريق بزاف ديال البرامج منها استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030، إلى جانب طبعا مشاريع وبرامج البحث والابتكار وتطوير أدوات تساعد اتخاذ القرار. لكن تقييم المسار طبعا وانت أدرى ما كيكونش فقط بما هو موجود ومدون في الاستراتيجيات، وإنما بما يصل فعليا إلى الفلاح وإلى الحقل. أنتم أستاذ من موقعك، أنت باحث وأستاذ جامعي، كيف تقيم ما وصل إليه المغرب اليوم في مجال الرقمنة الزراعية؟
1: هي هذا سؤال مهم وسؤال ساعة طبيعة الحال. يعني كاينه واحد لا ميزا جور في هذا السؤال ولا في هذا الجواب. شفنا في المعرض ديال مكناس هذا المعرض اللي داز وفي هذا المعارض اللي كنشاركوا فيهم كل سنه، هذاك البول ديجيتال ولا هذاك البول ديال الرقمنه ولا كيكبر دو بليس اون بلو، كنشوفوا شركات اللي كيكبروا داكور. يعني عاش التكنولوجيا كاينه. الشركات المغربيه الاغلبيه ديالهم، هذا موضوع اخر، من حيث الاغلبيه ديالهم كيديروا لامبورتاسيون، ما كيتصنعوش في المغرب بزاف، هذا حتى هو هذا موضوع اخر، سؤال مطروح بتاتر تكون شي حلقه ولا شي موضوع اخر، واش المغرب يقدر يصنع هاد التكنولوجيات وما يجيبوهمش من برا، هذا موضوع اخر. ولكن اللي بغيت نقول يعني كجواب على السؤال، هي التكنولوجيا كاينه، ولكن ملي كنمشيو لارض الواقع باش نهضروا بكل حياد، يعني بكل حياد، وسيرتو المزارع الصغير والمتوسط ما كنلقاوش عنده هذيك التكنولوجيا، ما كاينه.

0: يمشيو المزارعين الكبار مثلا اللي كيديروا اكسبور اللي كيكون عندهم ليكيب تكنيك مجهده ولا
1: والامكانيات الماديه كذلك متوفره.
0: كيفاش؟
1: وكتكون عندهم كذلك الامكانيات الماديه متوفره.
0: تكون عندهم الامكانيات الماديه وحتى الامكانيات التكوين، كيكون التكوين كيكون عندهم ايكيب مهندس تقني،
1: يعني فريق مؤهل.
0: اييه دابا باش نبسط المستمع، دابا بحال عندي واحد الطوموبيل شريتها مزيانه ولكن ما كنعرفش نسوقها، هذا هو المشكل ديال الرقمنه. ها هو الفلاح الصغير شرا هذيك التكنولوجيا، راه ملي كنهضروا على التكنولوجيا الرقميه راه ماشي شي حاجه غاليه المقارنه، هذاك الشيء اللي غادي يعطيك ماشي حاجه غاليه. كيفاش نخدم هذيك التكنولوجيا؟ باش نرجع لهذاك السؤال، المملكه المغربيه خدمت بزاف على هذا الشيء ديال البول ديجيتال منذ سنوات، وكل عام في الحقيقه كنشوفوا شركات اللي كيجيبوا هذه التكنولوجيا، ولا حتى الشباب دابا ولاو زعما كيتعجبوا من التكنولوجيا في العالم القروي اكسترا. ولكن في الارض الواقع ملي كيمشيو عند فلاح مثلا عنده 5 هكتار ديال الزيتون، كيمشي عنده واحد عنده ثلاثه عنده شعير، ما عندوش هذه التكنولوجيا. دونك فوقاش غادي نقولوا بانه المغرب عنده يعني رقمنا في الميدان؟ ملي كناخذوا واحد الشونتيون ديال 10 ديال الفلاحه صغار كنلقاو مثلا 8 ديال الفلاحه عندهم تكنولوجيا وجوج ما عندهمش.
1: يعني احنا نقدروا نقولوا بانه احنا مازال في مرحله التجارب والمشاريع النموذجيه، لان مرحله التعميم مازال شويه بعيده، مازال فيها مازال كاين مشكل في التعميم من الرقمنه في المجال الزراعي.
0: الاشكال دابا الاشكال فين كاين هو كيفاش نوصلوا هذيك التكنولوجيا للمزارع، هذيك لابارتي اللي خليتيها في نهايه الحلقه. المهم نقدروا نبداو
1: دابا هذه العقده، لانه المزارع هو العنصر الاساسي في هذه العمليه.
0: دابا بالتجارب اللي عندنا في الميدان، الدوله دارت واحد العدد ديال المؤسسات ديال الاستشاره الفلاحيه مثلا، كاين هذاك الفلاح وكاين التحسيس بهذا الشيء ديال الرقمنه، ولكن هذاك الشيء شفناه في دورات تكوينيه، شفناه في دي زيكول دو شون عند المزارع. ولكن العقده فين كاين؟ وهذه العقده راه ماشي غير في المغرب، كنهضروا على مع شركاء علميين في الدول الاوروبيه ولا الدول الامريكيه، راه حتى هما كان عندهم هذا المشكل ولكن تجاوزوه على المده، حيت كانوا يمكن نقدر نقولوا سباقين في هذا الاستراتيجي. دونك حنا انا الوقت حتى حنا نستافدوا فين كان هذيك العقده وفين حلوا هذاك المشكل لدى المزارع. دونك كما قلت دورات تكوينيه كاينين، داروا حتى ميزانيات اللي كيتعطاو يعني في الدورات التكوينيه للفلاحين، ولكن الفلاح ملي كيخرج من تما ما كيقدرش يستعمل هذيك التكنولوجيا. وكاين واحد المشكل، راه ماشي مشكل ديال الاستراتيجيه، راه يقدر يكون مشكل حتى ديال هذاك الفلاح، كتلقاه ما عندوش واحد المستوى مثلا دراسي باش يقدر يستوعب هذيك التكنولوجيا. لاش دابا يجب التفكير ملي كنهضروا على الجيل الاخضر، يعني لا ترانزيسيون من الجيل القديم للجيل الجديد. يمكن هذا الجيل، هذا الشباب اللي جايين اللي غادي ياخذوا لا غوليف في الميدان الفلاحي، يقدروا يستعملوا هذه التكنولوجيا وتجي لهم سهله.
1: أو ربما كيف ما قلتي أنت، مسألة ديال استيراد الأدوات أو المعدات، علاش ما نخلقوش ربما حلول اللي هي تتماشى مع الفلاح المغربي، مع طبيعة الفلاح المغربي؟
0: إيه دونك بون، بالنسبة لهذا الموضوع أنا كنشوف يعني في الرأي، جبنا التكنولوجيا من اليابان ولا صنعناها في المغرب، راه نفس الاشكال كاين. انا كيما كيبان ليا هو الاشكال كيفاش هذاك المزارع يطبق هذيك، عنده هذاك لاباراي داير 20,000 درهم ودايرو في التيران ديالو ولكن ما كيخدموش. بار كونتر كاين وسائل تحفيزيه، مثلا على سبيل المثال نعطيو واحد ليكزومبل سهل، مثلا دابا كاين المشكل ديال الماء، دابا كنمشيو للسيكتور مثلا غير حنا كنتواجدو هنا في منطقه الناظور، كاين البراج محمد الخامس اللي كيعطي الماء للفلاحه. دابا الماء مع هذا الجفاف ولا كيتعطى بواحد كميه قليله، ولكن الا جات مؤسسه الدوله قالوا بانه واخا بغيتي نعطيك دو دوز ديال الماء، ولكن الا عندك من هذوك المجهزات. دونك هنا غيكون التحفيز المزارع اللي اوبليجي باش يمشي يشري هذيك التكنولوجيا، حيت علاش؟ الا ما عندوش غيكون عنده يعني النص ديال لا دوز ديال الماء. المهم هذا الشيء كيدخل فيه التشريع، كيدخل فيه القانون، كيدخل فيه بزاف الحوايج. من حيث انا كنشوف بانه التحسيس غير كافي، نتسناو يجي الجيل القادم وخص الوقت بزاف. انا كنشوف بانه سياسه التحفيز ولا مثلا لا سيفونسيون ديال هذاك لاباري، وراه واخا عطينا الدوله عطات 50% في هذوك لي زاباري، دابا المشكل غادي يبقى محطوط في الكراج ولا في لونغار
1: لانه ما يعرفش يستعملوا. هذه النقطه مهمه. اذا شنو اذا الى طلبت منك في نهايه الحلقه في دقيقه ما بقاش الوقت استاذ مداز معك الوقت بسرعه في نهايه الحلقه شنو ربما الشرط الوحيد الذي اذا لم يتوفر لن تنجح الزراعه الرقميه بدونه؟ واش نختاروا التكوين البحث العلمي مثلا البنيه التحتيه التمويل او لا طريقه ديال النقد التكنولوجي على الفلاح؟
0: دابا بيان سور دابا شوف بالنسبه للزراعه الرقميه راه هو جزء من الحلول. راه كاين بزاف ديال الحلول اللي يقدروا يخرجوا البلاد من المشكل ديال الجفاف والمشكل ديال الانتاج. كاين مثلا الفرز الجيني كاين بزاف الطرق. هذا الوسيله الرقميه غير حل من الحلول. انا كنشوف بانه لا استراتيجي خص تكون واحد خريطه الطريق على المدى المتوسط والبعيد شكون هما هذوك الفلاحين اللي خصنا نمشيو عندهم. من حيث الخطا اللي كيوقع شي مرات هو كنقولوا لا خص الفلاحه كاملين ديال المغرب يخدموا الزراعه الرقميه. لا نشوفوا هذوك الفئات اللي يقدروا يستعملوا هذه التكنولوجيا على المدى القريب. من بعد هذوك الفلاحه الاخرين غيجيو مع الوقت. هي استراتيجيه ماشي ديال 5 سنين ولا 10 سنين، راه استراتيجيه ديال 20 30 عام بالنسبه للرقمنه. طبيعه الحال راه هاد لا كومبوزون ديال الفلاحه راه كلشي كيهتم بها، راه حتى البحث العلمي عنده واحد الدور جد كبير ولله الحمد باش ما نطولش. ولله الحمد كاينين مختبرات في المغرب اللي كيخدموا على هذا الشيء ديال الرقمنه. انا كنشوف الاشكال فين كاين هو انه كيفاش هاد الابحاث يخرجوا لارض الواقع.
1: تبارك الله عليك الدكتور كمال ابركاني استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بنادور، شكرا بزاف انك انت معي اليوم في حياه اونلاين.
0: الله يبارك فيك. شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، في امان الله.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: تحية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. مرحبا بكل من هو وفي للاستماع لبرنامجنا ووفي في نفس الآن للمحطة.
1: ميديا حديث المجتمع فرحان عياش.
0: الانتخابات على بعد أيام والأحزاب السياسية بالمغرب المشاركة فيها طبعا تعيش على إيقاع هذه الحملات الانتخابية، كل يقدم برنامجه ووعوده الانتخابية. والناخب المغربي هناك من هم مسجلون بطبيعة الحال في اللوائح الانتخابية والتي يقدر عددهم بحدود أو يتجاوز 16 مليون ناخب وناخبة مغربية، وهم إن شاء الله سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 23 من هذا الشهر، الأسبوع المقبل بحول الله. ولكن هناك أيضا من ينظر إلى هذه الانتخابات ويستمع للحملات ويستمع أيضا إلى هذه الأحزاب وهي تقدم برامجها. هذه العقليات نحاول اليوم أن ندرسها وأن نعطي تحليلات من أساتذة بطبيعة الحال أساتذة قانون لدراسة كيف تغير وعي الناخب والناخبة المغربية عبر كل المحطات التاريخية التي عرفتها المملكة. ويسعدني أن أتقاسم هذه الحلقة برفقة ضيوف كرام أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. عبد الغني الأستاذ عبد الغني السرار أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي من الجديدة. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الغني السرار.
2: أهلا وسهلا أستاذة فرحانة وجمعة مباركة إن شاء الله.
0: مباركة إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم. شكر موصول أيضا للأستاذ الحسن أو الحسن أشبار، هو أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أشبار.
3: أهلا وسهلا أستاذتي العزيزة، شكرا على الاستضافة ومن خلالك أرحب بكل المستمعين الكرام وبصديقي العزيز الدكتور عبد الغني السرار.
0: أهلا بكم وأهلا بالسادة المستمعين. اليوم لن توجه للسادة المستمعين بطبيعة الحال في محاولة يعني قراءة لعقلية الناخبة والناخب المغربي التي بالتأكيد مرت عبر صيرورة تاريخية، وفي الواقع يعني حتى في تاريخ الأمم والشعوب ينظر إلى الانتخابات على أنها هي مقياس للديمقراطية في بلد معين. وإحنا طبيعة الحال مرينا من مراحل ومن محطات حاسمة في تاريخ بلادنا، والثالث والعشرين من هذا الشهر إن شاء الله الأسبوع المقبل هي لحظة فاصلة في تاريخ حياتنا ولكل من هو يريد التغيير في المرحلة الخمس سنوات القادمة. فأستاذي، كيف تشكلت العقلية أو كيف تشكلت نظرة المواطن أو الناخب بالخصوص الناخب والناخبة للانتخابات عبر التاريخ؟ كيف كنا ننظر لها سابقا منذ سنوات فجر الاستقلال، وكيف اليوم في سنة 2026 التصور؟